0: أعراضهم أو كان لأمر آخر لو لم يكن إلا تقصير في الواجبات، ترك لبعض الفرائض، من تقصير في الصلوات مثلا، أو تقصير في صلة الرحم، أو تقصير في أو مثلا إساءة إلى الجيران أو إساءة إلى المؤمنين، مهما كان الذنب. والإنسان هو يعلم الجرم ويعلم الخطيئة، نادرا ما يتغفل الإنسان عن شيء يرتكبه ويعتقد بأنه لا ذنب عليه، نادر. والله يقول في أثر أو خبر: اشتفت قلبك وإن أفتاك المفتون، يعني هذا أمر واضح، بسر الذنب لا تريد أن أحد يطلع على يعني عليه منك أبدا. مثلا إذا كنت تغتاب الناس، فدليل على أنه جرم وأنها غيبة وأنه محظور أنك لو بدأ ووصل هذا الرجل الذي تغتابه وحضر عليك وأن تتكلم لقطعت هذا الحديث، هذا دليل على أنه جرم، دليل على أنه خطيئة. لو وصل إليك المغتاب يغتابه وأنت توصل حديث أنك منتج متوكل، هذا دليل على أن الغيبة محرمة، يعني ضميرك يقول لك وعقلك يقول لك أنها محرمة، لا في نفسك واستمرارك عليها وتعودك لها صيرت هايل غير ذبيحة. كذلك النميمة، النميمة أن تسمع مني كلام في واحد بيني وبين هيك سوء تفاهم، فأخذت هذا الكلام مني فيه ونقلته إليه. دليل على قبحه أنه لو قال لك هذا الذي وصلت عنده الخبر وقال لا تواجهني عنده وتخبرني بهذا القول أمامه أنك مستضعف، ولو كان حقيقة، لأن هاي ضميرك وعقلك يقول لك بأن هذا قبيح، نقل الكلام الذي يزيد الفجوة بين المؤمنين بين الأخوين هذا يسمى نميمة، لأنه يوسع الفجوة ويلزم منه العداوة. وهل مجرى يعني إذا نقلت حديثي إلى خصمي فستنقل كلامه إليه وهكذا، فيزيد العداوة وقد يصل بهم إلى حد القتل بسبب ما نقلت من الكلام. المفروض من الإنسان إذا بيقول المجالس بالأمانات، إذا سمع من أحد من المتخاصمين كلام في قبل خصمه إنه لا يبلغ منه إلا الشيء الحسن، لا يبلغ الإجاعة، ولا قد استمع نميم، لأنه يبلغ بينهم العداوة وقد تصدهم العداوة إلى حتى القتل وجاء أنت السبب فيها، هذا نميم. وإحنا واغلين فيها وواغلين فيها إلى حد كبير مجتمعاتنا، الغيبة والنميمة. واكثر الناس يقول النسوان آلات القيل والمجال، ولا القيل والقال، لكن الآن الرجال مثلهم أكثر، رجال في التخزينة ما حد تخلو من هذا، نادرا يجوا الناس واشغلين في الحديث عن شؤونهم وعن أعمالهم وش سووا في يومهم، نادر. البقيه بنجي بيك غيبة ونميمة وكلام فارغ ما ينفعك، ما بلا يضرك ولا ينفع المجتمع ولا ينفع أحد، لا يعود على أحد منك إطلاقا. وكان الجدير بالمؤمنين أن يكون حديث في اجتماعات في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني الذكر سواء كان استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير أو تلاوة قرآن أو تعلم، هذا التعلم أفضل، لأن مدارسة في العلم ساعة تعدل عند الله عبادة 20 أو 60 ألف سنة، لأن بهذا التعلم يعلم الحلال ويعلم الحرام ويعلم الواجب ويعلم المندوب ويعلم المسنون ويعلم المكروه ويعلم المباح، فتأخذ في العمل بالشيء وأنت عالم ما حكمه، يعني تكون على بصيرة من دينك، وكلها من دين التعلم. فتأخذ مثلا في العمل وتعلم بأن هذا فريضة، والفريضة فضلها وأجرها فتبعين نافل. وإذا كنت في عمل نافلة تدري بأنها طاعة لله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا كان مباحا دخلت فيه وأنت آمن من الوزر، آمن من العذاب. وإذا كان محرم تركته لوجه الله، وكان لك على تركه لوجه الله أجر. بشكل معظم المحرمات نحن جاءتنا محرمات لأنها ما هي مجادة عندنا، ما هي موجودة. لكن إذا ذكرنا بأنها حرام تركنا وجعلنا على تركها من أجل النهي الشرعي ومن أجل الحكم الشرعي فيها، جعلنا فيها أجر. فعلى كل حال مجالس الذكر، مجالس الذكر رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم بمجالس الذكر أو قال بحركة الذكر فارتحوا فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط في الشرع الإسلامي هو أن تربط خيلك في ثغر من ثغور المسلمين، يعني في حد ما بين المسلمين والكفار، تنتظر المعركة بين المسلمين والكفار. هذا الرباط، أن تسافر من بلدك إلى ثغر من ثغور الإسلام تجلس فيه تربط خيلك أو تربط نفسك، أي تجلس في هذا المكان منتظر. ليش؟ للمعركة بين المسلمين والكفار، تكون حارسا لثغر من ثغور الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجلسة في مجالس الذكر لتعلم معالم الدين وذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر هو الرباط، وكررها ثلاثة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وين أفضل؟ عندما يجلسوا سواء النسوان في مجتمعاتهم يقولوا مواصلة ولا نحوها، وين أفضل؟ يجوهم هدفة لا تخرج المرأة من جلستها ما يداني والشارع الثاني، هم كثروا هدفة، كل واحد يتكلم ايش؟ كل واحدة تتكلم من فمها، ولا حتى حاجة يسمع، وقد يكون كلام فارغ أو يكون كلام سيء، مغيبة أو نميمة أو نحو ذلك. ولو سألها بعد ما تخرجوه دار الحديث فالمجتمع لا ما هي داريش فيه، وصجت الناس والآن هذا بجهدك والثاني هذا بجهدك والثالث هذا بجهدك والكل بيدكم ومسمعين ما بقي حد. وين أفضل؟ أن تكون هذه تلاوة القرآن أو استغفار أو تسبيح أو صلاة على النبي وآله أو تهليل أو غرس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من قالها مرة غرس له قرصة شكلة في عرصات الجنة. يعني بالطبع الإنسان يعني ينظر أن فارغ كبير هذا الكلام الفارغ إذا ما كان عليه منعك من الشيء معه، لكن قد يكون عليك وبال. والجلسة التي تكون استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تلاوة قرآن أو وعظ أو إرشاد تكون لك كل لحظة من لحظاتها تجعل لك إيش؟ في الجنة نصيب، تجعل لك في رضا الله سبحانه وتعالى نصيب. هذه التقوى، التقوى استشعار أنك أمام الله سبحانه وتعالى وأنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم خائنة عينك وخائنة قلبك وما يخفي صدرك. فإذا كنت تستشعر هذا الشيء فلن ترتكب معصية قط، وإذا ارتكبت على غفلة تذكرت أن الله يراقبك فاستحييت منه وراجع. وجد استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعلها لك على بال دائما وأبدا أينما كنت وحيثما كنت، هنا تجري منها الخشية الحياء من الله سبحانه وتعالى. ما نستطع واحد مننا أن يقترف شيء من هذه المعاصي أمام من يعظمه من الناس، معالم كبير ولا رجال كبير، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليستشعر الإنسان أنه يعمل هذه الأعمال أمام عين الله سبحانه وتعالى وتحت سرده وبصره، لأنه يعمل خالصا ومسك سلوك، ومع ذلك له ملائكة مع كل إنسان من الله سبحانه وتعالى ملكان موكلان به يعدان عليه أنفاسه ويسجلان جميع ألفاظه وجميع حركاته وسكناته، ما ينزل من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش لم تستشعر هذا الشيء، سواء أنت في خلوة أو أنت في محضر، أنت في بيت من بيوت الله أو أنت في بيتك، أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، في سوقك، في قفرة، وإنما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك هو بذاته، وأنك تحت سمعه وبصره، وأنه عالم بجميع حالاتك وبجميع حركاتك. ومع ذلك أن لديك منه رسولين ملكين موكلين بك يعدان عليك أنفاسك ويسجلان حركاتك وسكناتك ويسجلان ألفاظك. إذا استشعر الإنسان هذا الشيء سيكون في قلبه خجل من الله سبحانه وتعالى أن يمارس أي عمل سيء يستحي أن يطلع عليها البشر، فسيستحي من الله سبحانه وتعالى وسيخشى ويخاف ويراد. انظر هذا يعني هذه الآيات آيات عظيمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا إخبار عظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الخاطر في حال الغالب الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن لرحمته ما يسجله ولا يكون على حساب ولا حجاب الوسوسة هذه، رحمة منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا تهديد، لا يقدر أنه بعيد عنا أو أنه ليس في متناولنا أو أنه في حصن حصين عنا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا أردناه أخذناه أخذ عزيز مقتدر في لحظة في لمحة بصر في أقل من ذلك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان الموكلان به. لأن كما سبق وقلت لكم لله سبحانه وتعالى على كل ذي نفس منفوس من البشر ملكان موكلان به، ملكان بالنهار وملكان بالليل. فعند إبداء الليل يهبط ملائكة الليل وملائكة النهار، لا زال ملكا النهار لا زال قائمين، ثم يصعد ملائكة النهار عند ابتداء الليل، وفي آخر الليل تهبط ملائكة النهار وملائكة الليل لا زالوا قائمين عند من وكلوا بهم. ولذا قال الله سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر. هذا من فضائل صلاة الفجر أنه يشهد من قبل ملائكة الليل ومن قبل ملائكة النهار جمع، يسجل في صحائف النهار وفي صحائف الليل، وكذلك لا يفعل في الليل في المغرب كذلك، ما يكون كذلك لأنه طرف النهار والليل كما أن الفجر طرف النهار والليل. نعم. فهؤلاء الملائكة مأمورون من الله سبحانه وتعالى بالمراقبة للإنسان وبأن يسجل ما يعمل. فقالوا إن أحد الملائكة أحد الملكين يلتفت كتف الإنسان الأيمن والآخر كتف الأيسر، أحدهما على الأيمن والآخر على الأيسر. فالذي على الجهة اليمنى يسجل الحسنات والذي على الجهة اليسرى يسجل السيئات. وفي الآية ما يدل على أنه يسجل جميع الأقوال، وفي آية أخرى ما يدل على أنه يسجل جميع الأعمال. ولذا قال كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، يكتبون ليش الأعمال سواء كان العمل قولي أو فعلي. ثم تطوى هذه الصحائف عند موت الإنسان وتدرج في درجها حتى يوم القيامة. ثم يؤتى الإنسان كتابه، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. فأما المؤمن فتمحى سيئاته. ليش؟ لأنه يجدد لكل ذنب توبة، والصغائر تكفر في جنب اجتناب الكبائر وعمل الواجبات، ومع ذلك الذي محص بالبلاء فيحسب له ذلك البلاء محوا لبعض السيئات الصغائر. وكذلك النوافل والحسنات، النوافل من صلوات وصدقات وما إلى ذلك أيضا تكفر التعاون كلها وتسجل الميزان. فيقول عندما يعطى كتابه بيمينه: ها أقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاقي حسابي. قلت إني علمت وأيضا بأني سألت الله سبحانه وتعالى، فلهذا كنت أحدث لكل ذنب توبة، وكنت أتوكل الكبائر، وكنت أترك المعاصي، وكنت أعمل جميع الواجبات، وكنت أحاول أن أستكثر من الخيرات، أن أستكثر من الصلوات النوافل، ومن الصيام النوافل، ومن الاستغفار، ومن التسبيح، ومن التهليل، ومن التحميد، ومن ذكر الله، ومن كتاب الله، من تلاوة كتاب الله. لو لم يكن للإنسان ثواب أجر أو امرأة إلا قل هو الله أحد والفاتحة، يكررها الفاتحة بثلثها القرآن والصمد بثلث القرآن، فمن ترى الفاتحة والصمد فكأنما ترى القرآن، إذا هو بيكررها توجه لهذا الأجر العظيم. بدل ما يهدف هدفة ما لها معنى، أو يتحزمل أو يغرد أو ينشد أو يثبت له كلام فارغ، يكرر تلاوة الفاتحة والإخلاص، يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا هو المرأة بتقرأ ولا الرجال بيقرأ في مستويات ولا في القرآن، يكرر معذرة فيه بيقرأ، يتدرجه، يعيده، يذاكره، يراجعه. وكان له حسنات عند الله سبحانه وتعالى مجالس ذكر. هذا يعني سبب الغفلة حب الدنيا، حب الدنيا، والدنيا ألوان وأشكال، ما هي مجرد المال. قد يكون من الدنيا الراحة لأنك بنتدع أنك تخزن وانت بين خبرة وذيها مرتابة وذيها نمة وذيها نقطة وذيها نمرقة ونتكلم في أعراضا، يعني تريد أعراض تصبر تخزينه ويعني يتقطع الوقت يتحلو الوقت. لكن ذكر الله سبيل، اسمع أنه هكذا السبيل على السمع. وهكذا ما من طاعة الله من شيء إلا ويأتي بكم، وما من معصية الله من شيء إلا ويأتي بشهر. بعض المرات يقول في صعوبة المعصية، لكن لا حلاوة عليها طلاوة، لأن الشيطان ما منعنا. بضرب لكم مثلا، تروا في رمضان لما كان الأجور مضاعفة، في رمضان يجون ناكل فيها الفريضة، والفريضة 70 فريضة، وحدد أي شيء وإيش ما هو نوعها، أي نوع من أنواع العبادة هي 70 ضعف في رمضان. فيجوا الإنسان النهار يشتي يرقد، ما يشتي ولا يسوي وحده، لا يدرس قرآن ولا يشتي يستقبل ولا يحضر جماعة ولا تجي لحالة كل شيء متصائم يشتي يرقد. هذا الجيل لما الفجر فجوه في معاه ومن حين الآن يشتي يسوق ويقطع وقته يتمشى، وصارت يعني كلها هبة. لا بس قد يجي لها أجر على سابع الصيام وعلى ترك المعاصي، لكن خسر خسائر أضع أجله. كيف استغل الوقت في تلاوة القرآن ولا في ذكر الله؟ أي ذكر من أنواع ذكر الله كم كان يكون أجل وكم رطيب؟ ما هو ثواب ذاك اللي بعزم مثل على خدمته طول يومه وطول ليله، وذاك اللي النهار راتب والعجين مشفه والعجين ما بلا ما يقتل، هي يقتل في لحظات ويرجع يخزن وبيختار اخر كلام اما عند باب دكان ولا على رصيد فنوس وفي الظلمي وفي القصاوير وفي البرد. وعاد له في باب دكان ليعد تعيش من على طرف حين يدخل ذات آخر في حين يخرج، يعني أمور تاع مكيف وعباد الله الصالحين في مساجد مفروشة بأفضل الفراش والنورة بأفضل النورة والأدوية وأيضا شريان كهرباء وحاد من جوبه بخور في بعض المساجد وأرياح طيبة وكتاب الله. وقال الشيطان لا لا تبعد هنا يا ذاك طجرة ضبح ما عدتني جحلين وبني طاوي من النوم تشكرا خرج عامضي وفي غيبة ونميمة وحتى لو كان من غيبة ونميمة لكن خسر خسارة عظيمة لأنها بتضاعف الحسنات بتضاعف الأمكنة وبتضاعف الأوجه. عندما يخسر تلاوة كتاب الله يخسر أيضا ذكر الله يخسر الصلاة في جماعة الصلاة المغرب في جماعة الصلاة العشاء في جماعة الصلاة الفجر في جماعة صلاة الظهر في جماعة صلاة العصر في جماعة في وقتها الاختياري كل هذا خيرات عظيمة أجر عظيم. هذا في الرجال ومن النسوان حدث ولا حرج ما عليهم لازم ما بلا برات وكد وتبقى شروق وعروق وهي مدرج وراء العلم اللي عندك وراء كراشها ولا تقلب خدمه ولا تذكر الله ولا تذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تبكي حسنه. طيب ما خلقنا لهذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ما امرنا بهذا الحد لا بأس. يعني لنا اجر في ان نربي مواشي لنا اجر في ان نبتني اموال في ان نكسب الاموال من اجل ان لا نحتاج الناس ولا نتكفل هذا به اجر لكن يفهم من الصحاب اجمله في الطلب ما نجي هو طول الوقت واحنا في شقع في يعني براد مع أي واحد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولا أن يصلي صلاة وهو يعني مقبل على الله سبحانه وتعالى ما حد يجلس جلسة وهو مقبل بقلبه وبكيانه كله إلى الله سبحانه وتعالى هذا خسارة خسارة عظيمة سواء على رجل ولا على مرأة. لو أن الإنسان يوزع وقته ويجعل له برنامج يوم برنامج عمل يوزع بين أعمال التكسل والسعي من أجل أن يعود على عائلته ما يكفي هوياها ولا يحتاج منها وبين العبادة الواجبات لا تقصر فيها كائنا ما كانت وفي أي ظرف مضروب على ما أمر الله سبحانه وتعالى ولم يكلفنا إلا وسعها ما كلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها كما أخبر في كتاب. لكن هناك خمسة فروق اليوم ليش بنتبخ عليها ونجعلها ثلاثة؟ ليش ما بنحرص على الجماعة فيه؟ حتى النساء بعضهم عندهم ما يجاري صلاة النساء جماعة إطلاقا ما عندهم طاعتها صلي هي وحماتها هي وعمتها هي وامها هي وهل بيتها نسوانهم يجتمعوا يصفوا صف واحد يهبوا وحدها منهم وسط صلي في الجماعة كذا عجب فراجع دائم هذا غبي ودليل على ما عندنا اهتمام في الطاعه اهتمامنا بالدنيا ما الدنيا عارفين تفاصيلها تعرف المراه والرجال جمعه ويحين في الشرقات ويحين يغضبوه ويحين يمرقوه ويحين دائما غرض كلمه لكن امور دينهم يخلقوا من اجلها ما عندنا من الحين الدنيا يدعوا يسالوا حتى على بعضهم يسحرون كثير من الاشياء شو على حد اللي ما هي داري ولا احد يدري ما هو جاي وزيها ما هي جاي لانها ما تعرف حسرها ما تتعلق بالحيض ولا تتعلق بالنفاس ولا ما لا لا انت واذا سالت ما ماضك لا يقعد شهر ولا حول ان تسالها لما يظهر عند عالم وبعضهم يرجع تجرى العكس هذا والله يقول تعاونوا على البر والتقوى ومن المعاونة على البر والتقوى أن نتعاون على هذه الأشياء على تعلم الدين تعلم معالم الدين. إذا كان الرجل يعني له نساء في حاول أن يذكرهم واشفه به يخلوا من أمور دينهم ويعلمهم. إذا ما استطاع يعلم يسأل رجل يعلمه يعود من عند العالم بما قد كسبه منه من علم حتى يحب الله. أما الآن قبه مدارس وقبه مقرى ولكن عاد قصور لا زال القصور موجود. نحاول دائما وابدا ان نستشعر اننا مقصرون. اذا الانسان استشعر انه مقصر هو يتشجع ويعني يقبل على العمل، لكن اذا عنده مدو كامل فهذا اول او اول الهام. اكثر الناس يقول ماذا العلم؟ هذا احد كل ذلك ماذا وما عليه. لكن قالوا سيدي محمد يحل حوزي حفظه الله مرة قالوا سيدي واحد قالوا يا أبو هاشم ماذا الحين كل مجدالي مال المحل قالوا هم ما شاء الله فلم هاشم قالوا ابن قرام من ذي كم قال سنين وشلو ما بدنا جالي كل مال المحل. هذا ادعاء كما المصيبة يحول بينك وبين التعلم. ما عندي خليك تستمع نصيحة ولا تستمع مواضع ولا تتعلم من أحد أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود نواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا على يديه بحق لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام هادف.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا ينادي فيسمع ما بين الخافقين ما خلا الإنس والجن، ألا هل من مستغفر يغفر له، ألا هل من تائب يتب عليه، ألا هل من داع بخير يستجب له، ألا هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من راغب يعطى رغبته. يا باغي الخير أقبل، يا صاحب الشر أقصر، اللهم أعط كل منفق مالا خلفا، وأعط كل ممسك مالا تلفا.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني أحفظ عني أربعا وأربعا، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم.
2: الأحقاف. وردت هذه المفردة في الآية 21 من سورة الأحقاف، وهي قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والأحقاف جمع حقف، والحقف هو الرمل الذي تجمعه الرياح فيتكون كثباناً مستاناً.

أهلك الله سبحانه وتعالى قوم عاد بريح عظيمة لها صوت وصرير من شدتها وقوتها، وقد استمرت تعصف بهم 7 ليال و8 أيام حتى حسمتهم وأبادتهم ونثرت أجسادهم كجذوع النخل في كل مكان، ولم تبق على أحد منهم. وفي ذلك كله آية لقوم يعقلون.

ولحلمه سبحانه يغصى فلن يعجل على عبد غصى.

كرما ويغفر عمده وخطاه. إليك وجهت

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ، ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه في أم الكتاب لدينا لولي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم

يوم العبور ثم

العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عبر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة

طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

رحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 94 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 17 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن الآية السابقة التي سبقت هذه الآية أيها الأخوة، إن قال الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهنا حتى لا يحصل لبس عند السامع أن من حل به الموت وحضره الموت وأصبح ينازع سكرات الموت أنه من التائبين من قريب، لا، الله سبحانه وتعالى حدد هذه الحالة ونفاها وقال: وليست التوبة. لا يمكن أن يقبل الله تعالى التوبة ممن حاله هكذا، ممن يعمل السيئات ومصر عليها إلى حين رأى حضره الموت ورأى علامات الموت ورأى الآيات المقترنة بالموت الذي أصبح هنا أمام أمور مختلفة عن الأمور الحياة الدنيا، أمور تدفع الإنسان رغما عنه بواسطة جبلته وطبيعته أنه اعترف عند حضور الموت بأنه عصى وأذنب. فهنا لا تقبل التوبة عند حضور ملائكة الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا يمكن، لا، ليست التوبة لهؤلاء، وليسوا ممن قال الله فيهم يتوبون ثم يتوبون من قريب. القريب قبل أن يحضره ملائكة الموت ويحضره أمر الموت. قال إني تبت الأول الذين يموتون وهم كفار، أما من مات وهو كافر سواء قبل، يعني لم يتب لا قبل لا من قريب ولا عند حضور ملائكة الموت، لم يتب فاجأه الموت وهو لا يزال على الكفر، هذا حاله وحال من كان يتظاهر بالإسلام ويشهد الشهادتين ويفعل بعض الطاعات ولكنه مصر على معاصي وسيئات، فلا يقبل الله توبته. كذلك الكافر لا يقبل الله توبته بصورة مطلقة، وذلك لا يقبل الله توبته إذا تاب حينما يحضره ملائكة الموت. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، أولئك هنا إشارة إلى الكفار والذين يعملون السيئات حتى حضرهم الموت، ليس لهم توبة ولا قبول عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويوجه مسألة هامة، يوجهها وتعليم وتشريع وحكم يوجهه إلى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، في صورة خطاب، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، احذروا هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة والتزموا بها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هنا ذكر في تفسير هذه الآية وذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه صور تحتملها هذه الآية، تحتمل كيف يكون الإرث كرها، أن يرث النساء كرها. قال: الصورة الأولى يصح أن يكون أن يتزوج الرجل قريبته، أحد قريبته ممن له ولاية عليها، مثلا كابن عمها أو نحوه ممن له ولاية عليها، يتزوجها وهي كارهة له ولا تحبه ولا تريد الزواج منه، وكان الدافع له والغرض من التزوج بها ليس حبا لها ولا رغبة في التزوج منها الرغبة الخالصة، وإنما طمعا في إرثها ومالها. إذن هذا كرهان، أن ترث النساء كرهان، يعني تتزوجوهن لغرض الإرث كرهان، تتزوجوهن كرهان لترثوهن وهن لا يرغبن في الزواج منكم. هذه صورة من الصور التي تصدق عليها الآية أن ترث النساء كرهان. والصورة الثانية أن يحبسها، قد يحبس أحد الأولياء أخته، يحبسها أخته أو عمته، يحبسها عن الزواج وهو وليها، هو وليها الشرع الذي يزوجها، يحبسها عن الزواج وعن التزوج رغبة في ميراثها، ظان منه أنها تموت قبله وليست مزوجة وهو وارثها فيرثها. إذن هذا أن ترثوهن كرها، يصدق هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتزوج رجل امرأة فيكرهها وتكرهه، يعني قد يتزوج رجل رغبة فيها ولكن ساءت العشرة بينهما ولم يرغب في إبقاء الزوجية بينهما إلا لغرض طمعا في إرثها، طمعا في الإرث، وإلا لم يعد له رغبة في البقاء الزوجية بينهما، هو كاره لها ولا يحبها ولا يريدها، وإنما يبقيها تحت عصمته ويبقيها على الزوجية لديه طمعا في ميراثها ليرثها. إذن هنا كرهان، أن ترثوا النساء كرهان. إذن هذه ثلاث صور من الصور الذي يصدق عليها ويمكن أن تفسر به الآية الشريفة. ولا تعضلوهن، وقد قال قريب من هذا التفسير، ورد في تفسير المصابيح، قال في هذه الآية يقول المرتضى صلام الله عليه، المرتضى بن الإمام الهادي، جوابا عمن سأله عنها معنى أن ترث النساء كرها، فقال فهو ما يفعله كثير من الناس، تكون عنده المرأة يكرهها ولا يحبها، ويكون لها مال وسعة فيحمله حب المال والرجاء لموتها على أن لا يطلقها رجاء أن تموت قبله ويرثها، وهو غير محب لها ولا قائم بما أوجب الله عليه في أمرها، بل هو ظالم لها غير مقيم لما أمر الله تعالى سبحانه فيها. فأخبرهم بأنهم لا يحل لهم هذه المسألة ولا يجوز لهم ولا ينبغي أن يظلموهن بهذه الطريقة. إذن الإمام المرتضى سلام الله عليه ذكر صورة من الصور التي ذكرها المولى بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هنا العضل، تقدم العضل هو منع، تقدم في معنى العضل هو منع، أن يمنع الرجل قريبته الذي له ولاية عليها من الزواج، من الكفء، من الكفء الذي تقدم للزواج بها. وهنا ولا تعضلوهن يأخذ معنى قريب من هذا، ولا تعضلوهن أي لا تمسكوهن، وقريب من المعنى الذي ذكرنا هنا. العضل لهن هو إمساك الرجال لهن من غير رغبة ولا محبة، يمنعها يعني لا يسرحها سراحا جميلا ولا يطلقها، لأنه وهو كاره في نفس الوقت، كاره لها وغير محب لها، فهو يمسكها يعضلها يعني يمنعها من أن يطلق سراحها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتم، إذن هنا تضييق، يضيق عليها ويمنعها من حقها في طلب الطلاق لهذا الغرض، لتذهبوا ببعض ما آتيتم، حتى يجبرها ويدفعها إلى أن تطلب هي الطلاق لغرض استرجاع المهر، وهو في الواقع هو الذي كاره لها ولا يحب بقاءها لديه. إذن فهو يمسكها على الزوجية لهذا الغرض حتى يدفعها ويكرهها على أن تطلب هي الطلاق، حتى يقول إذن جعلتها ما جعلته لها مهرا وسأطلقها. هذا لا يجوز، ولا والله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، ما لا يصح هذه المسألة إلا إذا كانت هي الكارهة، الرجل راغب في بقائها وراغب في الزواج منها، وهي الكارهة باختيارها ومحض إرادتها كارهة البقاء في الزوجية وطلبت الطلاق بمحض إرادتها، فله حق استرجاع المهر. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، هنا إلا أن يقترفنا معصية، معصية الفاحشة التي ذكرها الله وهو الزنا، فلا حرج. فإذا فعلت ذلك وطلبت المباراة ورد ما فلا حرج، إذا كان مسألة هكذا أمسكها حتى يريد الضغط عليها، لأنه قد علم أنه قد حصل منها فاحشة ولم يطلقها ويسارع لإطلاقها لدفعها إلى أن تستبدي نفسها بإرجاع المهر، فلا حرج عليه في ذلك حتى ترد تفدي نفسها بالمهر وترد المهر، وهو عليه أن يطلقها. وعاشروهن بالمعروف، هذا حكم مستقل متعلق بالعشرة الزوجية والحياة الزوجية، أمر للرجال، لأن القوامة لأن القوام للرجل، وإلا هو كما ذكر الله في آية أخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف هي عشرة متبادلة بين الزوجين، لكن لأن القوام للزوج أمر الله الأزواج، لأنهم لهم القوام وبيدهم عقدة النكاح لهم أن يفكوها متى شاءوا بالطلاق، وعاشروهن بالمعروف، أمرهم الله بالعشرة بالمعروف، لأن حقوق الزوج على زوجته أكثر من حقوق الزوجة على زوجها ومختلفة أيضا. الزوج له حق للمرأة على زوجها حق العشرة، ولكن للزوج على زوجته حق الطاعة والانقياد، الطاعة والانقياد فيما يتعلق بالأمور الزوجية وليست في كل أمر على الإطلاق. إذا وعاشروهن بالمعروف، والمعروف دائما يذكره الله في أكثر من موضع. المعروف، المعروف معنى الذي يعرف حسنه العقلاء، المتعارف عليه في مجتمعكم وبيئتكم عند العقلاء والأسوياء والصلحاء بالمعروف، فيكون العشرة على هذا، لأن لا ينبغي أن تتعنت المرأة وتطلب ما ليس لها ومخالفا للعرف والعادة في بلدها ومنطقتها. ليس على الزوج إلا أن يعاشرها بالمعروف المتعارف عليه في بلده ومنطقته وعند أهل العقول الراجحة السوية والصلحاء من الناس في بلدته ومنطقته وبحسب حاله وظروفه. لا يصح للزوجة أن تطلب من الزوج حقوق الأغنياء، حقوق هي تجب ويكون من حقوق الأغنياء على زوجاتهم إذا كانوا من طبقات الأغنياء، وهو من طبقة متوسطة أو طبقة فقيرة، لا ينبغي لها ولا يجب عليه إلا بالمعروف مثل أمثاله من في مستوى. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة أخرى تربوية، مسألة تخاطب النفوس. الله بهذه الآية يخاطب النفوس، ويخاطب النفوس بالتحديد نفوس الأزواج، أن لا يتسرعوا في مسائل الطلاق. إذا رأوا من زوجاتهم ما يغضبهم ما يزعجهم من الخصال التي لا تعد معصية، بشرط هذا، إذا رأى من أوصاف بعض أوصافها أو بعض خصالها بشرط أن لا يكون معصية لله سبحانه وتعالى، فليس له أن يتسرع في الطلاق، لأنه لا يمكن أن يحصل على مرأة مكتملة الأوصاف أبدا، لا يصح، لأن الدنيا هكذا طبيعتها، لا يمكن أن يكون إنسانا ولا امرأة كاملة الأوصاف، امرأة كاملة ولا رجل كامل الأوصاف. فإذا لا يتسرع بالطلاق لمجرد بعض الصفات عافها منها ولم يرضها منها، ولها صفات إيجابية وصفات حسنة عليه أن يتعقل ويتأنى، ولا لمجرد كلما أغضبته طلقها، وكلما تعرض لنزاع طفيف وخلافات وتباينات تحصل بين الإخوة وتحصل بين الأسر، هذا لا لا لا لا يصح ولا ينبغي له أن يتسرع في الطلاق. فإن كرهتموهن لبعض خصالهن وليس لمعصية الله، فإن كرهتموهن لبعض الخصال فيهن فعليهم أن يصبروا. هنا فيه القرآن في بلاغته وفصاحته الاختصار والطي واللف. فإن كرهتموهن لبعض خصال فيهن فلا تتسرعوا ولا تستعجلوا بالطلاق، فأمسكوهن فعسى أن تكرهوا شيئا. انظروا إلى العاقبة، العواقب، الأمور بالعواقب، كم من أناس طلقوا وندموا بعد الطلاق، وبعضهم قد طلق للمرة الثالثة ومع ذلك يندم، ولا وخصوصا إذا تزوج امرأة أخرى ورأى أن النساء فيهن الصفات الحسنة وفيهن الصفات التي ليست وهي دون ليست معصية ولكنها صفات نقص بشري وضعف بشري، يتندم ويتحسر على تسرعه في طلاق امرأته. إذن فعسى أن تكرهوا شيئا في تلك اللحظة، لحظة غضب ولحظة ما داخلكم الكراهة لتلك الصفات، ويكون ويجعل الله فيه خيرا كثيرا باعتبار العاقبة والمآل. باعتبار العاقبة والمآل، فعلى الإنسان أن يهدأ من غضبه ويهدأ من عنفوانه حينما يحصل بعض التباينات ولا يتسرع بالطلاق، بل عليه أن يمسك زوجة. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وذا وصفه بخير كثير. كم من الأزواج حصل بينهم خلافات وتباينات في أول ما يقع بينهم اتصال في الزوجية، لأن المسألة يحصل بين اقتران رجل من بيئة ومن مجتمع ومن أسرة لها عادات ولها أخلاق ولها طبيعة تربوية تختلف عن الأسرة الأخرى. فحينما يأتي رجل من أسرة وامرأة من أسرة أخرى طبيعة تربيتهم مختلفة وطبيعة تنشئتهم مختلفة، لا شك أنه يحتاج إلى وقت حتى يحصل الوئام الكامل والوئام الغالب بينهم يحصل هناك. لا بد من، مع أن الله قد جعل بين الزوجين رحمة منه، مودة ورحمة، ولكن لا بد أن مع مرور الوقت يحصل هناك وئام وانسجام ويحصل فيه الخير الكثير الذي أراده الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذا حكم آخر، حكم جديد. إذا أراد الإنسان أن يطلق وصلت القضية بينه وبين زوجته إلى عدم التمام وعدم الاستقامة وانسجام الزوجية واستمرارها، ووصل إلى قناعة وقرار على الطلاق، على أن يطلق زوجته ويستبدلها بزوجة أخرى، إذن هنا حكم يلتزم بهذا الحكم الإلهي من الله سبحانه وتعالى. ليس مزاجا، الحياة ليست مزاج أيها الإخوة والأخوات، ليست مزاج يفعل فيه ما الإنسان أو المرأة ما تشاء ويترك ما يشاء. لا، هناك قانون، هناك نظام لله، هناك دين، هناك شرع. على المرأة وعلى الرجل أن يلتزموا بشرع الله ودين الله في كل المسائل، في كل مسائل الحياة. وإن أردتم استبدال زوج بالطلاق، يعني أردتم أن تطلقوا من كرهتم عشرتها ومن لم تستقم معها حياتكم، فلا حرج ولا ضير عليكم في استبدال. أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وهنا الحكم، فلا تأخذوا منه شيئا. المرأة التي تريد طلاقها بمحض إرادتك وعدم رغبة في بقائها لديك، فلا يجوز لك أن تحتال الحيل تضغط عليها وتدفعها إلى أن تعيد إليك المهر الذي سلمته إياها، لا يجوز لك ولا يحل لك ما دامت هي راغبة وأنت الكاره، أنت الكاره لبقاء زوجها وهي راغبة، فلا يجوز لك طلقها بدون أن تسترد مما أعطيتها شيئا، ولو كان هذا العطاء وهذا المهر قنطار، ولو بلغ مبلغا عظيما. وآتيتم إحداهن قنطار، وهذا من الله سبحانه وتعالى تعظيم للمسألة. لا تعتقدوا أيها الرجال أيها الأزواج أن المسألة بسيطة، يعني لو أنه إذا كان مالا عظيما فلا حرج ولا بأس في الاحتيال لاسترجاع، لا، ولو كان قنطار. والقنطار قد تقدم تفسيره بأنه منهم من ذكره بالمثاقيل الكثيرة، ومنهم من ذكره بأنه ملء فرو، ملء فرو ثور، والفرو أو الجلد ثور ذهبا، مبلغ كبير من الذهب. فإذا كان قد أعطاه بمحض إرادته لها مهرا، فلا يجوز له استرجاعه إذا أراد طلاقها بمحض إرادته وعدم رغبة منه في بقائها لديه. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا زجر من الله العظيم، لا يحل لكم أن تأخذوه ولا يصح لكم أن تأخذوه. أتأخذونه، إذا أردتم أن تأخذونه، بهتان، يعني فيه هنا البهتان أنه ليس لكم فيه أي حق، ليس لكم فيه أي حق. هذه المرأة قد ملكته بعقد الزواج وبالدخول عليها، قد ملكت هذا المار وليس لكم فيه أي حق، إنما تأخذونه إذا أخذتموه بطريق الحيل تأخذونه بهتان وتأخذون إثما وإثما مبينا، يعني يتحول هذا المهر إلى إثم، تأخذونه إثما خالصا وإثما مبينا. وصف هذا الإثم بأنه إثما واضح، ليس إثما ملتبسا أبدا، بل إثم ولا غامض، بل إثم واضح بين عليكم أن ترتدعوا. إذن الآية صورت المسألة تصوير واضح، وفيه من الزجر والردع ما يجعل الأزواج ألا يخالفوا حكم الله، فلا تأخذوا منه شيئا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأخلاق الراقية ينبغي أن يتخلق بها أهل الإيمان. كيف تأخذونه، كيف يصح لكم يا أهل الإيمان يا أهل الأخلاق العالية تستعيد المهر هذا الذي سلمته بمحض إرادتك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قد استمتعتم ببعضكم، وهنا قد حصلت منكم زواج استمتاع ببعضكم، فعلى الأقل من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الذي أخذته الزوجة من زوجها هو عقد النكاح، الميثاق هو العقد الموجب لحقوقهن، لأن بعقد النكاح والدخول على الزوجة خلاص أصبح المهر حقا لها خالصا، لا يصح الإنقاص منه ولا الأخذ منه بأي وجه من الوجه إلا ما طابت بها نفسها، ما طابت به نفسها، كما تقدم في آيات سابقة قال الله فكلوه هنيئا مريئا. ميثاقا غليظا، وميثاقا وهو العقد، وقال غليظا يعني تعظيم، انه ميثاق عظيم وميثاق له حرمه ومقام عند الله سبحانه وتعالى، ليس مساله سهله ولا عابره، انها مجرد كلمه، عقد الزواج مجرد كلمه عابره ومجرد الفاظ لا معنى لها، لا، لها معنى ولها قيمه ولها وزن عند الله سبحانه وتعالى. وذلك وصفه بانه ميثاق، وان هذا الميثاق ميثاق غليظ ليس كاي مواثيق. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا حكم جديد ومسألة متعلقة أيضا بقضايا الزواج والمحرمات من النساء. قال الله تعالى، وهنا يبتدئ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بذكر المحرمات من النساء، وابتدأ بأول امرأة لا يصح ولا يجوز الإنسان أن يتزوجها، امرأة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والذي يسميها تسمى في اللهجات الدارجة الخالة، زوجة الأب. لا تنكحوا ما نكح، لا يجوز الزواج بها بعد موت الأب بأي حال من الأحوال، لا يجوز ولا يصح، هذا معصية كبيرة. إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل نزول الإسلام، ليس إلا ما قد سلف إلا قد ما فعله كل واحد منكم جهلا، لا، بعد نزول شريعة الإسلام وبعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لأحد أن يعتذر بهذا العذر. إنما الذي كانوا على الكفر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الكفر، قد تزوجوا نساء آبائهم، قد سامحهم الله وعفى الله عنهم وغفر لهم في السابق، وعليهم أن يتركوا المسألة من لحظة نزول التحريم فيها، أن يتركوا حتى ولو كان لدى البعض متزوج امرأة أبي، عليه أن يتركها ويفارقها عند نزول هذه الآية وهذا الحكم الرباني. هذا معنى ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. انظروا، وصفه بأنه فاحشة، يعني ممارسة المتعة الزوجية بهذه الطريقة، بطريقة زواج من امرأة الأب، هذا ليس زواج، هذا زنا، وهذا فاحشة إذا فعله الإنسان ولو سماه زواجا، ليس زواجا، إنما هو عمل فاحشة ومقتا، يعني وأمر يمقت الله سبحانه وتعالى عليه ويبغض فاعله بغضا شديدا، ومقتا بغضا شديدا. وساء سبيلا، ساء هذا الطريق وهذا السبيل إلى الزواج، هذا أسوأ سبيل وأبشع طريق، ساء سبيلا، ساء يعني أسوأ طريق وأبشع طريق لقضاء الزوجية بهذه الطريقة، بالزواج من نساء الآباء والخالة الذي يتسمى الخالة. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة، نتوقف عند هذا القدر، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان الكريم نستضيف معنا الحفاظ الأولاد الطالب منير والطالب بشار والطالب ماهر والطالب أحمد المشكل، فليتفضلوا جميعا ولنبدأ مع

جفاعا والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك

قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

0: فيك يا ماهر. ونأتي الآن إلى بشار رفيق فليتفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون

كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يا

مغفرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد

0: فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: بارك الله فيك يا بشار وأحسنت. والآن مع الطالب الحافظ منير القاضي فليتفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

فمن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

بهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

اللهو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين

0: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
1: رقم الصاد يا
0: صغيرا أو كبيرا إلى أجله.

0: إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: أحسن الله فيك وجزيت خيرا. محمد المشرك فليتبقى من وإن كنتم على سفر

مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته.

0: فئتين
1: التقتا
0: في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم

بارك الله فيك. كنا في هذه الليلة المباركة مع الطلاب الحفاظ ماهر الجازري ومنير القاضي وبشار رفيق ومنير القاضي و

تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وعظمتي وكبريائي وجودي لأدخلن داري، ولأرافقن بين أوليائي، ولأزوجن حور عيني المتحابين في، المتواخين في، المتحببين إلى خلقي.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل، وتزود من العمل.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
0: يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع، وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بألا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسب نسائهم وإخراجهم من أرضهم.
2: الجانب الروحي هو جانب أساسي في حياة الإنسان المؤمن، في حياة الإنسان المؤمن. الذكر لله سبحانه وتعالى بالقلب والمشاعر والوجدان واللسان مسألة ذات أهمية كبيرة جدا في الإيمان وفي حياة الإنسان المؤمن، وبعد أو جانب إيماني أساسي. الإنسان إذا نقص لديه هذا الجانب فأصبح يعيش الخواء الروحي، يتحول قلبه إلى قلب قاس، نفسيته نفسية مجدبة. الجدب الروحي خطير جدا، شد من الجدب على الأرض، الجدب في الوجدان، عندما يكون وجدانك مجدبا، يكون قلبك خاويا فارغا، ليس فيه المشاعر الإيمانية، مشاعر الذكر لله سبحانه وتعالى بما هو مع ذلك، بما يتزامن مع ذلك، بما يترافق مع ذلك من مشاعر الخوف والرجاء والمحبة والأنس بالله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن من خلال العلاقة الروحية بالله جل شأنه، الذكر لله بالقلب واللسان، الشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى، هو يكتسب حالة من الطمأنينة تمثل أعظم طاقة لمواجهة التحديات مهما بلغت. ولذلك يكون لذلك أثر كبير في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في تحمله، في إيجابيته في الحياة، في إيجابيته في الحياة. لكن إذا نقص هذا الجانب تتحول نفسية الإنسان إلى نفسية ضيقة ضيقة، مشاعره مشاعر سلبية، تذمره هو الحالة الطابعة له،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

شهد الوجود بأن ربي واحد، واستنضجت وأيدت شواهد. هو واحد، هو أول، هو آخر،

كل له فلك يدور منظم. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد. كل له فلك ونهج يكتفى بالنهج.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي سيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوه، يحبهم ويحبونه.
1: أنا شعبان يا من حي يا رحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا، يحمل رسالة العلم والهداية، ويسهم في تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وكيف جمع بين العلم والحكمة وبين التعليم والرحمة، فكان نموذجا للداعية الذي يبني الإنسان بالعلم والأخلاق. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن صفحة جديدة من العلاقة المباركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل اليمن، وهي قدوم وفود اليمن إلى المدينة المنورة بعد أن أشرقت أنوار الإسلام في بلادهم، فجاءوا يحملون الإيمان في قلوبهم والشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه ويتعلموا منه، ثم يعودوا إلى قومهم دعاة إلى الله وناشرين للخير والهدى.

في السنة التاسعة للهجرة عرفت تلك السنة بعام الوفود، إذ بدأت القبائل العربية تتوافد إلى المدينة المنورة تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لأهل اليمن مكانة بارزة بين تلك الوفود، فقد جاءت وفود من مختلف أنحاء اليمن بعد أن بلغتهم دعوة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقطعوا مسافات طويلة عبر الجبال والوديان لا طلبا لدنيا أو تجارة، وإنما شوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم منه ونيل رضوان الله.

حين وصلت وفود اليمن إلى المدينة استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل حفاوة وترحاب، فأكرمهم وعلمهم أمور دينهم وأجاب عن أسئلتهم ودعا لهم بالخير، وكان يحرص أن يعود كل وفد وقد ازداد علما وإيمانا ليكون داعية إلى الحق بين قومه وينشر فيهم أخلاق الإسلام وقيمه. ولم يشعر أهل اليمن وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم غرباء، بل وجدوا فيه الأب الرحيم والمعلم الحكيم والقائد الذي يربي النفوس على التقوى والإيمان. من أعظم ما ورد في فضل أهل اليمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. لقد كانت شهادة نبوية عظيمة بقيت تتردد عبر الأجيال، فهي تبين ما عرف به أهل اليمن من رقة القلوب وسرعة الاستجابة للحق وحسن الفهم وسداد الرأي. وهذا الثناء لم يكن تشريفا فقط، بل كان مسؤولية عظيمة تدعو كل من ينتمي إلى هذه الأرض المباركة إلى التمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق.

عاد رجال الوفود إلى اليمن وهم يحملون رسالة الإسلام، يعلمون الناس القرآن ويبينون لهم أحكام الدين ويغرسون فيهم قيم العدل والرحمة والتعاون. فانتشرت المساجد وحلقات العلم، وخرج من اليمن علماء ودعاة وقادة كان لهم أثر كبير في خدمة الإسلام ونشر رسالته. مستمعين الكرام، نتعلم من أهل اليمن وحبهم للرسول والرسالة أن الإخلاص لله هو بداية كل خير، وأن حسن الخلق ولين القلب من أعظم أسباب الهداية. ونتعلم أن طلب العلم من أهله يزيد الإنسان بصيرة وثباتا، وأن المؤمن إذا تعلم الخير حمله إلى مجتمعه لينفع به الناس ولا يحتفظ

0: فاستقبلها النبي الكريم خير استقبال، وأثنى على أهل اليمن بكلمات ستظل وساما لكل من تمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق. فإذا أردنا أن نحافظ على هذه المكانة فعلينا أن نجعل القرآن منهج حياتنا، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجسد قيم الصدق والرحمة والحكمة في تعاملنا مع الناس. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف نستطيع أن نجسد اليوم معنى الإيمان والحكمة في بيوتنا وأعمالنا ومجتمعنا؟ إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة، عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.
1: ومتى استقام الحال يا فطوم وصغيرهم وكبيرهم محموم، طحن الصراع الطائفي شعوبهم وتراكمت فوق الهموم هموم، لا يعرفون طريقهم

0: وبلادهم مسلوبة وحقوقهم مغصوبة وكيانهم مهدوم. ماذا استفاد ملوكهم ورؤوسهم؟ لا مصر في يدهم ولا الخرطوم. ومتى استقام الحال يا فطوم؟ وصغيرهم وكبيرهم محموم. طحن الصراع الطائفي شعوبهم وتراكمت فوق الهموم هموم. لا يعرفون طريقهم فأميرهم متردد وإمامهم مرجوم. وبيوتهم محروقة ورؤوسهم مقطوعة وطريقهم ملغوم. وبلادهم مسلوبة وحقوقهم مغصوبة وكيانهم مهدوم. ماذا استفاد ملوكهم ورموزهم؟ لا مصر في يدهم ولا الخرطوم. ماذا تريد المشيخات وما الذي يسعى إليه جنابهم؟ مبهوم. لا الحاضر الأعمى ولا الماضي على إكثارهم ورجوعهم مفهوم. تاريخهم لم يرتبط بمؤرخ ونصوصهم معجونة وعموم. يتناحرون وكلهم متعبد ويحدثون وكل معصوم. ما في يديهم من تراث محمد غير الحديث وجله مزعوم. ماذا تريد المشيخات وما الذي يسعى إليه جنابهم؟ مبهوم. لا الحاضر الأعمى ولا الماضي على إكثارهم ورجوعهم مفهوم. تاريخهم لم يرتبط بمؤرخ ونصوصهم معجونة وعموم. يتناحرون وكلهم متعبد ويحدثون وكلهم معصوم. ما في يديهم من تراث محمد غير الحديث وجله مزعوم. يا من يهاب الشرق دين محبه ويخاف منه الغرب وهو رحيم. ويلقبون محمدا بعدوهم ومحمد مثل المسيح كريم. أحكام دينك سمحة وجلية ومنار هديك واضح وعميم. وصفا وكمال وصفك شاهد ومسلم. ورفاق دربك صفوة ونجوم. وكتاب ربك حكمة وكتاب ربك عصمة وسكينة ومواعظ وشريعة وعلوم. يا من يهاب الشرق دين محبه ويخاف منه الغرب وهو رحيم. ويلقبون محمدا بعدوهم ومحمد مثل المسيح كريم. أحكام دينك سمحة وجلية ومنار هديك واضح وعميم. وكمال وصفك شاهد ومسلم. ورفاق دربك صفوة ونجوم. وكتاب ربك عصمة وسكينة ومواعظ وشريعة وعلوم. ويح السياسة حملتك عيوبها، لولا السياسة لاصطفتك الروم. ويح السياسة حملتك عيوبها، لولا السياسة لاجتبتك الروم. في كل آونة تغير صحيفة ويطل فيلم ساقط ورسوم. إنكار فضلك نكشة وشماجة والطائفية خنجر مسموم. حقد تغلغل في النفوس وهجمة لا نستفيق ولا يسط هجوم. كيف التنبه والوقوف بوجهها والمسلمون طوائف وخصوم. جارت عليهم في العصور مذاهب فلها يصلي كلهم ويصوم. ويح السياسة حملتك عيوبها لولا السياسة لاجتبتك الروم. في كل آونة تغير صحيفة ويطل فيلم ساقط ورسوم. إنكار فضلك نكشة وشماجة والطائفية خنجر مسموم. حقد تغلغل في النفوس وهجمة لا نستفيق ولا يسط هجوم. كيف التنبه والوقوف بوجهها والمسلمون طوائف وخصوم. جارت عليهم في العصور مذاهب فلا يصلي كلهم ويصوم. الغرب يسبح في الفضاء محلقا والمسلمون حرائق وغيوم. والغرب يقفز كل يوم خطوة والمسلمون قنابل وسموم. والغرب يحسد لاشتباك محمد والمسلمون يقودهم يكسوم. مرت عقود والظلام مخيم وتأخر دخل التصحيح والتقييم من أين يأتي الصبح في قرشية يقتادها نحو المحيط زنيم من أين يأتي الصبح في وثنية يطفو عليها الدين والتسليم من أين يأتي الصبح في أمية لا نهضة فيها ولا تعليم رحل الزمان وجف نهر طليطلة وأنا أردد ما تقول تبيم لدت الرعاة تعيد فجر محمد يوما ولا السرداب والتلقيم يتوقعون محررا يكتادهم ومخلصا فجميعهم مهزوم في كل عام يحصدون هزيمة ويناشدون الغرب حين تحوم فالغرب في كل الحروب حليفنا والغرب في كل الظروف خدوم والغرب يكره أن تسيطر ليفني والغرب ينشد عزنا ويروم والغرب يكره أن تصادر أرضنا والغرب يدخل رأسه ويعوم والغرب يحفظ أمننا ونظامنا والغرب يذبح شعبنا ويلوم والغرب يملأ زيتنا وهواءنا والغرب يقعد فوقنا ويقوم وكأننا لا ننتمي لمحمد فمحمد عند الولاة مشوم وكأننا لا ننتمي لمحمد فمحمد عند الولاة مشوم فسبيله نور يفيض ورحمة وسبيلهم متعثر وغشوم أرسى العدالة واستعان بربه والعدل عند شعوبهم معدوم وأقام في الماضي المبعثر دولة لا ظالم فيها ولا مظلوم ما حط منه درعه وحسامه أو عابه التسليح والتنظيم لو كان للسلم الجدير معاديا لأبان عنه الرمح والتصميم لم يعتدي يوما
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
5: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
4: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
5: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. سنتناول في هذه الحلقة الخامسة مسؤولية عظيمة حملها الأنبياء عليهم السلام، ومن بعدهم حملها العلماء والدعاء. إنها مسؤولية تبليغ رسالات الله عز وجل والصدع بكلمة الحق والثبات عليها أمام الضغوط والإغراءات. لكن قبل أن نبدأ الحوار في هذه الحلقة، نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، وحياكم الله. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي، حياكم الله فضيلة القاضي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله تحية طيبة.
0: في البداية فضيلة القاضي، سيكون موضوعنا في هذه الحلقة على ضوء قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فضيلة القاضي، على ضوء الآية، المواصفات التي حددها القرآن لمن يحملون رسالات الله عز وجل، وأيضا ما معنى أن يخشى العالم والداعية الله سبحانه وتعالى دون أحد من البشر؟
1: المواصفات التي حددها الله في القرآن الكريم للأنبياء والدعاء كقوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله، هذا أولا. كما قال الله: إن عليك إلا البلاغ، وأمثال هذا ونظيره في القرآن كثير. إن أنت إلا نذير، لأنذركم به ومن بلغ، لينذركم به بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، أدع إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخصيصة الأولى أو المواصفة الأولى أنهم يبلغون ما أنزل الله إلى قومهم أو أقوامهم، كذلك هم الدعاء، وكذلك هم الدعاء يبلغون كذلك كما بلغ الأنبياء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
0: صحيح،
1: يبلغون كذلك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأنبياء ما كانوا أبدا يكتمون بلاغات الله. فالله يقول عن الأنبياء: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، يقول عنه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا من باب نشر البلاغ، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك هم الدعاء: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالمواصفة الثانية أو الخصيصة الثانية هي: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في مسألة نشر هذا البلاغ، وهي الخشية من الله. فكان الأنبياء سلام الله عليهم هم الأشد خشية أو أشد من الله سبحانه وتعالى، هم الأكثر خوفا منه. ولذلك الله يحكي عن أحدهم: وحاجه قومه قال: أتحاجني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به.
0: به الله.
1: وكذلك هم العلماء كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهم من النوعية التي قال الله عنها يجب أن يكونوا من هذه النوعية، وهم علماؤنا الأجلاء كذلك، لا نظن بهم إلا خيرا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، قال الله عن هؤلاء: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وليسوا من تلك النوعية التي حكى الله عنها في القرآن عن نوعية بني إسرائيل: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، كخشية الله أو أشد خشية، لكن يكون من النوعية التي قال الله عنها: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أحيانا المحتوى أو البلاغ أو الكذا التبين لابد أن يتواصل حتى تتضح الصورة. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وهم من النوعية التي تكبر الله كما قال الله للنبي: قم فأنذر وربك
0: أكبر.
1: هم من أولئك الذين قال الله فيهم: ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وليسوا من أولئك الذين ينسلخون عن آيات الله نتيجة الرغبات والمؤثرات والمغريات والوعيد والتهديدات، فتكون رغبتهم إلى ما عند الله ورهبتهم فيما أعده الله، فيما لو قصروا، فيما لو بدلوا، فيما لو كتموا، فيما لو اشتروا والعياذ بالله بآيات الله ثمنا قليلا، كما قال الله عن آل زكريا: أنهم كانوا يدعوننا رغبا
0: رهبة
1: ورهبة، فكان رغبتهم إلى الله ورهبتهم من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن هناك عدة مواصفات فضيلة القاضي، وأنتم قد ذكرتم بعض هذه المواصفات، وعلى ضوء الآية هناك صفتان، يعني الصفة الأولى التبليغ، يبقى أنهم يبلغون رسالة الله عز وجل، وأيضا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فضيلة القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ رسالة الله عز وجل، وأيضا الصحابة والعلماء وأهل بيت رسول الله سلام الله عليهم من بعده، كيف واجهوا واستطاعوا أن يواجهوا الضغوط والإغراءات التي كانت يعني تحصل عليهم، محاولات تنيهم عن قول كلمة الحق، وما الذي مكنهم من الثبات في كل الأوقات؟ يعني
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا عرضت له الإغراءات والضغوط، ولكنه واجهها بالثبات ورفض الإغراءات. هذا الثبات من أين أتى؟ كان نتيجة أو لنقل ثمرة طبيعية للخشية من الله والخوف منه.
0: الله الله،
1: فالله يقول للنبي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع بما أمر، والله قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. فمثلا لاحظوا عندما ساوموا النبي كفار قريش في حصار الشعب ثبت، يعني كانت عليه ضغوط،
0: صحيح،
1: وعلى حتى عمه أبي طالب وبني المطلب حتى يسلموا ليسلموه أو ليتركوه، فواجه هذا الضغوط بمقولته تلك الخالدة، والله لو وضعوا الشمس في يميني ما هذا ثبات، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندما بذلوا للنبي الإغراءات في أول الدعوة،
0: نعم،
1: وبدأت طلائع المسلمين تكثر نوعا ما، فقالوا يعني إذا كنت تريد من هذه الجموع المال يعني مولناك وجعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الجاه جعلناك أكثرنا جاها، وإن كنت تريد النساء بذلنا لك أجمل النساء، وإن كان فيك مس أو جنون يعني قبحهم الله كما يقولون بذلنا لك أفضل الأطباء لنداويك. هذه مغريات، فكانت هناك مغريات وكانت هناك ضغوط، فثبت أمام الضغوط وثبت أيضا أمام الإغراءات. والله يقول يعني حاكيا على لسانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو الله أو يدعو إلى الله، ما كانت الحالة كادوا يكونون عليه ربدا، كان الثبات قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، كان موقفه صلوات الله عليه وآله كما قال الله وذرني والمكذبين أولي النعمة الذين كانوا يعرضون الإغراءات ومهلهم قليلا. واجه الضغوط والإغراءات عندما قال كفار قريش وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تكون له جنة يأكل منها، فقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا يعني فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، من ذلك الكنز الذي
0: نعم.
1: كانوا يطلبونه منك أو تلك الجنة التي تأكل منها في الدنيا، تمام ولا لا؟ جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، كان موقفه صلوات الله عليه وعلى آله أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، كان لا يخضع لضغوطهم أو لإغراءاتهم فيما يطرح حين كان يدعوهم إلى الله كما حكى الله. مثلا ساوم النبي ذات مرة أنه يعني نتقارب نحن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
0: نعم،
1: يعني ما رأيك يا محمد بن عبد الله نعبد إلهك عاما وتعبد أنت آلهتنا عاما، فماذا قال الله يعني له؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، يعني كان يدعوهم إلى الله كما حكى الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، يعني قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي اليوم.
0: نعم.
1: قد لا يعجب البعض بعض المحتوى أو الكذا، يريدون من الداعية أو من العالم أن يكون يعني ما يطلبه المستمعون فقط. فقال الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون, قال الله فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وكذلك هم علماؤنا الربانيون يواجهون من بعده الضغوط والإغراءات كما حكى الله عن نوعية قديمة من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله
0: الله
1: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم.
0: وعلى ضوء ذلك يعني ضوء هذا الحديث المسؤولية يعني التي لا تقاس مسؤولية العلماء أو الدعاة على ما يقولونه أوقات الهدوء إنما تقاس على تظهر الحقيقة في وقت المواقف وعندما تتعرض الأمة للتحديات. لكن عندما يتخلل بعض العلماء عن هذه المسؤولية هنا تحصل أشياء سيئة وهذا ما سنناقشه بإذن الله بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأعزاء نذهب وإياكم إلى فاصل ثم نعود إليكم فتابعونا.

0: الله.
1: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
2: حياكم الله تحية طيبة.
1: فضيلة القاضي، إذا ما ابتعد العلماء وتخلوا عن مسؤوليتهم، هنا تظهر آثار خطيرة. ما هي الآثار الخطيرة لظهور أيضا ما يعرف بعلماء السوء؟ هؤلاء علماء السوء الذين يشرعون المواقف الظالمة للمجرمين، للسلاطين، يبررون لهم أيضا مواقفهم حتى التطبيع مع اليهود والنصارى، وكيف يؤثر ذلك في وعي الأمة وفي مواقفها؟
2: طبعا هناك آثار سيئة جدا قد تكون أحيانا لا سمح الله الغلبة لأهل الباطل ثقافيا أو كذا، أو في أن يسود الباطل هو السكوت، سكوت
1: صحيح.
2: أهل الحق عن الحق، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: لما سكت أهل الحق عن حقهم توهم أهل الباطل أنهم على حق. فالباطل يحكم ليس بجهود أهل الباطل وحدهم، بل بقعود أهل الحق. وأعتقد أن هذا يمثل نسبة 70% من النماذج السيئة. الله قد حذر قائلا النبي يعني: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وحاشه أن يتبع أهواءهم. وقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا مثلا افترى عليهم غيره قال: وإذا لاتخذوك خليلا، سيرضون عنك.
1: الله المستعان.
2: إذا حصل هذا، وهذا لم يحصل من قبل النبي،
1: نعم،
2: ولا من قبل العلماء الربانيين. ولذلك لا أجد تشبيها للآثار السيئة على وعي الأمة أو تشبيها لهم كما شبههم الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام في رسالته عند قيامه إلى علماء الأمة، فقال
1: نعم
2: عن هذه النوعية، فقال سلام الله عليه: وتفسد بهم إذا باعوا أمر الله تعالى ونهيه بمعاونة الظالمين والجائرين. فوصفهم ومثلهم وقال أنهم كالأطباء الذين أخذوا ثمن الدواء وأعطبوا المرضى، وكرعاة استوفوا الأجر وظلوا عن المرعى، وكحراس مدينة أسلموها إلى الأعداء. فوالذي نفس زيد بن علي يقول إمامنا سلام الله عليه:
1: سلام الله
2: لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، يند منكم الدين كما يند البعير الشارد هربا منهم، إلى آخر ما قال سلام الله عليه. ونحن عندما نتكلم عن هذه النماذج السيئة، طبعا علماء يمن الإيمان والحكمة يعني جلهم وأكثرهم علماؤنا باذلون مضحون، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، يعني ومجالات الجهاد متعددة، ومنهم الذي ينشغل بالتدريس
1: صحيح،
2: ومنهم بالإرشاد، ومنهم بالنصح، ومنهم بالإجابة والتصدي للمسائل والفتاوى وللمعضلات، فكلهم في مجاله.
1: نعم، يعني مثل ما هنالك علماء سوء أيضا هنالك علماء يسيرون على المنهج الصحيح ويتحركون في جميع المجالات. فضيلة القاضي، في المقابل عندما نتحدث عن هذه الآثار السيئة، هنا لابد من معالجات نتحرك على ضوئها. الواجب العملي والإعلامي المباشر الذي يجب يعني وينبغي أن يطلع به العلماء والدعاء الأحرار اليوم لاستنهاض الشعوب وتعزيز وعيها وأيضا مواجهة مشاريع الاستكبار والهيمنة.
2: واجبهم كما بينه الله في القرآن هو حمل رسالات الله وتبليغها للناس،
1: نعم،
2: والتحرك بذلك بين أوساط المجتمع، كما قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. البعض قد ربما في أعين الناس يعني وإن كان حتى مثلا من القاعدين أو كذا، إلا أن له دور في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التصدي للمعضلات، في الإرشاد، هذا هو أيضا من الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
1: إليهم
2: لعلهم يحذرون. هداية الناس أخي الكريم وإرشاد الناس شد الهمم، سد الخلل، إصلاح الإعوجاج، بذل النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. يقول الإمام زيد سلام الله عليه وهو ينعت العلماء الربانيين: وقد ميزكم الله حق تمييز ووسمكم سمة لا تخفى على ذي لب، حين قال لكم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
1: الله الله،
2: إن الله عزيز حكيم. يقول الإمام زيد سلام الله عليه في رسالته الشهيرة إلى علماء الأمة حينما استنهضهم، إلى علماء الأمة الربانيين والصالحين: وأنتم أيها العلماء عصابة مشهورة وبالورع مذكورة وإلى عبادة الله منسوبة وبدراسة القرآن معروفة، ولكم في أعين الناس مهابة وفي المدائن والأسواق مكرمة، يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويرهبكم من لا فضل لكم عليه، يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة ويشار إليكم في المجالس، وتشفعون في الحاجات إذا امتنعت عن الطالبين، وآثاركم متبعة وطرقكم تسلك، كل ذلك لما يرجوه عندكم من هو دونكم من النجاة في عرفان حق الله تعالى. يقول الإمام زيد في رسالته إلى علماء الأمة وهو يستنهضهم: عباد الله، فأعينونا على من استعبد أمتنا وأخرب أمانتنا وعطل كتابنا وتشرف بفضل شرفنا وقد وثقنا من نفوسنا بالمضي على أمورنا والجهاد في سبيل خالقنا وشريعة نبينا صابرين على الحق، لا نجزع من نائبة من ظلمنا ولا نرهب الموت إذا سلم لنا ديننا. هذه ثقافة الإمام علي،
1: صحيح،
2: أو في سلامة
1: من ديني.
2: فتعاونوا تنصروا، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وهذا عندما نتكلم عن هذا الكلام ليس من باب هناك من العلماء من هم أجل منا وأكبر منا علما وقدرا وسنا وما نحن إلا طلاب علم يعني عندهم ولديهم، وإنما من باب التذكير ونذكر أنفسنا أولا قبل غيرنا.
1: نعم، إذن مسؤولية العلماء هي مسؤولية كبيرة، خصوصا أن هنالك علماء سوء يتحركون ليبرروا حتى اليوم المجازر التي تحصل في غزة في فلسطين، وأيضا يبرروا التطبيع مع اليهود والنصارى بدعوى السلام، وأن المجاهدين في سبيل الله إنما جلبوا لهذه الأمة الدمار، وهم في الحقيقة يزيفون الحقائق ويشرعون للظلم. وهذا ما يجب على العلماء أن يتحركوا على أساسه في إبطال مفعول أولئك العلماء علماء السوء، وأيضا في إظهار الحقائق وتوعية الأمة. فضيلة القاضي محمد العنسي، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا، وكتب الله أجركم وجزاكم
2: كتب الله أجرنا
1: خيرا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم.

0: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد.
1: كفى فؤادي ما كفى من حب طه المصطفى، وهمت فيه عاشقا عشق محب أسرفا، قد كرم الباري به كل الورى وشرفا، مسك ختام الأنبياء قلبي إليه كم هفا، طه سمت أخلاقه وكان يمشي مصحفا، كم موقع أضاءه وكم نفوس قد شفا، رباه وفق عاشقا إليه قد تشوفا، قد هام في محمد في جهره وفي الخفا، رباه وارزقنا مع طه الحبيب موقفا، واجعله شافعا لنا هذا مرادي وكفى، عليه صلى اللهما لاح النهار واختفى، وآله وصحبه أهل المعالي والوفا.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله.

من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحبهم.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج منهج أكبر طاب بخير النتاج اقتدى بالمبتدا.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

الأنبياء والملائك أنوارها من سنائك إليك تنمى المعالي وترتقي في سمائك. أعطاك مولاك جاها مجودا في ثنائك، وزادك الله فضلا مشرفا من دعائك. أسرى بك الله أسرى والرسل أدنى لوائك، آياته فيك شتى دراريا أو سبائك. يا كامل العزم قلبي يهوى الهدى من ضيائك، لم يخلق الله خلقا إلا لمعنى ولائك. تفديك كل البرايا لو مسن عليك شائك، لولاك ما عم هدي ولا نظرنا الأرائك. ما ساسة اليوم أقوى عداوة من أولئك، كسرى كما كان كسرى أو قيصر في عدائك. ما أمة الدين وسطى ما لم تقم بابتدائك، عليك صلى البرايا وأكثروا في ثنائك. وآلك الغرة ممن أدخلتهم في كسائك.

0: وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصارم وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي بتدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
8: يلا يا شعب نفرح نذكر محمد وآله، نذكر محمد وآله ورد الأماني.
7: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
8: يا حبيب الله يا طه الأمين،
7: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى، إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8 مساء على إذاعة آفاق.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم إلى العدل، من التفرق إلى الوحدة،

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، التشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، على مائدة كلام الله سبحانه وتعالى. ما أجمل والإنسان يسعى في إتقان كتاب الله سبحانه وتعالى، ما أجمل أن الإنسان يسعى لأن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو متقن لكتاب الله، وهو يرتل كتاب الله، وهو يتعلم من أحكامه ويرتل آياته، ويسعى لتطبيقه في كل شؤون حياته، لأجل أن يكون من أولياء الله، أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه أفضل محسنة وأفضل ما يسعى إليها الإنسان، أن يكون من أهل القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أيها المستمعون الكرام، قراءتنا لهذا اليوم كالمعتاد من سورة البقرة من الآية 127، يعني من الصفحة 20. أرجو من المستمعين الكرام الذي هذا البرنامج من أجلهم، من أجل السيدات الكريمات اللاتي يسعين ليتقنين هذا القرآن المجيد، نرجو منكم سواء كان ذكرا أو أنثى الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: قم الليل إلا قليلا.

كان معكم في هذا البث المباشر من إذاعة آفاق أخوكم هلال صالح الكليبي، وكذلك المخرجة سوسن مجاهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا ونبدأ متوكلين على الله سبحانه وتعالى.

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في فقرة يهدي للتي هي أقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وأذكروا يا بني إسرائيل. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يبنيان أساس البيت رافعين له، أو كان أصل القواعد موجودا فزادا عليه بناء مجانسا لها قويا كما تبنى القواعد، أي أسس البناء، فصار هذا البناء رافعا للقواعد، رفعا للقواعد. ولعل السبب كونه قريبا من مجرى السيل فرفع أساسه لئلا يدخله السيل، داعين ربهما أدعية. الدعاء الأول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتقبل العمل الصالح أن يجعله تعالى مقربا إليه سببا لثوابه. الدعاء الثاني: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مسلمين وجوهنا لك، أي مخلصين لك العبادة. ويحتمل مسلمين أنفسنا لك، كقوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. وإسلام النفس أبلغ من إسلام الوجه، لأن إسلام النفس لله شأن الخواص الذين لم يبق لهم في الحياة الدنيا غرض نفسي غير عبادة الله وذكره والتقرب إليه بكل وسيلة من الجهاد وغيره، والاشتغال بذلك عن كل غرض نفسي، حتى المباحات يصير غرضهم فيها الاستعانة على العبادة، أو نيتهم فيها تصيرها قربة، وحتى أنهم يختارون الأشق على النفس إذا كان أفضل عند الله، وذلك كله لأنهم جعلوا أنفسهم خالصة لله فسلموا له هذا التسليم. ولا إشكال في هذا، لأنهم باعوا أنفسهم من الله وطلقوا الدنيا، فلا يقال ما معنى إسلام النفس لله وهي له وحده لا شريك له، سواء أسلمها أم لم يسلمها، فقد صح بيعها من الله وهي له سبحانه من قبل البيع. واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك، الاحتمال فيه كالاحتمال الأول، وقد روي عن الإمام زيد بن علي عليه السلام أنه قال: نحن الأمة المسلمة، انتهى. فهو يقوي احتمال مسلمة أنفسها لك، فتكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبذوي القربى الذين باعوا أنفسهم من الله وأسلموها له كما أسلم إبراهيم وإسماعيل، وبالخلص الذين ذكر الله تعالى وصفهم بعد آية إن الله اشترى، فقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فدل على جمعهم هذه الصفات مع بيعهم أنفسهم من الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأرنا مناسكنا، علمنا عبادتنا لك حول هذا البيت، أي مناسك الحج والعمرة ونحوهما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا، والتوبة من الله على عباده الرجوع عليهم برحمته وألطافه. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهو أعم من قبول التوبة والهداية لها. الدعاء الثالث: ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا، وهم ذرية إسماعيل، لأن ذريته ذرية لأبيه إبراهيم عليه السلام رسولا منهم، فهو من ذرية إسماعيل، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياتك الدالة عليك وعلى أنه رسول الله إليهم وعلى اليوم الآخر وغير ذلك، ليعلموا أنه رسول الله ويؤمنوا به وبما يتلو عليهم، ويعلمهم الكتاب فيحفظوه ويعلموا معانيه، ويعلمهم الحكمة ليكونوا حكماء في منطقهم وسلوكهم على طريق الصواب وحسن الرأي ورجاحة العقل، وذلك يتوقف على أن يكونوا علماء، لأن الجاهل لا يكون حكيما، ويزكيهم يصلحهم، وقد فسر بأن يطهرهم ولم يظهر لي، لأن الله تعالى قال: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدل على التغاير، التزكية بما يكون من الرسول من أسباب صلاحهم من التعليم والمواعظ والترغيب، وما يكون لحاضريه ومشاهدي سيرته من بركات النبوة، وما يكون لمن سمع بذلك من التأسي به وغير ذلك. وأيضا يكون إصلاحهم بالدعوة وظهور الآيات والمعجزات على يديه والبركات الخارقة، وأيضا بما يكون من جهاده لأعداء الدين الذين يفتنون من أسلم ويدعون إلى الباطل والشرك حتى ترتفع راية الحق ويظهر أمر الله وهم كارهون، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. فقوله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة فيه طلب ما يحصل به العلم، وقوله تعالى ويزكيهم فيه طلب ما يحصل أو ما يحصل به الرسول الإيمان والعمل الصالح والتقوى في الأمة المذكورة، إنك أنت العزيز الحكيم، ومن عزتك أن تظهر دينك وتعلي كلمتك، ومن حكمتك ألا تهمل عبادك بلا بشير ولا نذير. فهذه الدعوات تفيد أنها ستكون أمة مسلمة مسلمة رسولها منها مسلمة رسولها منها ليس من بني إسرائيل، يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فهم على أساس مستقل وصراط مستقيم لا يحتاجون إلى اليهودية ولا النصرانية، قد كفاهم كتابهم ورسولهم واستغنوا بهما عن التوراة والإنجيل، وهذا يبطل تعصب اليهود والنصارى لملتهم. نكتفي بهذا المقدار وننتقل وإياكم إلى بقية الفقرات.

0: ولبى،
1: مع من حمل على البراق في الهوى،
0: مع من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
1: مع من بلغ به جبريل سدرة المنتهى،
0: مع طب القلوب وشفائها
1: وروح الأرواح وسرورها،
0: لنقف بإجلال وإكبار وإعظام لسيد الأولين والآخرين،
1: لأول من تفتح له أبواب الجنة، ولنفهم حقا أن لا سبيل لدخول ذلك الباب بعده إلا بالتأسي به والاقتفاء بأثره.
2: أحسن القصص،
3: أحسن القصص،
4: فتمسكوا بهداه واعتصموا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، طيبتم وطابت أيامكم وأوقاتكم بكل خير. عدنا لكم مجددا والعود أحمد مع فقرتنا المميزة القصص القرآني ضمن برنامجنا المباشر مدرسة القرآن الكريم. حياكم الله أعزائنا الكرام، تهل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ونستذكر فيها وإياكم رسولنا العظيم الذي بذل مهجته في مواجهة الظالمين ليبقى لنا هذا الدين، وليرسم لنا مسار العزة ورفض الخضوع والذلة، بل والاستماتة في مقارعة الباطل والطغيان كما فعل الأنبياء. وإن هي إلا مسيرة واحدة قضى من قضى نحبه فيها، ومنهم من ينتظر ويواصل لا يبدل ولا يستكين. فنبارك لكم هذه المناسبة العظيمة بعظمة صاحبها خير الخلق أجمعين. أصدقائي الأعزاء، لن نذهب معكم بعيدا، فمن خلال قصصنا القرآني ها هو الله يضرب لنا أمثلة في الذين خلوا من قبل وتجبروا وطغوا، كيف كانت عاقبتهم أجمعين. وها هو فرعون الذي وصل به الحال ليقول أنا ربكم الأعلى وأنا خير من إلهكم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ها هو يلتحق بموسى ومن معه بعد أن أمروا بالتجهز والمسرى ليلا في جنح الظلام، آخذا بأسباب النجاة من بطش فرعون، وليقضي الله أمرا كان مفعولا. فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه قد هيأ لبني إسرائيل مكانا صالحا للاستيطان، وذلك في بلاد الشام، وأنه قد بسط عليهم الرزق وأمر نبيه بالمسير إليه هو ومن معه. ولكن يا أصدقاء، عندما خرج نبي الله موسى ببني إسرائيل من مصر هربا من فرعون وجنوده، كانت المفاجأة والاصطدام، فقد أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، ولحقوا بهم ليمنعوهم من الذهاب ويبقوا تحت العذاب. فلما قربوا منهم حتى نظر كل منهم الآخر، قال أصحاب موسى لا مفر لنا من الهلاك، فهذا البحر في وجهنا وذاك فرعون وجنوده خلفنا، إنا لمدركون. فأجابهم نبي الله موسى بكل ثقة ويقين في ذلك الموقف العظيم قائلا كلا، إن معي ربي سيهديني إلى طريق النجاة من فرعون وجنوده، لأنه متوكل على الله حق توكله، وعنده ثقة ويقين بأن الله سبحانه وتعالى سيمنعه وقومه من فرعون وجنوده. وكذا صدق الله ظنه به ولم يخيبه ويخذل، فأوحى إلى نبي الله موسى قائلا اضرب بعصاك البحر، فلما ضربه نبي الله موسى بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وانفجرت له ولقومه طريق في وسطه، كل طريق كالجبل العظيم. وبعد هذا الموقف المهول لحق بهم فرعون هو وجنوده، وكان المفترض بهم عندما رأوا هذه المعجزة العظيمة لنبي الله موسى عليه السلام وانفلاق البحر أن يؤمنوا فورا عند رؤيتهم لذلك، ولكن الكبر قد قطع قلوبهم والمعاصي قد تمكنت فيهم وبقوا على كفرهم، فعذبهم الله بذنوبهم. فدخل بهم فرعون من وسط البحر من حيث مر موسى وقومه، فلما توسط فرعون وجنوده البحر أطبقه الله عليهم، حتى إذا أدرك القرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. عندما شاهد فرعون الموت بعينيه وأيقظ

كان بالهلاك عند ذلك آمن بالله سبحانه وتعالى، فرد الله سبحانه عليه موبخا ومقرعا: الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ أتؤمن يا فرعون الآن وقد فات وقت الإيمان؟ إنه لا يقبل منك اليوم، وقد عصيت ربك قبل هذا اليوم وكنت من المفسدين في الأرض، ولكن اليوم سننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وعبرة. أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيحفظ جثة فرعون ويخرجها من البحر ليراها جميع الناس، لأن الناس كانوا مستبعدين لهلاكه لظنهم أنه إله وأنه يستحيل عليه الهلاك، فأبقاه الله ليعتبروا به ويعرف الناس أنه ليس بإله، وليعرفوا أن نبي الله موسى هو النبي الذي وعدوا به، لأنه كان قد داعى فيما بينهم أن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا يكون هلاك فرعون على يديه، فإذا رأوا ذلك عرفوا صدق نبوته وأنه نبي من عند الله. فأكثر الناس في غفلة عن آيات الله سبحانه وتعالى التي يأتيهم بها، وجثة فرعون هذا حجة وآية من آيات الله، ومع ذلك كله لم يعتبروا بها ولم يتعظوا. أعزائي الأكارم، بعد ذلك تحقق الوعد الإلهي، وأورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل الذين كانوا تحت سيطرة فرعون وكان مستعبدا لهم، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها، والمغارب هي أرض الشام، وقد بارك الله سبحانه وتعالى في أرضها فكانت أرضا خصبة، أما مشارقها فهو ما يلي أرض الشام من العراق، وقد حصل وعد الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والظفر والتمكن في الأرض والاستخلاف فيها، وذلك بسبب صبرهم على ما نزل عليهم من البلاء والظلم من فرعون وصبرهم على إيمانهم، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، يعني أنهم لم يؤمنوا لموسى إلا بثعب ومشقة، لأنهم كانوا خائفين من فرعون وبطشه، ودمر الله ما كان يصنع فرعون وقومه، حيث تؤكد الروايات أن الله سبحانه أهلك فرعون ودمر مملكته، ودمر أرض مصر وأهلك زرعها وثمرها وبخس خيراتها، وقد كان أهل مصر أصحاب صناعة، وكانت الصناعة رائجة ومتطورة في ذلك العصر، وذهبت مملكة فرعون وانتهت. ولكن هل ستنتهي أحداث بني إسرائيل مع نبي الله موسى؟ هذا ما سنتعرف عليه معكم في فقرة الأسبوع المقبل بإذن الله، وحتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه، لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مساحة آفاق.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في مساحة آفاق. للتواصل معنا عبر الأرقام التالية 772-882-0888، إذن 772-882-0888.
6: أرقام ما ولا هو
5: يعني للتأكيد. إذن معنا اتصال يا أستاذ هلال. ألو، مرحبا.
6: مرحبا مرحبا،
7: معكم
5: عمت
7: العليم قاسم
5: يحيى
7: الكبسي.
5: عمت العليم
6: قاسم يحيى الكبسي،
5: تفضل.
7: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
6: أعيد الآية.
7: وإذ يرفع إبراهيم القواعد.
6: إبراهيم
7: القواعد من البيت.
6: القواعد
7: من البيت. وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
6: مسلمين
7: ذريتك.
6: وجعلنا مسلمين
7: واجعلنا مسلمين.
6: لا أهدي اللام. وجعلنا
7: مسلمين لك ومن
6: مسلمين
7: لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة.
6: ومن ذريتنا
7: أمة مسلمة
6: مسلمة لك
7: مسلمة
8: مسلمة لك
7: مسلمة لك وأرنا مناسكنا
8: وأرنا
7: مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
8: التواب
7: الرحيم ربنا وابعث فيهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
8: أحسنت يا أمة الله بارك الله فيك مع الله. جعل الله سبحانه وتعالى الدور الأساس للنبي الله إبراهيم، ولهذا قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني أن الأساس كان الدور المهم للنبي الله إبراهيم. إسماعيل كان مساعدا له، يعني عمله عمل ثانوي. نعم، معنا اتصال ولا ما فيش؟
5: لا يوجد حاليا.
8: وإذ يرفع فعل مضارع، إبراهيم فاعل، القواعد مفعول به، من البيت جار ومجرور، وإسماعيل معطوف على ماذا؟ على إبراهيم، يعني مرفوع، إبراهيم إسماعيل. لكن كما قلنا الدور الأساس لمن؟ لنبي الله إبراهيم. وإسماعيل جعله الله مساعدا له. ربنا في آية في الصفحة الثانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وين هي؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
5: إذن نستقبل اتصال يا أستاذ هلال. ألو مرحبا.
9: فتحية خالد عبد الله.
5: تفضلوا.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: وأرينا
1: وأرينا
0: يا فتحي وأرينا مناسكنا
1: مناسكنا
0: وأرينا الآية الأولى وأرينا وأرينا
1: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
0: ولقد اصطفيناه في الدنيا
1: وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
0: سبحان الملك الجليل. شكرا لك يا أستاذة فتحية بارك الله فيك. معك بعض الأحكام اضبطيهم بالشكل الأفضل بارك الله فيك.
1: شكرا
2: كمان
0: مع الله.
2: معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: محمد عواطف.
2: تفضل. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم
0: يا محمد من نصف الصفحة من الآية 133 ووصى بها إبراهيم من نصف الصفحة ووصى بها إبراهيم بنيه الآية 133
2: من الآية 133
3: أبدأ منها
2: آية
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد
0: إذ قال لبنيه
3: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
0: أحسنت يا محمد.
2: شكرا لك يا محمد.
0: شكرا لك
2: في أمان الله. إذن معنا اتصال آخر. مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
4: محمدية خلوفة.
2: محمدية
4: أيوة.
0: خلوفة. نعم يا محمدية. قريب من بداية الصفحة 21 وقالوا ابتدئي من بداية الصفحة وقالوا كونوا هودا أو نصارى. البقرة. ما تسمعيش البرنامج؟
4: أنا ما أقدرش أقرأ من المصحف. أقرأ بما أحضر.
0: بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
4: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان
0: وعادوا. معنا إدغام يا محمدية.
4: فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق بسن خلق جديد.
0: معنى يا محمدية إظهار النون عند الخاء من خلق، من خلق
4: جديد.
0: أعيد الآية. أعينا
4: من خلق
0: لا لا
4: جديد.
0: من خلق، من خلق،
4: من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
0: اسمعيني يا محمد يا اسمعيني. نفسه،
4: نفسه
0: تمام، ونحن أقرب إليه من حبل، من ح،
4: من حبل الوريد.
0: أحسنت أحسنت. ونعلم، لا تقلقي للعين، ونعلم،
4: ونعلم ما
0: تقولي، ونعلم تمام، بتقولي ونعلم، لا ونعلم،
4: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
0: أحسنتي أحسنتي يا محمدية، شكرا لك.
4: شكرا
2: لك. إذن للتواصل معنا عبر الرقم التالي 7728882088 معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: ألو،
2: حياكم الله. وعليكم السلام، من معنا؟
5: آسيا طه النهني.
2: آسيا
5: طه النهني،
2: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من
0: الصفحة التي تليها يا آسيا.
5: أيوة
0: الصفحة التي بعدها، وقالوا كونوا، صفحة 21.
5: وقالوا كونوا،
0: نعم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم،
0: النبيون من ربهم،
5: النبيون من ربهم،
0: من ربهم،
5: من ربهم.
0: بسرعة بسرعة بدون غنى. من ربهم. أيوة.
5: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق.
0: وإن تولوا،
5: وإن تولوا،
0: لا تمسكي على اللام. وإن تولوا، تولوا،
5: وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
0: أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لك أختي الكريمة. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ما بيش اتصال صح؟
2: إذن معنا اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
6: مازن القرش.
2: تفضل. من مازن؟ من
6: مازن؟ علي عبد الله القرش.
2: تفضل يا مازن.
0: مازن من الآية، من حيث ما وقفت الأخت الكريمة، قل أتحاجوننا.
6: من أي؟
0: من الآية 140.
6: من أي سورة؟
0: يعني ما بتتابعش البرنامج، يعني صفحة 21. سريع،
6: صفحة 21.
0: نعم.
6: لا تحاجون انطر سمحت دقيقة.
2: عجل أمورك يا أخ مازن لأنه في اتصالات من بعضك.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أتعاجوننا في الله وهو ربنا، وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
0: شكرا لك أخي الكريم والمبارك، بارك الله فيك ولك وعليك، شكرا لك، في أمان الله. نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والمغفرة وحسن الختام.
2: إذن معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا.
7: ألو،
2: حياكم الله، من معنا؟
7: منيرة محمد.
2: تفضلوا، بسم الله.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت.
0: إبراهيم يا أميرة، إبراهيم.
7: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
0: جعلنا مسلمين
7: لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا
0: فيهم
7: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
0: يا أميرة
7: منيرة
0: بارك الله فيك، انتبهي لبعض الحركات. تمام، شكرا لك،
2: في أماننا. في أمان.
0: نعم، معنا اتصال.
2: إذن للتواصل معنا عبر الأرقام التالية 7728820088، سيتم في نهاية هذه الفقرة السحب على الجائزة بمقدار 10,000 ريال من الهيئة العامة للأوقاف.
0: يتم حفظ لنا الرقم يا أستاذ، يتم حفظ لي يعني.
2: إذا واحد جديد عدو.
0: جديد
2: فتح كذا.
0: معنا اتصال. لا ما فيش.
2: عندك يا أستاذ.
0: قال الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي لفتت نظري عندما أقرأ الأخت الكريمة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بصير أخي عبد الله، الفاء هنا للعطف يعني عطفة، والسين للمستقبل يعني تنفيس. يكفي فعل مضارع، تمام، والله هو الفعل، صح. فسيكفيكهم الله، إيش الآية؟ فسيكفيك، أيوة، الكاف مفعول به أول، فسيكفيك هو، والهاء الثاني مفعول به ثاني، والميم علامة الجمع، يعني كم فيها من تركيبات. فسيكفيك هو الله وهو السميع العليم.
2: إذن يا أستاذ هلال معنا اتصال. نعم. مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
8: دلال علي.
2: من؟
8: الجح.
2: تفضلوا، بسم الله.
8: أعوذ بالله
0: يا أستاذة. الصوت صوت بعيد واقرأي لنا من الآية 133.
8: تلك أمة قد خلت من قبلها الرسل.
0: 33 قلت.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ
0: حضر الآية الذي قبلها 32 ووصى
8: بها إبراهيم.
0: نعم
8: العفو منكم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
0: أحسنتي أختي الكريمة بارك الله فيك. في بعض التنبيهات لابد من نبهك عليه، مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى لكم، اصطفى ولا نطول المد نقول اصطفى سمع فعلتي أنت، لا إن الله اصطفى لكم طبيعي. ثاني شيء مسلمون، لا نقولش مسلمون كما تفعلين، مثلا الرجيم ولا نقول الرجيمة، تمام، لأنه الميم والنون ما هن من حروف القلقلة، حروف القلقلة كتب وجدين 5 أحرف بس.
2: إذن معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
9: ألو
2: حياكم الله، من معانا؟
9: مرام علي زيد عوام.
2: تفضلوا بسم الله.
9: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا

0: يهدي بهم الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: ما شاء الله يا مرام، ما شاء الله أحسنتي القراءة، ونحن في صفحة 21، أنت قرأتينا من صفحة 110، أليس كذلك؟ مع السلامة. يبدو أن المتصل صوت والمقرئ صوت.
2: إذن معنا اتصال آخر. ألو، مرحبا، حياكم الله.
3: ألو.
2: أيوة، من معنا؟
3: معكم رفاه ربيع محمد عبدو.
2: من؟
3: رفاه ربيع محمد عبدو.
2: تفضلوا بسنة.
1: يلا رفاه، افتحي لنا صفحة 21.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: 21 يا رفاه، الصفحة التي بعدها 21. وقالوا كونوا هودا.
3: رقم 20.
1: نشتي 21.
3: أنا
1: حاضر. يلا هتوكل، بسم الله. وايد يرفعوا.
3: بسم الله

0: يا رفا حفظ الله صوتك بارك الله فيك على هذا الصوت، ويعني ما شاء الله على رفا بتحفظ مع البرنامج لأن المقررة اليوم صفحة 20 ولهذا بتحفظ مع البرنامج، لأن يعني يمكن هي حفظت يعني 20 فلما دخلنا 21 قالت ما نش حافظة لها. ما شاء الله عليك يا رفا صوت جميل ندي. نعم باقي معنا وقت،
1: باقي معنا آخر اتصال إن شاء الله. أنا
0: آخر اتصال في الجمهورية قطب.
2: ألو
1: حياكم الله، من معنا؟
2: معكم حسن محمد. محمد
0: حسن
1: محمد محمد
2: أم حسن. أيوة
1: أم حسن محمد محمد. من
2: حسن محمد؟ أحمد.
1: أحمد تفضل.
2: محمد محمد أحمد.
0: تمام محمد كرتين أحمد. يلا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد
0: من إبراهيم
2: وإسماعيل ربنا
0: يا أخت حسن أم حسن.
2: أيوة
0: وإذ يرفع إبراهيم مو ضمة عليه ضمة إبراهيم عليه ضمة إبراهيم الميم.
2: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
0: شكرا لك أحسن حسن محمد محمد أحمد. شكرا
1: كمان
0: الانتباه على المدود وعلى الغنان من تحسين القراءة، ولا يعني تصلح القراءة إلا بهذه الأحكام. ماذا لديك أخي عبد الله؟
1: إذن وصلنا إلى ختام فكرة مساحة آفاق، ننتقل وإياكم للأستاذ هلال صالح الكليبي ليريد
0: فقط
1: أو للتنبيه يعني بدون أخبر.
0: نعم
1: تفضل يا أستاذ هلال.
0: نعم كما قلنا سابقا في قول الله سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إبراهيم لابد أن نحافظ على الضمة كما سمعنا من بعض الإخوة، وإسماعيل أيضا معطوفة على إبراهيم يعني إبراهيم مرفوع إسماعيل مرفوع. ربنا تقبل معنا هنا مد لابد أن نحافظ عليه، مد جاز منفصل هكذا ربنا تقبل منا إنك تقبل منا إنك أنت يعني كذلك الإخفاء عند التاء. ربنا وجعلنا مسلمين معنا كلمة وجعل لابد من إظهار لام الفعل وجعلنا مسلمين لك مسلمين لأنه جمع وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا معنا هنا تشديد وأيضا كسرتها ومن ذريتي يعني كم فيها أحكام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وبعدها سبحان الله العظيم أخي عبد الله صادفت هذه الصفحة في وقت مولد يعني خير البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله، دعوة نبي الله إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يعني بدعي للمسلمين بدعي للأمة التي ستأتي من بعده. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ابعث فيهم رسولا منهم، تلاحظ على هذا الكلمة. ولهذا قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنتم أيها العرب من أنفسكم قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى لقربي منكم أنتم العرب المسلمين كذا أنا منكم وإليكم على الأقل بحق القربى حافظوا على النبي وعلى مولد النبي وعلى سنة النبي بهذا الصفة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك التلاوة مهمة جدا، ولهذا بعض الناس لما تجي تعلم التلاوة يقول لك أنت بتشدد، أنت بالذا، أنت بكذا. يعني لا بد من التلاوة على الأقل القدر الكافي حتى إتقان 3 آيات على أساس إيش؟ تصلح الصلاة. يعني أقل شيء الفاتحة، سورة بعدها يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وبعدا في حق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله قال الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وهنا يقول يعلمهم إيش؟ الكتاب والحكمة ويزكيهم. سبحان الملك الجليل. إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من يخالف هذا إذا جت، ومن يرغب عن يعني معناه مخالفة، لكن ومن يرغب في فهو الاتباع. تمام تمام أخي عبد الله، فهمت إيش المقصود؟ لحن لما يقول الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عن يعني هنا هي المخالفة، يعني من يخالف ملة إبراهيم فقص فيها نفسه يعني ابتعد. لكن لو قال ومن يرغب في وما كيفي ومن يتبع ومن يرغب في ملة إبراهيم، لو في يعني إنه الاتباع، لكن هنا عن المجاوزة، من يجاوز ملة إبراهيم فقص فيها نفسه. ولا قد اصطفيناه في الدنيا، الضمير عائد على من؟ على نبي الله إبراهيم. خلاص يكفي. أيوة هو عبد الله قدو بيتبسم. بارك الله فيكم جميعا. في بعض التنبيهات مثلا قلقلة النون لا يمكن، مثلا مسلمون الموت حق إذا حضر يعقوب الموت، وهو نبسر يعقوب مفعول به مقدم والموت مفعول به مؤخر، ومن العادة أن الفاعل يجي الأول، صح أخي عبد الله؟ من العادة أن يجي الفاعل إيش؟ الأول، مثل ما قال الله في الآية أخرى وإذ يرفع إبراهيم، بعدها قال القواعدة، يعني الفاعل الأول والمفعول الثاني، لكن هنا سبب التخصيص، التخصيص تقدم المفعول. إذا حضر يعقوب، ما قالش يعقوب، قال يعقوب الموت. وكم من آيات تحدث مثل هذا، مثل ما قال إياك نعبد وإياك نستعين، أصلا نعبدك ونستعينك،
1: يتقدم المفعول عن الفاعل.
0: أي نعم، لكن هذا يعني للتخصيص، للتخصيص. نعم هيا بسم الله عندكم اختموا.
1: شكرا لك يا أستاذ هلال. أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى فقرة السحب على الجائزة، فمن سيكون اليوم سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، وكما عهدناكم سيكون اختيار الرقم من خارج الاستوديو. الأستاذة سوسن ستختار من الرقم 1 إلى الرقم 10، اختاروا يا أستاذة.
0: عجلوا بسرعة.
1: بسم الله أرزاق.
0: أكيد إن الفائز عبد الله المعافى اليوم، أكيد أنا متأكد. يلا بسم الله. إن لو تبصرين محل الزينة خلفه والأمور والمرة. أنا بنت حيلالة. بسم الله بسم الله. 4 قدو حق يومي 4، ما معيش الأربعة. 7 يلا.
1: إذن الرقم 7 الفائز معنا لهذا اليوم، أو الفائزة. الفائز معنا لهذا اليوم الأخ محمد عواض، ألف ألف ألف مبروك.
0: مبارك لك أخي محمد، وحفظك الله وحفظ كل المستمعين، ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكل المستمعين في كل مكان. ومن لم يستلم الجائزة اليوم سيستلمها في وقت آخر.
1: إذن ألف مبروك للأخ محمد عواض، الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم.
0: كيف توصله يا عبد الله؟ كيف توصله؟
1: ستصل إليه بإرسال اسمه الكامل ورقمه، أو رقم واسم من سيستلم الحوالة، عبر الرقم 772-882-088. إذن يرسل اسمه الكامل أو اسم من سيستلم الحوالة إلى الرقم 772-882-088، وفي حال وجود الجائزة سيتم إرسالها له عبر رقمه، وستصل إليه رقم الحوالة. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم أنا من التقديم عبد الله المعافى، والأستاذ هلال صالح الكليبي، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. نلتقي وإياكم بإذن الله في حلقات أخرى، في أمان الله.
3: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
4: على أثير إذاعة آفاق إف إم.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: إذاعة آفاق من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: وقفة إعلانية.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولن يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.

0: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. في كل أسبوع نتعرف على يد يمنية بنت أنتجت، اكتفت ذاتيا وتميزت. بأياد يمنية مستمرون معكم عبر أثير إذاعة آفاق أف أم في التميز مع أسرنا المنتجة، مع المنتجات المحلية. في بداية هذه الحلقة أذكر مستمعينا الكرام بأن سوق الخميس موجود في ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء، يضم عشرات الأسر المنتجة. اليوم سنتعرف عن مشروع جديد وعلى أسرة منتجة جديدة أبدعت، تميزت واكتفت ذاتيا. انطلقت في الميدان فكانت من الأسر ومن المشاريع الرائدة. مشروعنا اليوم مشروع لوريان لصناعة البخور والعطور. نتعرف أكثر عن هذا المنتج وعن هذه الصناعات المحلية مع ضيفتنا العزيزة هنا في الأستوديو، الأستاذة هناء مسعود، صاحبة مشروع لوريان لصناعة البخور والعطور. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء وأسعد الله صباحك.
2: أهلا بكم أستاذ بتول، وشرفني جدا أن أكون متواجدة معكم في هذا البرنامج. طبعا أنا هنا سيدة أعمال في الغرفة التجارية هنا علي محمد مسعود، صاحبة مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور، إنتاج محلي صنع بأيادي يمنية. مشروعي يتكلم عن صناعة وإنتاج جميع أنواع البخور والعطور وتنسيق الهدايا بخور وعطور بجودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة.
1: يعني مشروع متميز، ما احتصرتيش أو احتكرتي نفسك في البخور والعطور، فعلتي حتى طرق مثلا تغليف الهدايا أو إيجاد الباكيج،
2: باكيجات خاصة بنا، تغليف خارجي خاص بلوريال للعطور والبخور.
1: يعني نقلة نوعية، أول مشروع محلي يكون له هذا النقلة. طيب تعرفنا معش على اسم المشروع لوريان لصناعة البخور والعطور، ليش اخترتوا هذا الاسم؟ ماذا يعني لكم هذا الاسم؟
2: اصلا اغلب العطور اللي معانا او اللي يحبها العملاء عطور فرنسيه، واسم لوريان هي مدينه في فرنسا، فانا اخذت هذا الاسم كاسم يعني قريب وجديد، بيكون مميز، حاجه مميزه، لانه يميل للعطور الفرنسيه، وهذه مدينه في فرنسا خاصه في العطور.
1: نعم. طيب أستاذة هناء، كيف جت لش الفكرة وقررتي أنش تنطلقي في مجال العطور والبخور وفي هذه الصناعات؟ هل جت لش الفكرة يعني في فجأة أو في ظروف اقتصادية معينة، أم أن عندي الشغف وإبداع في هذا المجال؟
2: للأمانة هي جاءت، هو أنا عندي شغف للعطور والبخور، بس جت في فكرة وضع الاقتصاد عندنا. أنا خريجة بكالوريوس إدارة أعمال جامعة صنعاء، أنا كنت موظفة في عدة جهات، وفجأة انقطعت الرواتب والظروف ساءت، فاضطريت أن أنا
1: علي مشروع خاص بش،
2: أيوة، أن أنا أدخل مشروع خاص فيني يكون اكتفاء ذاتي. فبدأت الفكرة، الأوقات اللي بنقضيها في التفرطة والجلسات والهذا، أنا بدل ما أضيعها بهذه الأشياء أستغلها أن أنا أسوي فكرة تكتفي ذاتيا وتكتفي مجتمعيا.
1: يعني حتى نشتاع تكتفي ذاتيا وتكفي المجتمع محليا بمنتج محلي وتستغلي وقتش.
2: أكيد.
1: في مثلا الصباح بتصنعي العطور، والعصر إذا خرجتي بتاخذي العطور.
2: أيوة، بنشارك في المعارض والمهرجانات بشتى المعارض اليمنية، وإن شاء الله إن شاء الله نشارك في المعارض الدولية باسم لوريان صنعت بأيادي يمنية
1: إن شاء الله بإذن الله. متى كانت البداية ومتى انطلقت هناء مسعود في لوريان للعطور؟ قبل كم؟
2: في شهر 2/2/2023
1: ما شاء الله.
2: وكان أول مشاركة لي في معرض شعر سي لسنة 2023،
1: يعني ما شاء الله تقريبا 3 سنين وشوية.
2: كانت بداية مميزة ورائعة وناجحة، وحققت أهداف كثيرة من هذا المعرض
1: ما شاء الله. طيب، كل إنسان في البداية بيحتاج من يسنده أو يدعمه، من الذي دعم هناء في بداية مشروعها؟ هل بهجها دعمتش أم أنه دعم من أسرتش، من الأهل، من الأصدقاء؟
2: دعم من خواتي وأمي أخي، مع أنه كانوا معارضين على هذا المشروع، بس بعد ما شافوا اكتفائي ذاتي وشافوا نجاحاتي يعني أتغيرت من سلبية إلى إيجابية، بس يعني كانوا الأساس هم الدعم الداخلي، كوني أرملة وأعو الأطفال وأحتاج أني أنسق بين وقتي لأولادي ووقتي لعملي، فالأهل بيفعلوا دور كبير يعني، فأنا أدين لهم يعني بكل يعني لو أسوي ما سويت ما شكل فيش حقهم. خواتي كذلك، كمان معايا مؤسسة تمدين شباب دعمتني كتمكين اقتصادي، كقروض بيضاء دعمتني مؤسسة التواصل. الحمد لله كنت أخذ وأستفيد وأطور من مشروعي وأكتفي ذاتيا يعني 100%. الحمد لله
1: الحمد لله، بداية مميزة ودعم مميز. عندما يكون الدعم أسري هو أكبر دعم تحتاجه. أيوة المرأة. أيوة. بالذات في مجتمعنا يعني حس إذا حاربوش أسرتك ما عاد تقدريش تفعلي ولا شيء، فأكبر دعم لك هو أسرتك، حفظ الله الوالدة وأخواتك وأخوك وأدامهم الله. أستاذة هناء، كل مشروع سواء صغير أو كبير لابد ما يواجه عقبة من الصعوبات والمعوقات. مشروع لوريان، ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجهتك؟
2: الخلطات، تركيبة الخلطات، إن أنت توصلي إلى خلطة معينة تنال إعجاب الجميع، إن أنت تجسي تفكري وتجسي تخلطي وتجسي تنسقي بين هذا الخلطة وهذا العطر وهذا الخام وهذا، إن أنت توصلي لعطر يكون مميز خاص بش، تركيبة خاصة فيش، بتاخذ جهد بتاخذ معوقات شوية. صح انه ارتفاع سعر المواد الخام بتكون يعني بتكون عندنا يعني ايش اقول لك زي يعني تهديد بالخطر، يقولوا مخاطر المشروع معانا كثرة المنافسين، بس انت بابداعش وميزتش التنافسية تقدري ان انت تتميزي عن غيرش، لان احنا بنركز على حاجة اسمها الجودة والثبات في المنتج. انا ما بين ادورش عملاء لمرة واحدة يشتروا مني وخلاص، أنا عملائي يشتروا مني مرة ومرتين وثلاث، يكونوا عملاء دائمين بسبب الجودة والثبات. أيوة، مصداقية في المنتج.
1: هل بتفعلي عطور نسائي ولا رجالي ولا كل الأنواع؟ ولا
2: كل الأنواع، نسائي رجالي أطفال
1: ما شاء الله.
2: نفس الشيء البخور، روائح جس، معطرات جو، مخمريات، زبادات، يعني الحمد لله كل الأنواع متوفرة عندنا.
1: الحمد لله نعمة إنه الإنسان يبدع في أكثر من مجال، ما اكتفيتيش فقط إنش تفعلي عطور نسائية بل طورتيها حتى إنه الأطفال، يعني لفتني إنش بتفعلي حتى عطور للأطفال. أيوة. شيء مميز
2: أكيد.
1: وأعتقد إنه المشروع المحلي الوحيد الذي مختص بيفعل حتى إنه عطور أطفال.
2: الحمد لله، لأنه كمان إيش أقولش لما الصدق يعني فعلا مؤسسة بنيان هي فعلا دور كبير. لما دخلنا سوق الخميس كسبنا عملاء جدد، الترويج بيكون مهم. كمان معانا عطر الريحان والشذاب والفل، هذا عطر منتج محلي 100% من مزارع الحديدة بآلة التقطير، بشي بيميزنا عن غيرنا. يعني بيجي اللي يجي يشتري عطر من عندنا يشوف عطر الفل في فرق كبير شاسع ما بين عطوراتنا والعطورات الثانية،
1: بيكون مركز حقكم.
2: أيوة أكيد، لأنه منتج محلي
1: ما شاء الله،
2: بياخذ مننا جهد بياخذ مننا وقت، بس الحمد لله بنوصل لنتيجة إن إحنا بنحقق أهدافي
1: الحمد لله.
2: ولذلك كمان حتى اللي كانوا يتعاملوا بالماركات العطورات الماركات بدأوا يتركوا الماركات العالمية ويرجعوا إلى عطوراتنا، لأن إحنا بننافس الماركات العالمية
1: ما شاء الله. وعاد المنتج المحلي لما يكون بجودة قوية ومنافسة وبيعدي الماركات. يعني قد اكتشفنا أنه كل الماركات كانت كذبة تجارية وكلها بتفعلها الصين.
2: أيوة، لكن لما الشخص لما يفعل العطر أو الشيء بيده، بلمسة يده، بحب، بشغف، بأمانة، بصدق، بجودة، تقدري تتكلمي على منتجك شو أنتي واثقة من نفسك.
1: صحيح.
2: أنتي بتروجي لمنتجك وأنتي لأن أنتي بتكسبي العملاء الدائمين، بتكسبي، بتطوري من مشروعك. كل ما تطور مشروع كل ما اكتفيتي أكثر. ومن جهة إذا إن شاء الله إذا فتحنا معمل أو تطورنا أكثر حيكون اكتفاء مجتمعي كمان.
1: صحيح.
2: أتشغلي الأيادي العاملة، أي حد من البطالة.
1: فعلا كل منتج محلي، كل مشروع محلي هو بيحقق اكتفاء مش بس للفرد، للفرد وللمجتمع مجتمع. وحتى اقتصاد وطني، عائد للدولة نفسها. أستاذة هناء، 3 سنوات ليست قليلة من العمل. خلال هذه السنوات هل شعرتي أنت بفرق في بفرق أو تقدم في أنواع المنتجات؟ يعني أول ما بدأتي إلى اليوم هل تقدمتي في صناعة منتجاتش؟ هل شعرتي بفرق أيضا بإقبال في الشراء، بتغير في المجتمع من حولك؟
2: نعم، كل ما تقدمت أكثر، كل ما صنعت عطر جديد أو بخور جديد يعني نوعية أكثر، كلما كان إقبال للمنتج أكثر. فكل سنة عن سنة أو شهر عن شهر أو من معرض لا معرض بنحقق أهداف كثيرة ما بنكونش متوقعة لها. يعني أشوف الإقبال لما أحد العملاء أو العميلات يأخذين من المنتج ويرجعني أخذين مرة ومرتين وثلاث، وللأهل والأصدقاء وهكذا والمشاهير يعني بتحققين نجاحات كبيرة. حتى جهة الوزراء، رئيس الغرفة التجارية أخذ مجموعة من منتجاتنا، الأستاذ أمين حمود عباد أمين العاصمة. يعني يعني أعضاء الدولة بيفعلوا دور كبير لأنهم بيدعموا القوى الشرائية المنتج المحلي.
1: نعم.
2: أستاذ حمود النقيب أوجه له كل الشكر والاحترام والكلمة التقدير، لا أوفي حقه فعلا. من الأشخاص المساندين لنا كمان، يعني بيوقفوا جنبنا ويعني بيدعموا المنتجات المحلية. والله يعني كل ما شعرت إن منتجاتك بتمشي ولها إقبال ولها جودة، بتحسي إن أنتي مش حققتي بس نجاحش أنتي وحدش، بتحققي نجاح للكل.
1: الحمد لله. نعمة وفخ لما
2: نعمة
1: تحسي منش بتنجحي أنتي ولا بيحاولش.
2: فعلا.
1: أستاذة هناء، بمنتجاتك المتميزة، بحضورك في المهرجانات والفعاليات التي تقام، هل لديك نقاط بيع ولا مكتفية فقط على بيعش الشخصي وعلى حضورش في المهرجانات؟
2: أنا أقول لك كان في معي نقاط بيع، بعدين حصلت يعني ما حد بيروج لحد مثل ما أنتي تروجي،
1: بيخليهن في الرفها معك لما
2: أيوة.
1: ترجعي لهن.
2: أيوة، ولا إذا باع بتحصل إشكالية في المحاسبة والمالية وتجلس أنتي ويا في. فأكتفيت حاليا أني أكون أنا اللي أمسك المشروع وأنا اللي أروج وأشارك في المهرجانات، وبنكتفي الحمد لله. يعني يا الله بنكفي طلبات العملاء والمهرجانات والمعارض، لأنه كل مهرجان ومعرض وكل فعالية ما بتفوتنيش، بنكون بنطرح بصمة لوريان فيها.
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: أستاذة هناء، يعني الذي ذا الحين يشتي يشم المنتج حقكم أو يتعرف عليه، أنت بتتواجدي في سوق الخميس بشكل دائم؟
2: أيوة، معنا سوق الخميس. قلت لش من لما شاركنا في سوق الخميس حققنا أهداف كبيرة. يعني بعض العملاء اللي يشتي يشتري واللي يشتي يجرب حقنا المنتج خلاص معنا، قلتي زي النقطة بيع زي المحل في يعني. لذلك قلت لك بنقدم لهم كل
1: فالحين الذي بيسمعوا الدنيا. لنا في إذاعة آفاق اف ام الحراوي المستقبليات الذي يشتين بخور أو عطور أو زباد أو مخمرية، تقدروا تزوروا الأستاذة هناء مسعود صاحبة مشروع لوريان، عطور رائعة، عطور منافسة وتغلبت عن المنتج الخارجي. جو يوم الخميس وسط سوق الخميس وقولوا أين مشروع لوريان وتعرفوا على كافة أنواع الروائح التي تقوم بصناعتها، وحتى لو عندكم طلب خاص تسويه
2: أكيد حسب معنا باكيجات خاصة بالعرائس، معنا عطورات مختلفة، معنا طبعا احنا نسعى لتصنيع بخور وعطور فريدة تتركز على الخبرة مع الاهتمام بالتطور ومواكبة تطلعات عملائنا. كل واحد له، بنواكب كل عميل ايش احتياجاته، ونلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة تسهم في جعل لوريان الخيار الأول بين المستهلكين المحليين. طبعا احنا رؤيتنا ان تكون لوريان رائدة في سوق البخور والعطور اليمني، وتحتل مكانة مميزة من خلال تقديم منتجات فاخرة تلبي أذواق عملائها وتتفوق على المنتجات المحلية المنافسة.
1: الحمد لله. أستاذة هناء، في لوريان أكيد أنش نزلتي وذكرتي أنش نزلتي إلى فعاليات أو مهرجانات إلى سوق الخميس، كذلك واجهتي منتجات محلية بمختلف أنواعها. إيش رأيش في المنتجات المحلية وما أهمية الاكتفاء الذاتي؟
2: والله يعني إبداع منتجاتنا. زوري أحد المعارض دي بتقام في
1: يعني قد جربتي شنطة، قد جربتي أكلات، قد أيوة جربتي ملابس؟
2: أكيد والله أني قد جربت الشنطة وجربت الأكلات، منظفات، كل ما شاء الله كل واحد إبداعها، يعني كل واحدة بتفعل لمستها الخاصة في مشروعها. يعني بنشوف أكثرتهم يقولوا في الإبداع هذا في اليمن، وإحنا عاد إحنا بنستورد من الخارج، يعني المفروض اليمن تكون مكتفية ذاتيا ما عاد تستوردش، مع أنهم الآن بيسعوا إلى تحقيق هذا الهدف أنهم يكتفوا ذاتيا ما عاد يستوردوش من الخارج، لأن فعلا في أيادي في أسر يعني ما شاء الله إبداعاتهن وتفوقهن في حقهن المشاريع كمأكولات، كملبوسات، كحقائب جلديات، يعني للأمان أنت حتى العطور البخور كل واحدة معها لمستها الخاصة.
1: الحمد لله.
2: صح أن إحنا معنا إحنا أكيد في منافسين، بس كل واحد مع حاجة مميزة
1: بلمسته.
2: أيوة، وابتكاراتش لما تبتكري حاجة جديدة عن غيرش.
1: طيب ما أهمية الاكتفاء الذاتي؟ أنت كرائدة أعمال أكيد مجربة هذا الشعور، فننقل لمستمعين الكرام ما أهمية الاكتفاء الذاتي للفرد وللمجتمع وللاقتصاد الوطني؟
2: أهمية الاكتفاء الذاتي للفرد أن أنت تكتفي، بتكوني مكتفية أنت وأسرتش بما تعني الكلمة، يعني ما تجلسش تراعي من يديلش، تنتظري وأنت مقيدة مكانش، بتحقي أشياء كثيرة لش أنت بتكتفي، خاصة أن عليش مسؤوليات والتزامات، بتشوفي أن أنت نقلتي نقلة نوعية، ما أن أنت حققتي نجاح ما حد قد حققه. أنا بالنسبة لي بنعتبر وصولي إلى هذه المرحلة نجاح، من رائدة أعمال إلى سيدة أعمال، فالحمد لله. أما بالنسبة للمجتمع فائدته كثيرة جدا، كلما كانت المشاريع تطورت أكثر وفتحت معامل أكثر، كلما حد من البطالة وشقلت الأيادي العاملة، وكانت حتى مستوى الرقي في المجتمع بيكون عالي جدا، وفخور بهذه المنتجات التي بتصنعها الأيادي اليمنية.
1: نعم. أستاذة هناء، بالنسبة لنقاط البيع ذكرتي أنه لا توجد نقاط بيع وإنش مكتفية فقط بالبيع الشخصي أو بالتواجد في سوق الخميس. طيب هل لديكم صفحة خاصة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، واتساب، أو اللي بيسمعنا ذا الحين ومش قادر أنه يزورش لا سوق الخميس يشتي يتواصل معاكم هاتفيا، هل تستقبلوا طلبات عبر الهاتف توصلوا أو ما توصلوش؟ أو
2: طبعا معنا خدمة توصيل، معنا صفحات في السوشيال ميديا على الانستا والفيس والواتساب، طبعا اتصال كمان معنا على الرقم، هو مربوط كله برقم الاتصال، هو 7299749807، 7299749797، هذا الرقم الذي هو مربوط بجميع الصفحات حقنا والاتصال الهاتفي والواتساب.
1: إذن لمستمعين الكرام، مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور، ومش بس عطور وبخور، العطور حقهم للثلاثة الأصناف، يعني للرجال وللنساء وللأطفال، بخور
2: حتى بخور رجالي معنا
1: بخور رجالي ما شاء الله، بخور يعني كل الأنواع الذي تشتوها، العرايسي العادي حق البيت، أي شيء تشتوه.
2: نعم.
1: موجود في لوريان لصناعة العطور والبخور، الزبادة المخمرية، تميز وجودة في الاتقان، وجودة أيضا في العمل واتقان في العمل. تقدروا تتواصلوا معهم إما على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام أو واتساب باسم لوريان لصناعة العطور والبخور، أو على الرقم 77994980. الرقم مرة أخرى 77994980. تواصلوا معهم أو زوروهم في سوق الخميس. أستاذة هنا صاحبة مشروع لوريان، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإكمال الحديث معكم. إذن مجددا معكم مستمعين الكرام بأياد يمنية، مستمرون في إذاعة آفاق FM، وفي هذه الحلقة من برنامج بأياد يمنية أجدد الترحيب بضيفتنا العزيزة الأستاذة هناء مسعود صاحبة مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور. أهلا وسهلا بك أستاذة هناء مجددا.
2: حيا بشيا أستاذ بتول، ولي الشرف أكثر وأني متواجدة معك وبالذات معك أنت في هذا البرنامج وهذه الإذاعة المتميزة.
1: نعم أستاذة هناء، في بداية الحلقة تعرفنا على مشروع لوريان، كيف بدأتي وصعوبات ومعوقات وأشياء كثيرة تحدثنا عليها، مشاركاتكم في مهرجانات، وآخر ما تحدثنا عنه كان صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأذكر مستمعين الكرام أنه أي عروسة، أي حد عنده مناسبة محتاجين تطلبوا من لوريان، تقدروا تتواصلوا معهم على الرقم 77994980، أو تقدروا تزوروهم في سوق الخميس، متواجدين كل أسبوع، يعني ما بش مفر، يوم الخميس هذا تقدروا أنتوا تذهبوا لسوق الخميس تشوفوا المنتجات المحلية كلها وتزوروا خيمة لوريان. طبعا في الفاصل الأستاذة هناء بتكلمني أنه حصلت لها طلبات للخارج، فكيف كانت شهادة الزبائن الذي طلبوا إلى خارج اليمن وعندهم الماركات أشكال والوان؟
2: هذا اللي أنا بنا أتكلم عنه، أو اللي بيخليني إنسان ناجحة ومتميزة عن غيري، أنهم بيجربوا منتجاتنا وعندهم الماركات العالمية وبيتركوا الماركات العالمية ويطلبوا من منتجاتنا بالذات في البخور وبعض أنواع العطورات. فجاءتني حتى الطلبيات وما قد جربوهاش من خلال المشاهير، من خلال الترويج عبر المعارض والسوشيال ميديا، بس الحمد لله يعني حققت نجاح واكتسبت عملاء دائمين.
1: وبالذات العطر يعني انه صعب واحد انه يطلبه لانه ما بيشمهش، مش زي الحاجة الذي بتبسريها.
2: نعم،
1: ورغم هذا حققتي نجاح.
2: حققت نجاح، لما يقولوا لي احنا نريد الجودة والثبات على ذوقكم، انتوا عاد تختاروا الشيء الذي عاد تشوفوا كذا، يجيبوا لي يعني تركيبات معينة او مقاربة، والحمد لله بيتم تصنيعها وبيتم توريدها لهم، بنحقق نجاح الحمد لله وبتنال اعجابهم وبيطلبوا برة ثانية
1: الحمد لله. أستاذة هناء، لوريان، مشروع لوريان مشروع ولد صغير لكنه كبر وانطلق في الميدان وعرفوها الناس كلهم، ما هي خططكم في المستقبل؟ ما الذي تتمنوه لتطوير مشروعكم؟
2: الآن أنا خطتي في المستقبل حاليا، أنا فعلت لي جواز سيدة أعمال بحيث أن أنا أقدر أشارك في المعارض الدولية سواء في القرية العالمية في دبي أو في السعودية أو في غيرها من المعارض الدولية. لأن إحنا بنمثل اليمن كامل، ما بنمثلش بس لوريان، جودتنا ومنتجاتنا بتمثل اليمن، بتمثل يعني منتج محلي صنع بأيادي يمنية، فلنا كل الفخر أن إحنا نشارك في هذه المهرجانات، وبنسعى وإن شاء الله بيتحقق قريبا أن إحنا نشارك في المعارض الدولية
1: بإذن الله. إذن مشروع لوريان يهتم بتفاصيل المنتج، بجودته، بنقائه، برائحته، بثباته، وأيضا بطريقة التغليف، فهي متميزة عن باقي المنتجات. أستاذة هناء، ما الذي تودونه من رجال المال والأعمال من الجهات المعنية في دعمكم أنتم كأسرة منتجة وكمشروع محلي تحققون الاكتفاء الذاتي؟
2: التوجه إلى تسهيلات جميع معاملات وما يخص الأسر المنتجة في الدولة في كل الوزارات والحكومات، والتوجه إلى دعم القوة الشرائية للمنتج المحلي. كلما دعم القوة الشرائية للمنتج المحلي كلما ازدادت الثقة وكان الاكتفاء أكثر. لا ما بي إحنا ما بنقول لهمش ما بنخاطبهمش يدعمونا إحنا كفرد، يدعموا المنتج نفسه.
1: صح.
2: كالقوة الشرائية للمنتج المحلي بتفعل دور كبير.
1: يخففوا من الاستيراد الخارجي ويتشجعوا.
2: الاستيراد الخارجي ذكرت سابقا أنهم الآن بيحاولوا أنهم يخففوا، عندهم خطة استراتيجية وبيتم مناقشتها على أنهم يخففوا بعض الاستيراد الذي قد تم اكتفاءها ذاتيا في اليمن.
1: نعم.
2: وتسهيلة الأمور في وزارة التجارة والاقتصاد وفي الغرفة التجارية وتعاونهم مع الأسر المنتجة وإقامة المعارض وزيارة المعارض ودعم القوى الشرائية، هذا النقط كلها بتشكل فارق كبير عند الأسر المنتجة.
1: الحمد لله، ونسأل من الله أنه يلتفتوا التفاته أكثر، يعني هو به التفاته ما ننكرش، وفي تسهيلات كثيرة، لكن نود منهم الاهتمام. أيوة. بشكل كبير جدا الالتفات إلى هذه الأسر، لأن أنتوا إذا دعمتوا هؤلاء أنتوا هتحققوا الاكتفاء الذاتي للوطن. يعني إحنا عشنا سنين من الحصار
2: الوطن. أيوة.
1: عشنا سنوات حصار، عدوان، تغلق المطار، تغلق الميناء، وعاشت اليمن وكسرت شوكة الحصار بالاكتفاء الذاتي. نعم. وبالمنتجات المحلية. كلمة أخيرة أستاذة هناء توجهينها عبر إذاعة آفاق FM لكل من بيسمع لش والمشروع لوريان.
2: أوجهها لكل عملائي الذي هم دائمين والذي عادهم جداد، ولا أشكرهم كل الشكر على ثقتهم بلوريان، وأشكر كل من كان داعم وساند لمشروع لوريان. أوجه الشكر الكبير جدا لأخي، يعني من هذا المكان ومن هذا البرنامج من هذه الإذاعة، I love you محمد، وشكرا لمساندته لي في كل الأوقات. أمي، خواتي، كمان أوجه شكر خاص جدا لزوج أختي ضيف الله منجي، فعلا أنه وقف معي ووقفة معي ما بنساها، كان الأب والسند والأخ يعني الحمد لله كان دعم لمشروع لوريان ما كانش من الشيء السهل أن حد يوقف معي بهذه الطريقة. فأشكر كل عائلتي وأشكر كل من قام ونساق البرنامج وللبرنامج من إذاعة آفاق، الشكر الجزيل لش.
1: تحية لك.
2: كثير
1: بسول. تسلمي
2: يا أسماء. يعني أنا. فعلا فعلا يعني إن أنا كان الشرف الكبير لي أني تعرفت عليش وعلى هذه الإذاعة وعلى هذا البرنامج، كنت ممتن يعني مستمتعة جدا معاكم. وأشكر وأوجه كمان كلمة أخيرة لكل من بيسمعني الآن، إن إحنا متواجدين لوريان كل خميس تبع مؤسسة بنيان في سوق الخميس، ومعانا كل خميس بيكون معانا حلة جديدة لوريان، منتجات جديدة تظهر بأشياء بحلة بعرض مميز جديد، إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نكسب ثقة العملاء
1: بإذن
2: أكثر.
1: الله. إذن مستمعين الكرام، وصلنا إلى النهاية مع الأستاذة هناء، ولكن ليست النهاية، فلدينا زيارة إلى سوق الخميس. إذن التحية لك يا أستاذة هناء مسعود ولمشروع لوريان، وأذكر مستمعين الكرام أنه تقدروا تزوروهم في سوق الخميس أو تتواصلوا معهم برقم التواصل 77994980. إذن شكرا جزيلا لك يا أستاذة هناء، وفقكم الله، وإن شاء الله نشوف مشروع لوريان في المعارض الدولية، نشوفه منتج وبراند محلي في كل المحافظات اليمنية وخارج اليمن كذلك. إذن شكرا لك، دمتم في خير.
2: وإياكم يا رب في أمان الله.
1: في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا الثانية في برنامج بأياد يمنية، ومع هذا التسجيل للزميل محمد عز من سوق الخميس، نتعرف على مشاريع جديدة وأسر منتجة جديدة، فابقوا معنا في هذه الرحلة الميدانية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا البرنامج بأياد يمنية وإلى هذه الفقرة الميدانية من سوق الخميس، تشجيعا وتسويقا لهذه الأسر ولمنتجاتها الطيبة. نحن الآن متواجدين في سوق الخميس، لدينا هنا مشروع شبابي رائع مستخلص من اللبان أو من اللبان الذكر والذي يعتبر هو إكسير الطبيعة حسب ما هو مكتوب في هذا الشعار. نتعرف عليهم وعلى منتجاتهم أكثر بشكل أكبر. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو تضعنا في صورة ما الذي تبيعه وما هذا المنتج الذي يعمل على تبييض وتنعيم البشر؟
4: الحاجة أم الاختراع نتيجة للمنتجات مجهولة المصدر والمنشأ والمكونات، جاءتنا فكرة كيف ممكن ننتج منتجات محلية طبيعية تفيد الناس وبتحد من الأمراض المنتشرة. فأحد المنتجات
3: الأمراض المنتشرة من الصبغات والمواد الكيميائية وغيرها، صح؟
4: أكيد الأمراض المنتشرة من المكونات المجهولة، المنتجات مجهولة المكونات، بمعنى أنه الآن عندما بتعمل صبغات أو بتعمل نكهات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
3: جميل. أنت بتبيع الآن لوشن، يا
4: هذا الآن اللوشن اللي توصلنا له بعد آلاف التجارب، لوشن خلاصة اللبان الذكر، عملنا عبارة عن لوشن وجبنا زيوت طبيعية سويناها لوشن كحامل للمادة الفعالة اللي هي اللبان الذكر. الحمد لله كثير من الناس اللي استخدموا فوق 15,000 استخدام ومتطوع، اللي جربوا المنتج واللي الآن بدأوا يشتروا فوق خلال 3 سنين، كانت النتائج رائعة جدا، عالج كثير من الأمراض وبدأ يعالج كثير من تستطيع تقول النتائج الكارثية للمنتجات المجهولة المستوردة.
3: جميل، شكرا على هذا الشرح الطيب. طيب ليش نستخدم هذا اللوشن المستخلص من لبان الذكر للبشرة؟
4: معانا الآن 3 منتجات اللي هو من لبان الذكر. استخدامه أول حاجة في معانا للشعر، يوقف التساقط والتقصف الشعر.
3: بتدهن الشعر في لوشن؟
4: أكيد. عندما نتكلم عن عندما نتكلم عن تجربة ميدانية وعن ثقافة جديدة، إحنا بنتكلم عن شيء إحنا بنتحدى فيه. هذا اللوشن خلال نص ساعة بيختفي، تشربها البشرة وتشربها الشعر،
3: بيعالج القشرة.
4: فمن نتائجه أنه يوقف التساقط والتقصف، يغذي جذور الشعرة، لأنه الهدف من هذا اللوشن أنه بيتغلغل في جذور الشعرة، فبالتالي بعد نص ساعة إلى 45 دقيقة ما بتحصلش أي لزوجة في الشعر، بس في طلاوة. في
3: طلاوة علاج القشرة لو سمحت.
4: أنا أتكلم لك أستاذ الكريم عن برنامج شامل، فبيعالج التقصف، يوقف التساقط، يغذي الشعر، يخلي الشعر غامق ومتين، يبعد القشرة، لأنه إذا تغذت الفروة الشعر ما بيكون فيش حاجة اسمها تقشر قشرة. اللوشن بيختفي في جذور الشعرة، فبالتالي ما فيش عندك دسومة تجمع لك الأتربة وغبار وغيره.
3: جميل، بس لربما طبيا أنه لكل شعر معين أو ميزان الدهني، الجاف، الثقيل، الخفيف.
4: عندما نتكلم عن تجربة عدت 15,000 استخدام، استخدام نتكلم في مهرجانات في الشارع، يعني الناس كل الفئات، الحمد لله كانت النتائج رائعة جدا. أول حاجة لأنه منتج طبيعي، الشيء الثاني لأنه الخلطة السرية للزيوت الطبيعية هي راعينا فيها كل أنواع الشعر، سواء الشعر الجاف، الشعر السلك، الشعر الناعم، الشعر أو بالأصح الفروة الغير مغذاية.
3: تحدثنا الآن نسميه لوشن الشعر، صحيح؟
4: لوشن شعر
3: مستخلص من اللبان،
4: من اللبان الذكر،
3: من اللبان الذكر. طيب إيش تبقى معك حق البشرة والجلد؟
4: المنتج الثاني اللي هو الآن صار الشهرة، اللي هو منتج البشرة. هذا المنتج البشرة أبعد الأكزيميا، عالق صدفيات، عالق تصبغات، عالق ترهلات الشعر، غذى البشرة. ايش بيعمل للبشره؟ هو اصلا بيوزن انتاج البشره من الدهون، اذا كانت البشره دهنيه يحد من الانتاج الدهون الزائد، واذا كانت البشره جافه بيرفع الانتاج الدهون بحيث انها تكون مناسبه.
3: نعم، يبدو ان لديك بعض الزبائن، تفضلوا. وين اللوشن المعطر الخاص في الجسم؟
4: هذا الان الخاص بالجسم اللي هو الرائحه الطبيعيه للبان الذكر.
3: ما مش بين اي خلطات او
4: ما بنضيف لا صبغات ولا خلطات، احنا بنتكلم عن طبيعي. المنتج الثالث اللي هو سيريوم المناطق الحساسه، بسبب الملابس البلوستر والملابس المعاد تدويرها من النفايات يتعرق الجسم خاصه المناطق الحساسه، فبتنتج عن ترهلات وتصبغات وروائح كريهه، بكتيريا، او قد يوصل لمرحله السرطان لا سمح الله. هذا المنتج يعقم البشرة ويشد البشرة، يبعد البكتيريا، يقضي على الريحة، عالج استخدم في أكثر من 3000 حالة مختلفة النظافة والبيئة.
3: جميل، يبدو أن لديك بعض الزبائن مستمعين عزاء، سوف نواصل هذه اللقاءات، ريثما نواصل. أوكي طيب، وصلنا الذي الخاص في البشرة، لو تفرد لنا مساحة نتحدث عنها أكثر.
4: الخاص في البشرة يا أستاذي، أنه البشرة بتعاني من كثير من المشاكل بسبب العوامل البيئية، بسبب السهر، قلة شرب الماء، التنويع في التغذية، وبالتالي بتكون النتيجة على البشرة كارثية. من تكون البشرة جافة، بتكون البشرة مشرخة، بتكون البشرة عندها تصبغات، يكون في البشرة تشققات. هذا اللوشن اللي خاص بالبشرة راعينا فيه كل الاحتياج للبشرة، وبالتالي كان تطوير المنتج ميدانيا وليس معمليا فقط.
3: الرقم للتواصل نستأنف
4: اسم المشروع. نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام، في الفيسبوك، في التيك توك، في انستغرام، تليجرام، يوتيوب. الرقم نسعى 7263315527 نفس الاسم 7263315527.
3: جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق. إذا مستمعينا الأعزاء، سوف نعمل بعض اللقاءات الخاصة في زوار هذا السوق، سوق الخميس. إذا ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية من سوق الخميس، والعودة مرة أخرى بعيد عيد الفطر المبارك إلى منتجات وفاء. كيف حالكم؟
5: الحمد لله تمام، وأنت كيف حالكم؟ كل عام وأنتم بخير.
3: وأنتم بخير إن شاء الله. وفاء، إيش المنتج حقيقة اللي بعد العيد بتميز فيه؟ وإيش اسم المنتج من جديد يعني عشان المستمع؟
5: طبعاً اسم المنتج نسمة للأشغال اليدوية، والجديد إننا دائماً ننزل حاجة جديدة، برائحة جديدة، فواحة وكل شيء. بل إحنا دحين الصيف، الحاجات الفواكه، هذه الحاجات الريحة العطرات هي مرغوب أكثر حاجة، لأنه فواحة في أي مصيف لما واحد يعرف وشي.
3: ومنتجاتك دائما جميل من حيث البخور أو العطر. حقيقة مستمعي العزاء، أنا دائما ما أشتري عطور من الأستاذة وفاء، ولمن أراد التواصل معها عبر الرقم
5: 37682553.
3: طيب أوكي، نبدأ الآن من الروائح الصيفية الخاصة في المنتجات اللي بعد العيد بتميز فيه، إيش اللي بتبيعي؟
5: طبعا في معنا بلاك اند وايت اسمه سبريندت، وفي معنا المسك بتوت.
3: نبدا في الرجالي او في النسائي؟
5: طبعا هذا الرجالي، يعني هي في تجي عطرات رجالي ونسائي، ومعنا المسك طبعا مزدوجة. هي نسائي مزدوج نسائي، ومعنا فانيليا اللي هي دحين مرغوب بريحه الفواكه، ومعنا العطر الكاكاو. طبعا هي اساميهن مختلفه، يعني حتى لو قلناها ما حد حيعرف ايش هي، فنحن مختصر يعرفوا الكاكاو والفانيليا. هي طبعا ممكن يستخدمها الرجال والنساء، والصيفي حاجه حلوه يعني.
3: جميل، يلا نبدا من هذا.
5: هذا طبعا عوده عطر البخور.
3: عوده؟
5: ايوه.
3: هذا كبار السن؟
5: لا اي شباب، لان عطر البخور ممكن اي واحد يتعطر ويتبخر، فيقعد يشمه زي كانه يتبخر.
3: يا سلام.
5: ومعانا عوده عواد درجه اولى، ومعانا ذا الحين عطر سوفاج.
3: حلو، هذا السوفاج اللي بشتريها انا.
5: ايوه،
3: اتمنى من جميع المستمعين ان يزورون الاستاذه وفاء هنا في سوق الخميس لشراء هذه العطور، وايضا لديها منتجات اخرى، اكسسوارات لم يتم العرض.
5: ايوه، لم نعرض الاكسسوارات طبعا، ما عرضها الا في معارض وحاجات زي كذا.
3: جميل، هذا السوفاج من ايش
5: بتصنعه انت؟ طبعا احنا نستخدم العطر الخام المركز اللي دي يجي نفس الماركه، لانه الماركه معروف تحطها في الجلد يختفي على طول، عكس الذي هم مخفف يجي زيتي، تحطه في ايدك تشوفها زيتي لانه يعني مخفف. فعندي الماركه البديل، الماركه يعني بدرجه
3: بديل الماركه اكيد. ونحن لا نجامل حقيقه. هذا الذي بعده
5: طبعا معك 212، ومعك ايوه هذا حلو طبعا، يسموها VIP very important. ومعنا هوغو بوس، طبعا معنا هوغو بوس، ومعنا عصاف الازرق. طبعا هي دحين العصاف هي مرغوب حتى صيفي يمشي، لانه فواحه ريحته حتى لما واحد يعرق يعني يطلع ريحه الجسم حلو جدا. معنا مزيل عرق خاص لايام الصيف.
3: مزيل العرق هذا فينا لوشن يا
5: أيوة لوشن، والذي يشتي بودرة ممكن نعمل له بودرة
6: طبيعي جدا،
5: طبيعي 100%، لا يأثر ولا يسبب تحسس ولا أي شيء، ويعمل تفتيح للبشرة حتى لما تعرق ما فيش يعني ريحة يخرج منك، وتجي 3 أيام 4 أيام مضمون ما تعرقش.
6: سعر متاح للجميع.
5: أيوة سعر رخيص جدا.
6: لأن مستمعين الأعزاء لمن يعاني من الروائح الخاصة في فصل الصيف، هنا لدينا لوشن طبيعي. من إيش مخلوط هذا اللوشن الطبيعي؟
5: طبعا من المسك والشب الفؤاد طبعا، وزيوت طبعا، ما قدرش نضحك على الوصف.
6: أيوة أيوة هذه سر المهنة، ونحن هنا سر التسويق، من أسوأ لكم
5: أكيد سر المهنة. ومعنا بخور، ومعنا الهرم معمول بالعودة طبعا، ومعنا هذا عرايسي درجة أولى، زبد عرايسي عدني، لا هذا زبد عرايسي عدني درجة أولى للشعر للجسم. ومعنا
6: ابتكاراتكم أنتوا أصحاب عدن.
5: أكيد أكيد أكيد. ومعايا لوشن رجالي ونسائي، هذا أنت ما بيش معك عطر، هذا رجالي جرب وبصير كيف يعمل. طبعا الكريم
6: الرائحة طيبة طبعا،
5: هذا لفلي عطر لفلي. طبعا اللوشن اللي دي فيها طبيعي 100%، ما عملش تحسس في بعض الناس.
6: في أي منطقة تم استخدامه؟
5: هذا أي وقت بعد الحمام تفعل لجسمك وتخرج فواحة، يعني معطر وفي نفس الوقت مع تعرف أيام الحمى يكون الجسم ناشف وحاجات زي كذا، فأنت تستخدمها تفعل لجسمك وخرج في نفس الوقت يرطب الجسم ويخلي ريحة الجسم حلوة.
6: رطب
5: البشرة.
6: البشرة طيب. وش كمان معاكم؟
5: معنا بخور وخلص.
6: وهذا العطر السفري هذا؟
5: معايا لمسة حريقة، هذا معك عطر سفري. بعض الناس يقول لك ما يقدرش يشتري العطر لأنه مركز وخام، فبنعمله بالعبات الصغيرة زي القلم، يحطه في محفظة، فبدل ما يتحملك العطر الكبير هذا يحطه في جيبه، وقت ما يشتي يتعطر يتعطر داخل السيارة
6: في العمل خارج السيارة.
5: أيوة يعني سفري.
6: أتمنى لكم التوفيق أستاذ وفاء. طيب الرقم مرة أخرى، الرقم الخاص في التسويق لمن أراد التواصل معكم لشراء هذا المنتج، ونتمنى من الجميع يمكن من التواصل مع جميع الأسرة المنتجة والمعروضة في سوق الخميس أن أتواصل معهم فقط لكي يطلب طلب خاص فيه في المنتج، وغير ذلك غير مقبول. طبعا هذه رسالة كريمة نوجهها لجميع المستمعين. رقمكم مرة أخرى
5: 37682553.
6: أتمنى لكم التوفيق. ننتقل إلى الأسرة، لدينا هنا أسرة أخرى. السلام عليكم.
7: عليكم السلام.
6: أنتوا بتذاكروا أو إيش؟ بتقرأ كتاب؟
7: أنا اختبر، معي اختبار
6: ها ماجستير.
7: يعني آخر سنة بكلية الشريعة مستوى رابع.
6: نتمنى لكم التوفيق. أسرة مكافحة طيبة مباركة تبيع منتجات في سوق الخميس وتذاكر في سوق الخميس، نتمنى من الجميع دعمها. ونحن أيضا عبر أثير إذاعة دافع نقدم لكم الدعم بالتسويق بشكل كبير ومتاح جدا. تفضلوا، إيش اللي بتبيعوا؟
7: نبيع معاوز يدوية إنتاج محلي، معنا أنواع المعاوز السلاطيني والمعاوز اللحقي، المعاوز الصافي الحليسي، فنشتغل على حسب الطلب ونبيع بأقل الأسعار.
6: معاوز حضرمية ولحجية وتهامية.
7: أيوة وتهامية وسلاطيني، ونطقم معنا طقم صغير وكبير، نحب الزيادة في بعض الناس يقول لك صلحي لي ولبني يا نطقم للكبير والصغير طقم، ونبيع
6: بنفس الشكل الطقم
7: في نفس الشكل. أيوة شوف هذا المعوز الصغير،
6: يا سلام يا سلام،
7: هذا المعوز الكبير طقم 15,000. شوف هذا المعوز عند ملك المعاوز يبيعه بخمس
6: منا اثنين.
7: أيوة اثنين
6: الولد والولد
7: ب15,000. هذا الملك المعوز يبيع المعوز القطعة واحدة ب25,000، احنا نبيع بسعر الجملة الجملة
6: بكم؟
7: سعر الجملة احنا نبيع 12,000. الطقم
6: الصغير
7: مع الكبير 15.
6: بتصلحها في البيت؟ أيوة. الحياكة؟
7: ايوه نصلحها احنا واولادي في البيت.
6: انتوا من أصابة من حديقة؟
7: ايوه من أصاب
6: ما شاء الله.
7: صاب صاب صاب مشهورين من المعاوز.
6: نعم مشهورين في حكاية في الحياكة
7: الحياكة اليدوية. ايوه
6: ما شاء الله.
7: فاحنا هنا كل في سوق الخميس نبيع كل خميس، فالحمد لله. فالمعاوز هذا يدوم، انا شو الخيط الاندونيسي، فقسك المعاوز 30 سنه 20 سنه، معي زبائن قبل 6 سنوات يقولوا لي حقيقه المعاوز عدوا مكانهم جداد. ما بعض شوف الذي يبيع بالبساطات في يقول لك رخيص من 5 من 6، بس ما يكون شيء الخيط اصلي، بعض صيني بعض يشيلوا الخيط الهندي يشيلوا، بس احنا حقا نشيل نوع واحد ممتاز من دو الصغار.
6: جميل جدا. طيب انت الان متواجده وبتذاكرين في المكان الذي بتبيعين فيه؟ ما فيش حد بيساعدك؟ وين زوجك اولادك كذا؟
7: الا هم اللي يقوم بهذا العمل، بس انا اجي اساعدهم. انا احب السوق، لان تقول ما فيش هنا يكون بيع في السوق، ما فيش صبر عندهم، ما بيصبروش. ايوه اقول لك انا خاصه ما فيش بيع. احنا لو بعت حتى واحد قول الحمد لله. في شوف احنا في بيعنا احنا يكون موسم اكثر شيء في قبل العيد.
6: نتمنى لك التوفيق باذن الله. رساله لجميع مستمعينا الاعزاء لمن اراد دعم هذه الاسره الطيبه عبر هذا البرنامج ان يتم زيارتهم الى سوق الخميس لشراء هذا المنتج. حقيقه حياكه متماسكه ومتينه منافسه لأي منتج آخر، السلاطيني، الحليصي، الحضرمي، البيضاني، السلطاني وغيره. طيب
7: ومعنا مع فئات العمر، معنا من عمر، معنا من عمر 6 سنوات، أطفال 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، معنا على فئات الأعمار. هذا الصغير ب 3000 وهذا المتوسط ب 5000 قطعتين.
6: جميل. طيب
7: هذا عمره 12 15.
6: اللي بيستمع إليك ذا الآن كيف بيتواصل معاكم؟ لديكم رقم؟ أيوة. اسم المنتج؟
7: أيوة. اسم المنتج مشروع معوزي، والرقم 775-9-55-70.
6: مشروع معوزي، الرقم مرة أخرى
7: 775-9-55-70.
6: طبعا متواجدين فقط في سوق الخميس؟
7: ايوه في سوق الخميس متواجدين.
6: غيرها محلات؟
7: لا لا، انه تاجر سوق الخميس بس، لان 6 سنين في هذا السوق.
6: طيب اولادك، زوجك، ما فيش حد ينزل يبيع على السوق جرب؟
7: الا قد والله طرحناها بمؤسسة مودة، طرحنا على المحلات، بس زي ما تقول السنه من السنه الاوضاع يعني ما فيش، القوه الشرائيه ضعفت. فطرحت والله معوز في عند صاحب المحل هذا، قال السنة عند المعوز ليش إنه شلوا مني ب8000 وطرح السعر فوقه 15000.
6: صحيح، لأنها جودة متميزة. طيب أسعاركم تبدأ من كم؟
7: معنا من 10، معنا من 8، معنا من 7، يعني أنت كنبي إحنا برأس المال، والله ما نأخذ مكاسب لحاجة بسيطة.
6: الله يحفظكم إن شاء الله. طيب كلمة أخيرة توجهها عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة لجميع المستمعين.
7: نرجو أنهم يمنعوا أن التصدير الصيني، المعوز الصيني هي الذي حبطت. إحنا البعض يقول لك لما تقول المعوز ب8000 سبعة يقول لك ليش عندك آلي، أنا حصله عند غيرك ب2000 ب3000.
6: هذا صيني ما يمشيش معاه شهرين.
7: أيوة، فنرجو أن إحنا يدعم هنا، يشتروا مننا، يزور إحنا، يدعموا المنتج المحلي، المنتج الوطني.
6: صحيح، أتمنى لك التوفيق بإذن الله. إذن مستمعنا الأعزاء، كان هذا ما لدينا من سوق الخميس في هذه الفقرة الميدانية عبر برنامجنا بأياد يمنية. هذا محمد عز، نلتقي وإياكم بحلقات جديدة في أمان الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة بأياد يمنية. كل التحية لضيفتنا العزيزة الأستاذة هناء مسعود، صاحبة مشروع لوريان لصناعة العطور والبخور، وهي دعوة من هنا وعبر أثير إذاعة آفاق FM بزيارة سوق الخميس وبزيارة المنتج المحلي ودعم المنتجات المحلية حتى نحقق الاكتفاء الذاتي. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، رافقتني إخراجا سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بألف خير، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود. المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله:
7: قلوبنا حمزة جاءت كشامخة، صدورنا كربلاء، بأسنا النجف، جراحنا أنجم في حبك اشتعلت، رؤوسنا من سماوات العلا كسف، دماؤنا صلوات باسمك انسكبت، أشلاؤنا فيك يا خير الورى تحف، لو حولونا لذرات مبعثرة لسبحت باسمك الذرات والنتف.
10: إذا لم تكن شهادتنا من أجل رسول الله فمن أجل من سنستشهد؟
11: قدوتنا وأسوتنا وقائدنا وحبيب قلوبنا هو رسول الله محمد

أسوة حسنة. أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق النفوس تظهر معادنها، وحين يساء إلى الإنسان وتستفز مشاعره ويدفع إلى الغضب، هناك فقط يظهر مقدار ما في القلب من سعة وما في النفس من قوة. وفي زمن اعتاد أهله افتعال الحروب بسبب كلمة واستمرارها أعواما بفعل غضب يشعر به أحدهم كحرب داحس والغبراء، جاء رسول الله نورا مبينا وخلقا عظيما يغير ما توارثه العرب من عادات ومشاعر ويوجهها إلى ما خلقت من أجله.

عندما يذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تذكر معه الأخلاق العظيمة ومنها الحلم، فقد كان من أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا وأبعدهم عن الغضب لنفسه. كان يساء إليه وهو يدعو إلى دين الله فلا تغيره الإساءة، ويخطأ في حقه فلا يدفعه الخطأ إلى الظلم.

أحبتنا المستمعين، في كتاب الله العظيم نجد وصفا بديعا لشخصية رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا لها من صورة رسمت شخصية الحبيب، رسول يحمل رسالة السماء ويحمل هم أمة ويواجه من الأذى ما تنوء به القلوب، ومع ذلك لم تكن الغلظة والغضب طريقه إلى القلوب، ولم تكن القسوة وسيلته إلى إصلاح الناس. لم يجمعهم بالغضب ولا بغلظة القول، بل جمعهم خلق عظيم، كان الحلم والرحمة في أبهى صوره. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قائلا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين، فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه. لم يتحدث أنس عن موقف واحد ولا عن يوم عابر، بل عن سنوات من القرب كللت بهذه الأخلاق العظيمة. كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب امرأة قط، ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، وما نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. وهنا نقف هنيهة لندرك أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شخصا لا يعرف الغضب، ولكنه لم يكن يغضب لنفسه الشريفة، بل كان يغضب للحق حين ينتهك. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عاجزا عن الرد، وحلمه لم يكن ناجما عن ضعف، بل كانت له المكانة والقدرة، وكان الناس يهابونه ويعرفون منزلته. ومع ذلك لم تكن قوته في سرعة الغضب ولا في شدة الانتقام، كانت قوته في أنه يملك نفسه.

مستمعين الكرام، ونحن في زمن كثرت فيه الإساءة والتشهير بها والتفاخر بالانتقام والغضب، وكثر فيه اللغط وتناقل الكلام السيء، وأصبح الرد السريع والكلمة القاسية وكشف عيوب الآخرين بابا للتفاخر، تبقى سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تهمس لنا بأن ليس كل ما يقال يستحق جوابا، ولا كل إساءة تستحق إساءة مثلها، فقد تكون لحظة الحلم أبلغ من كثير من الكلمات، وقد يكون ضبط النفس في لحظة الغضب وأعظم انتصار. هكذا يبقى الحلم خلقا يحفظ للإنسان قدره، وللعلاقات صفاءها، وللقلب سلامته.

0: ويبقى السؤال، في زمن تكثر فيه أسباب الغضب والاستفزاز، هل أصبح الحلم خلقا نمارسه أم مجرد خلق نتحدث عنه؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة، من إعداد رقية المعافى، وتقديم عبد الحليم إدريس.

صلوات يمانية في ظلال مولد خير البرية، نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك،
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق تعاليت عن صفة المادحين وإن أطنبوا فيك أو أعمقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمستمعين والمستمعات جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي، برنامج صلوات يمانية.
1: صلوات جاء النور المبين،
2: صلوات يمانية.

0: ضيفنا لهذه الحلقة صوت جبلي، صوت شجي، صوت لطالما صدع بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد فؤاد الخزان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فؤاد، حياك الله، وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والنصر القريب بحوله وقوته.
1: حياكم الله وبياكم.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله. وارحب إلى إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وإن شاء الله يكون حلقة بداية خير لنا ولكم أيضا وللمستمعين الأفاضل.
1: توفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله بحوله وقوته. أستاذ فؤاد، بداية ما عاد سمعنا، أول ما نبدأ الحلقة نسمع صوتك.
1: نبدأ بالتراث.
0: تراث محافظة
1: حجة.
0: حجة
1: الشرفين.
0: الشرفين.
1: صلوات على محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: أحسن الله إليكم يا أستاذ فؤاد.
4: حياكم الله
0: ورحم الله والديكم وعافاكم ربي واسمعكم الله كل خير. الحمد لله الذي من على المؤمنين بافضل المنن واهدى السنن، اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى ونادت به الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، طبعا انت ما شاء الله ملم بالتراث حق اصحاب حجه وايضا حق اصحاب صنعاء.
4: نعم.
0: كيف يعني لما وصلك حق اصحاب صنعاء وانت جالس في البلاد في حجه، او يعني بكثر مجالسك لمنشدي اصحاب صنعاء وكيف؟
4: ما بالله منطقه المحابشه حجه هي ملمه بالنشيد.
0: قصدك فيها يعني تراث خيرات؟
4: فيها تراث كثيرا بس ملمه بالنشيد حق الجمهوريه من كثر ال
0: قصدك حني قريبة منها أو مصطة بنفس أنها بعيدة يعني
4: قصدي كثرة الاستضافة لأهل صنعاء إلى البلاد جعل الناس ملمين بجميع
0: يعني بيزوروا منشدين عندكم من صنعاء
4: كثير. نعم.
0: وبتأخذوا منهم؟
4: نأخذ منهم ويأخذوا مننا.
0: نعم. والأغلبية بيأخذوا منكم؟
4: الأغلبية بيأخذوا مننا.
0: لأن احنا بنسمع يعني معظم التراث، كما فعلت مقابلة مع الأستاذ ناصر هبه قبل هذا الحلقة، يعني قال خيرات يعني بنسمع من التراث في كتب، الكتب موجودة كتب الأناشيد.
4: نعم.
0: في صنعاء تراث حجة أو مطور مثلا من حق. نعم. حجة هكذا أو شيء خيرات.
4: أيوة، لذلك عندما كان ينزل عندنا الأستاذ المرحوم الشيخ قاسم
0: زبيدة
4: نعم.
0: كان ينزل عندكم
4: كان يكيف على الألحان حق الشيبات عندما كان يأخذ التراث وكذا،
0: محافظين عليه
4: جدا، وكذلك كان يعني يأمرهم بالمزيد من الشلات يعني يستمتع.
0: وأيضا خصوصا أنه في مجال أو في جانب المديح النبوي.
4: المديح النبوي تمام، كله في المديح النبوي صلى الله على محمد وآله.
0: اللهم صل على سيدنا.
4: كذلك حتى الذي هم مش تراث مثلا، مثل ما تقول الأستاذ محمد يحيى إسماعيل يعني مثل ما تقول شق طريق لحاله يعني
0: نشيد أو كلمات أو
4: نشيد
0: شاعر
4: نشيد هو شاعر ويلحن وكذا. فلذلك عندما نزل مرة الأستاذ عبد العظيم عز الدين وبعدين بيشلوا تراث وجاء الدور عند الأستاذ محمد ونزع لك لحن من ألحانه دق باب الله معروف. فلذلك هيم عليه الأستاذ عبد العظيم وكذا، فطلب منه فيما بعد انه يشتي يسمي الشريط كامل باسم دك باب الله ويحتاج اللحن. استاذنه في الله اعطاه اللحن. ايوه، هو اتهل الاستاذ عبد الحفيظ الخزان وفعل له كلمات
0: واضافه للشريط وسماه
4: ايوه كيف على اللحن. قال هذا تراث، قال ماشي هذه من الحانه، يعني ان المنطقه ثريه بالمبدعين
0: والموهوبين.
4: ايوه
0: الله
4: اضيف الى ذلك التراث.
0: طبعا انا نزلت بلاد الشرفين الاكثر الشاهل المحابشه.
4: نعم.
0: مفتاح يعني بين اشوف انه ما شاء الله محافظين وحافظين ايضا التراث كلهم.
4: نعم.
0: يعني عندما تجي تشيل شله ولا شيء كلهم
4: وملمين بالالحان.
0: ما رايك نسمع دك باب الله؟
4: ابشر.
0: وما معك انت الحين حاليا؟
4: ابشر.
0: قصي لي لا اقضعك على الهاجس الذي في عقلك.
4: الله يصبر.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله
4: محمد.
0: وعلى
4: طبعا هي من ألحان الأستاذ محمد يحيى إسماعيل.
0: محمد يحيى إسماعيل ومنصوبة إليه يعني كلماتا.
4: نعم.
0: وألحانا.
4: أيه، بس عندما أخذها عبد العظيم واستأذن استأذنوا في تغيير الكلمات.
0: ها.
4: أيه، هو ذلوا
0: المطلع.
4: أيه، ذلوا في ذلك الكلمة كامل ما بقي إلا المطلع.
0: المطلع. نعم.
4: أيه، صلوات على محمد
0: وآله.

0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله يا عالي الشرف.
1: هذا طبعا وسلم. تراث هذا أخذه عبد العظيم أستاذ.
0: لأني كنت بقول لك السؤال هذا الحين أنا بنسمع أنه بتوها منشدي صنعاء.
1: قد أخذه عبد العظيم في حق السيدي.
0: لكن بيوقع تغيير أو تطوير
1: ما بالله غير
0: أو يمكن مع تنسيق الكلمات
1: غير المطلع
0: الكلمة قصتك.
1: ايوه غير المطلع وغير الكلمة طبعا لانها كان في سيدي بدر الدين.
0: لك بين اسمع الكلمة أيوة. سمعتها بين اقول لك لحن هذا قص انه صنعاني
1: كذلك قلت لك كل ما كان
0: لكن ضخم تبادل الثقافات خصوصا في هذا الثقافي يعني الفني او اللون الفني هذا الجميل التراثي فالانشاد ضخم. واحد يغير يتبادل من حجه لا صنعاء من صنعاء لا حجه لا ذمار لا يعني كل بلاد لها
1: ايوه طبعا قلت لك المحافظه حجه كان مثل ما تقول الشاهل هي قريبه مننا حجر هي قريبه مننا الحانهم غير الحان المدينه نفسها المحافظه الحانهم غير
0: لكن اللون تعرف ان هذا من حجه مثلا أيوة. اللون هذا
1: ايوه حتى انه في الشاهل معاهم الحان مثل ما تقول مختلفة عن المحابشة ومختلفة عن حجر وكذلك الجبر مختلف عن المحابشة وكذلك
0: مثلا تدينا نبذ نبذ مثلا
1: مثل ما تقول حق
0: بيتين بيتين ولا بيت
1: حق الشاهل
0: مثلا بنفس القصيدة نفس القصيدة لكن الألحان بيجي قصتك تتغير الألحان صح
1: لا بتغير القصيدة مع اللحن
0: ها كامل
1: نعم طبعا حق الشاهل نرجع لحق حجر لما يطلع في راسي حق الشاهل
0: طيب
1: حق حجر

0: هذا حج.
1: ايوه. وكذلك الشاهد اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: شاهل.
1: شاهل.
0: نعم.
1: الله.
0: كذلك قلت لك حجها المحابشة بالذات.
1: وهذا كل المديريات هذا غير حجها المركز المحافظة.
0: كلمات وألحان
1: مختلف
0: تماما.
1: الله.
0: نعم.
1: ما البعد مثلا جغرافي بتغير أو شيء أو
0: كان قلت لك الناس يعني في نفس يعني
1: المنطقة.
0: الأعراس والاحتفالات بالمولد والاحتفالات بالغدير والاحتفالات جعلهم دائما يغيروا
1: أي يغيروا وبها بيجيبه مواهب
0: بصايد في الإمام علي وألحان خاص في الإمام علي وخاص باليوم الإسراء والمعراج يعني كان معاهم نموذج لحالهم. كنا احنا في الجمعية الذي هو يرأسها الشيخ طالب
1: مثلا أيوة فالجمعية مثلا هذا
0: فدعنا نوث
1: تجتمعوا لا كيف
0: أيوة كنا نجتمع واصل
1: كان يأخذ من كل مديرية
0: أيوة كنا نشارك في صنعاء عاصمة الثقافة كانت تجي حجة الأولى
1: الله
0: نعم
1: أذكر
0: كانت تجي حجة الأولى فلذلك قلنا لك كان بدأنا نوثق ولا ونكتب الألحان مع الكلمات كان قد احنا في نص الدفتر في نص الدفتر دفتر هكذا كبير يجي أبو 200 وكان قد احنا في النص كان الشهيد أو إن شاء الله أنه أسير محمد عايض هبة كان خطه جميل
1: كان يدون
0: كان أيوه يدون هذه الألحان مع
1: ويسجل
0: ويسجلها في الدفتر هذاك بشكل مستمر نعم فقلت لك قد وصلنا
1: يعني معكم إرشيف معكم إرش مخزون معكم خير
0: أيوه وكان تنزل من حجة طبعا وثقوا التراث كامل من حجة وكذا وكنا نسمع يحيى أبو هذا في حجة كذلك يأخذ الألحان اللي هي حق
1: حقكم أنتم
0: مش موجودة في حجة الحان
1: آه، نعم نعم
0: يعني الحان جديدة لكن كان
1: يسرع ما هو الأجمل ما هو الأنسب ما هو
0: كان يسجلوا نعم يعني
1: الله
0: أخذ الحان خيرات وسجلوها
1: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين الله يبارك فيك يا أستاذ فؤاد يعني آنستنا وأسعدتنا الله يبارك فيك ويحفظك وكتب ربي أجرك طبعا نختم معك إن شاء الله اختار لنا أي قصيدة أي مشرب من حقكم
0: تراث
1: إن شاء الله إذن ختاما مستمعينا نشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ فؤاد الخزان أستاذ فؤاد حياكم الله أولا وأخيرا إلى إذاعة آفاق نورتنا وشرفتنا وشنفت أسماعنا بذكر الله وذكر رسوله الله يبارك فيه وكتب الله أجرك نلتقيكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبقى مع الأستاذ فؤاد الخزان
0: طبعا نماذج من الألحان

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في

0: أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
1: من قبل ميلاده في دينه دخلوا، وقبل يبعث لاستقباله رحلوا، وقبل أن تشرق الدنيا بمولده أضاء في مهج الأنصار فاشتعلوا، فمنذ تبشير عيسى آمنوا وله تهيأوا واستعدوا، جلجلوا صهلوا أعطاه تبعوا ميثاقا بنصرته غيبا كما أكدت ميثاقها الرسل، واختط من أوسه عهدا وخزرجه أن تنصراه إذا ما قومه خذلوا، فهاجروا يرقبون الوعد في شغف، وخيموا يثربا يحدوهم الأمل، هاموا به وهو في أسمارهم خبر، ولم يزل بينهم والمصطفى دول، تعلقوا فيه حتى جاء مولده، وهم إلى ذروة الأشواق قد وصلوا، قريش مشغولة في كيف تقتله، وهم يودون لو من أجله قتلوا، قريش مشغولة في كيف تخرجه، وهم بكيفية استقباله شغلوا، ما بين أن ينحر القوم القلوب له وبين أن تفرش الأرواح والمقل، حتى أتى الأمر من رب السماء فأتى وأوصلته إلى أبوابنا الإبل، وناصرته سيوف من قبائلنا الحسم في حدها المسقول والأجل. هم اليمانون ما زالوا كما عرفوا، من عشق أجدادهم للمصطفى نسلوا، تأثروا وتأسوا، عاهدوا صدقوا، ساروا أطاعوا، تولوا جاهدوا عملوا، واليوم جاءوك من أوجاعهم فرحا كأنهم قتل الأوجاع ما حملوا، هبوا كطوفان يوم الحشر تحسبهم من كل عصر إلى ساحاتهم نزلوا، قلوبهم لك تحبو وهي نازفة، أشلاؤهم بك تجدو وهي تنتشل، فأنت مبعوث رب العالمين إلى قوم بحبك كم ذابوا وكم نحلوا، إن صعدوا الحرب صعدنا تمسكنا بسيد الخلق فاستهدف بنا السبل، لو حاصرونا عن الدنيا بأجمعها فحبلنا برسول الله متصل، وإن أعاقوا وصول الطائرات إلى شعبي فيكفيه أن المصطفى يصل، فكافها يا عين القرب حاضرة بصاد صلى عليك الله تكتحل، الحرب صلى عليك الله مفرمة ونحن صلى عليك الله نحتفل، والجرح صلى عليك الله متسع وفيك صلى عليك الله يندمل، والأرض صلى عليك الله ظامئة بغيث صلى عليك الله تغتسل، والقوم صلى عليك الله متبع هداك صلى عليك الله ما خذل، رضاك صلى عليك الله غايتنا إليه صلى عليك الله نمتثل، وفيك صلى عليك الله قوتنا بسر صلى عليك الله تختزل، ومنك صلى عليك الله فرحتنا بالنصر صلى عليك الله تكتمل، ونحن صلى عليك الله أفئدة كالدمع صلى عليك الله تنهمل، الشوق صلى عليك الله يدفعنا إليك صلى عليك الله نرتحل، فأنت صلى عليك الله عزتنا وكل من حاولوا تركيعنا فشلوا، وأنت صلى عليك الله عدتنا بحربنا نكست أعلامها الدول، وأنت صلى عليك الله جبهتنا ونصرنا فيك أمر ما به جدل، وأنت صلى عليك الله ملهمنا، لذا ترى الناس من تصنيعنا ذهلوا، وأنت صلى عليك الله قائدنا، صغيرنا بك يمضي رأسه زحل، وأنت صلى عليك الله منهجنا، إن ضيعت غيرنا الأحزاب والملل، وأنت صلى عليك الله مفخرة بها يباهي اليمانيون إن سئلوا، وأنت صلى عليك الله صاحبنا، ونحن يا سيدي أصحابك الأول، مبشرا جئت بالنصر المبين لنا، وشاهدا أن قومي خير من بذلوا، وهاديا وسراجا زيته دمنا، ورحمة لم تزل في الآل تنتقل، هم حاولوا صد شعبي عن زيارتكم، فزرتنا أنت حتى هدنا الخجل، وأنت والله فينا منذ نشأتنا، صلى على نورك الأنصار وابتهلوا.
2: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
5: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
6: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبثلي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
7: إذاعة آفاق فهم من وعي أمصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أمصار يمن.

0: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
1: دخل الأعداء وأئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل إلى بلاد الإسلام، فدخلوا إلى أفغانستان وقلنا أفغانستان بعيدة عنا، ودخلوا إلى العراق وقلنا العراق بلد آخر، ودخلوا إلى غيرها من دول الإسلام، ولكنهم اليوم أصبحوا داخل يمن الإيمان والحكمة، أصبحوا داخل حدود اليمن. ما الذي ننتظر أيها الإخوة حتى نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى بهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لماذا لا نهج نبينا ونهج أئمة أهل البيت وأئمة الإسلام الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم وأموالهم رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل محاربة أعداء الله، من أجل رفع راية لا إله إلا الله خفاقة على جميع الكرة الأرضية.

0: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد:
1: ولم نرى الحرب عذرا عنك يشغلنا، إذ يشغل الناس عنك السلم والترف، فنحن أنصارك الأحرار من زمن جرت بحبك في أصلابه النطف. كأننا يثرب هاجرت في دمنا وعشت فينا، وعشنا منك نغترف. كم حاصروك بذاك الشعب وانكسروا، وحاصروك بهذا الشعب وانجرفوا.
2: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8:00 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آفاق.

0: فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.
1: شعبنا العزيز غير غريب علينا، هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: لنقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله، على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصد أخوك في قولان، عندما يقصد أخوك في همدان، عندما يقصد أخوك في الجو، عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

ذاكر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف

أعد الله لهم عذابا شديدا.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

الفرج الرفيعه العاليه في الجنه، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. امين اللهم امين، وصلي وسلم على

إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا، يحمل رسالة العلم والهداية، ويسهم في تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وكيف جمع بين العلم والحكمة وبين التعليم والرحمة، فكان نموذجا للداعية الذي يبني الإنسان بالعلم والأخلاق.

السنة التاسعة للهجرة، عرفت تلك السنة بعام الوفود، إذ بدأت القبائل العربية تتوافد إلى المدينة المنورة تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لأهل اليمن مكانة بارزة بين تلك الوفود، فقد جاءت وفود من مختلف أنحاء اليمن بعد أن بلغتهم دعوة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقطعوا مسافات طويلة عبر الجبال والوديان لا طلبا لدنيا أو تجارة، وإنما شوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم منه ونيل رضوان الله.

حين وصلت وفود اليمن إلى المدينة استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل حفاوة وترحاب، فأكرمهم وعلمهم أمور دينهم وأجاب عن أسئلتهم ودعا لهم بالخير، وكان يحرص أن يعود كل وفد وقد ازداد علما وإيمانا ليكون داعية إلى الحق بين قومه وينشر فيهم أخلاق الإسلام وقيمه. ولم يشعر أهل اليمن وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قرباء، بل وجدوا فيه الأب الرحيم والمعلم الحكيم والقائد الذي يربي النفوس على التقوى والإيمان. من أعظم ما ورد في فضل أهل اليمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، لقد كانت شهادة نبوية عظيمة بقيت تتردد عبر الأجيال، فهي تبين ما عرف به أهل اليمن من رقة القلوب وسرعة الاستجابة للحق وحسن الفهم وسداد الرأي. وهذا الثناء لم يكن تشريفا فقط، بل كان مسؤولية عظيمة تدعو كل من ينتمي إلى هذه الأرض المباركة إلى التمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق.

0: عاد رجال الوفود إلى اليمن وهم يحملون رسالة الإسلام، يعلمون الناس القرآن ويبينون لهم أحكام الدين ويغرسون فيهم قيم العدل والرحمة والتعاون. فانتشرت المساجد وحلقات العلم، وخرج من اليمن علماء ودعاة وقادة كان لهم أثر كبير في خدمة الإسلام ونشر رسالته. مستمعين الكرام، نتعلم من أهل اليمن وحبهم للرسول والرسالة أن الإخلاص لله هو بداية كل خير، وأن حسن الخلق ولين القلب من أعظم أسباب الهداية. ونتعلم أن طلب العلم من أهله يزيد الإنسان بصيرة وثباتا، وأن المؤمن إذا تعلم الخير حمله إلى مجتمعه لينفع به الناس ولا يحتفظ به لنفسه. كما نتعلم أن الثناء الذي ناله أهل اليمن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستوجب منا أن نكون أهلا له قولا وعملا. مستمعين الكرام، لقد سجلت وفود اليمن صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلنة إيمانها ومحبتها لله ورسوله، فاستقبلها النبي الكريم خير استقبال وأثنى على أهل اليمن بكلمات ستظل وساما لكل من تمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق. فإذا أردنا أن نحافظ على هذه المكانة فعلينا أن نجعل القرآن منهج حياتنا، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجسد قيم الصدق والرحمة والحكمة في تعاملنا مع الناس. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل كيف نستطيع أن نجسد اليوم معنى الإيمان والحكمة في بيوتنا وأعمالنا ومجتمعنا. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله.
1: هلا شعبان يا من حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سفر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا.
2: سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

0: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا متحدثا عن رسول الله محمد.
1: في مولد النور اشرقت كل الأنوار، في مولد النور اشرقت كل الأنوار، واستقبلت صنعاء قدوم احتفاله بيوم تاريخي لفت كل الأنظار نحو الحبيب المصطفى والرسالة والبحر الأحمر والنوارس والأشجار والأرض والإنسان يرقب بصالة. هام النشامى في هوا خير الأخيار، وارض السعيدة تكتسي من جماله، تنبت شوارعها من الفرحة أزهار لا من رطيف المصطفى من خلاله. والأوس والخزرج على قلب عمار تستقبل الحاضر بعمق الأصالة، جاءت الحشود اليوم من كل الأقطار ترفع الحلف الشر منها رسالة، ما بايقف عايق أمامه ولا أعذار من كان حب المصطفى راس ماله. لبيك يا طه من الجرف للغار، بانحيي الذكرى على أي حالة، بانحتفل رغم المآسي والأخطار، والله يجمنا نتم الجمالة. ماشي سوى انصارك على عهد الأحرار، ولا سوى الأعراب كفر وجهالة، عادت قريش اليوم تستأنف الثار، وأبو لهب يحشد علينا بماله، وعاد وعدائك يعادون الأنصار ويحاربوا شعب اليمن بالوكالة، والأدعياء عادوا مع كعب الأحبار من بعد أبو سفيان قاموا عياله، هو حاربك بالفكر والسيف والنار، وابناه قد هموا بما لم يناله، قالوا على أنصارك روافض وكفار ومولدك بدعة وحبك ضلالة، لو هو ترامب يصرفوا 1,000,000,000,000 ويسجدوا رغبة ورهبة قباله. قاموا على شعب اليمن حرب وحصار، من حاصروا في الشعب طه وآله، والله ما هاجر إلينا بالذار، ما هاجر إلا من شغف حبنا له، ما حد وقف لا جانبه غير الأنصار وآمنوا به واسلموا بالرسالة. واليوم لازلنا مع الآل الأطهار نواجه التضليل وأهل الضلالة، نواجه التضليل وأهل الضلالة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
2: لبيك يا رسول الله.
3: أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ. فكانوا كما قال الله عنهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا هم الذين تبوأوا الدار، سكنوا تلك البقعة ليكونوا ذخرا للنصرة، وحين أتى الموعد كانوا هم الأوفياء مع الوعد الإلهي والمستجيبين بشكل مسارع. تبوأوا الدار والإيمان، وما أعظم هذه العبارة، استوطنوا الإيمان كما استوطنوا الدار، إيمان راسخ، إيمان ثابت، إيمان عظيم. شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية، حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهنيئا لك يا شعبنا العزيز، هنيئا لك هذا الشرف، وهنيئا لك أن تستمر وتحذو حذو هؤلاء الأنصار في نصرتهم للإسلام في تمسكك بمبادئ هذا الإسلام، بقيم هذا الإسلام، بأخلاق هذا الإسلام، في ارتباطك الحميم والوجدان ومحبتك العظيمة لنبي الإسلام، وتمسكك بعزة هذا الإسلام وحرية هذا الإسلام الذي يجعل منك شعبا مستقلا لا تقبل أبدا بالتبعية للمنافقين،

0: عندما تضيق الحياة بأفعال لا تشبهنا، وعندما نبحث وسط ضجيج الأيام عن معنى يعيد للروح اتزانها.
1: يا حبيب الله يا طه الأمين.
0: نعود إلى السيرة، إلى مواقف علمتنا كيف يكون الصبر، وكيف يكون العفو، وكيف تتحول الأخلاق إلى أثر يبقى. إلى سيرة من كان خلقه القرآن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أسوة حسنة، تتابعونه يوميا الساعة 11:40 صباحا، ويعاد 8:00 مساء على إذاعة آفاق.

0: يا رسول الله
1: كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

سيد جميل المزايا، بهداه استقام كل البرايا، شرف الكون واحتوى كل فضل، يا بروحي صفاته والمزايا، خير من ألهم النهى وتسامى وامتطى الخيل واستمال السرايا، خير هدي هداه في كل حال، نور الكون وهو نور الحنايا، أطيب الكائنات روحا وأصلا، أكرم الناس منحة في العطايا. ما يقول القصيد فيه وماذا؟ يا إلهي تفيض فيه النوايا. تاه جبريل فيه وهو ملاك، جاوز الأنبياء وصفا وغايا، يوم أن جاء توجته المعالي، واستقت من هداه كل السجايا، أخرج العالمين من كل هول، واختفى الزيغ في ظلام الزوايا، جاءنا بالكتاب نبراس هدي، وعن الوحي زاد يعطي الوصايا، يا أبا القاسم المؤيد هذه أمة المسلمين تشكو الرزايا، ما حمت نفسها بسيف اعتزاز لا ولا غادرت بحور الخطايا، مزقتها طوائف الذل جهلا واستوت للطغاة أخز المطايا، لا حياة بعزة في بنيها لا ولا فضلت ركوب المنايا، أوهن الرأس مال عزم بنيها وتهاوت فريسة للبغايا، واستباح اليهود كل مجال والزعامات أصبحت كالسبايا، نزلوا أرضنا أهانوا سمانا أفقدوا جيلنا أهم القضايا، رب صل عليه ما مال غصن وعلى الآل في الضحى والعشايا.

لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد. صلوات يمانية. في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله حبا وعشقا مدحا وشوقا.

0: أصوات يمانية طالما لهجت بذكر الحبيب محمد بصلوات يمانية.
1: الصلاة عليك،
2: الصلاة عليك
3: ربنا صلي على.
0: صلوات يمانية يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف الساعة 1:00 ظهرا ويعاد 12:00 بعد منتصف الليل على إذاعة آفاق FM.

0: الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة، مفرقة، مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.
1: كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة، ويتم به الرسالة، ويقيم به الحجة، ويتم به النعمة. ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فالله سبحانه وتعالى كما كتب وقدر للمرحلة الأخيرة في حياة البشر أن تكون مرحلة التكامل والذروة في التمكين للإنسان والتسخير له واكتمال النعمة عليه فيما استخلفه فيه من الأرض وفيما هيأ له من المنافع في هذا العالم، فإن الله تعالى وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين يعلم بحاجة الناس مع هذا التمكين والتسخير وفي ظل هذا الواجع الكبير إلى الرشد والصلاح وإلى الهداية والبصيرة. بهذه الحقبة الأخيرة هو أعظم الأنبياء وخاتمهم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: ما أعظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة الله.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: صوت الوعي والبصيرة.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
7: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها الحاضرون، أيها الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن خير ما تواصى به المتواصون وتهادى به المتهادون هو التواصي بتقوى الله والتناصح والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وكلنا، كل بني آدم خطاؤون، ما من إنسان إلا وله هفوات، وما من إنسان إلا وله خطيئات، ولكن كما ورد كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون الذين إذا أصابهم ضائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء هم الممدوحون الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا. الذين إذا ذكرهم الإنسان المؤمن بأيام الله وتعالى عليهم آيات الله وذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نفعتهم وانصاعوا لها وأتمروا بها ووقفوا عند زواجرها فانزجروا لها. لا يكون الإنسان مستمر على خطيئته، مستمر في ذنبه، غافل عما يراد به. إذا كان الإنسان يسوي التوبة ويؤجلها من يوم إلى يوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، من عام إلى عام، فهذا وشيك أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو غارق في ذنوبه، مستمر في خطيئاته. وهنا لا ينفعه ندم، ولا تنفعه التوبة، ولا ينفعه الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة. من استمر في ذنبه وفي خطيئته وفي جرمه، سواء كان ظلما للمخلوقين وأخذا لأموالهم وأخذا لحقوقهم أو بلوغا بأعراضهم، أو كان لأمر آخر لو لم يكن إلا تقصير في الواجبات، ترك لبعض الفرائض، من تقصير في الصلوات مثلا، أو تقصير في صلة الرحم، أو تقصير في، أو مثلا إساءة إلى الجيران أو إساءة إلى المؤمنين، مهما كان الذنب. والإنسان هو يعلم الجرم ويحرم الخطيئة. نادرا ما يتغفل الإنسان عن شيء يرتكبه ويعتقد بأنه لا ذنب عليه، نادر. ولا يقول في أثر أو خبر: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. يعني هذا أمر واضح، بسر الذنب. لا تريد أن أحد يطلع على يعني عليه منك أبدا. مثلا إذا كنت تغتاب الناس، فدليل على أنه جرم وأنها غيبة وأنه محظوظ أنك لو بدأ ووصل هذا الرجل الذي تغتابه وحضر عليك وأن تتكلم لقطعت هذا الحديث، هذا دليل على الجم، دليل على الخبيع. لو وصل إليه المغتاء أدير ثابته وأن تفضل حديث أنك مزيد من توقف، هذا دليل على أن الغيبة محرمة، يعني ضميرك يقول لك وعقلك يقول لك أنها محرمة، لكن نفسك واستمرارك عليها وتعودك لها صيرت خايل غير قبيحة. كذلك النميمة، النميمة أن تسمع مني كلام في واحد بيني وبين هيك سوء تفاهم، فأخذت هذا الكلام مني فيه ونقلته إليه. دليل على قبحه أنه لو قال لك هذا الذي وصلت عنده الخبر وقال با تواجهني عنده وتخبرني بهذا القول أمامه أنك مستضعف، ولو كان حقيقة، لأن هاي ضميرك وعقلك يقول لك بأن هذا قبيح، نقل الكلام الذي يزيد الفجوة بين المؤمنين بين الأخوين هذا يسمى نميمة، لأنه يوسع الفجوة ويلزم منه العداوة. وهل مجرى يعني إذا نقلت حديثي إلى خصمي فستنقل كلامه إلي وهكذا، فيزيد العداوة وقد يصل بهم إلى حد القتل بسبب ما نقلت من الكلام. المفروض أن الإنسان إذا بنقول المجالس بالأمانات، إذا سمع من أحد المتخاصمين كلام في قبل خصمه أنه لا يبلغ منه إلا الشيء الحسن، لا يبلغ الرجاء، ولا هذا تسمى نميم، لأنه يولد بينهم العداوة وقد تسبب العداوة إلى حد القتل وجاءهم تسبب فيها، هذا نميم. وإحنا واغلين فيها وواغلين فيها إلى حد كبير مجتمعاتنا، الغيبة والنميمة. واكثر الناس بيقول النسوان، النسوان آلات القيل والمجال، ولا القيل والقال، لكن الآن الرجال مثلهم أكثر، رجال في التخزينة ما أتخلوا من هذا، نادرا من جوا الناس واشغلين في الحديث عن شؤونهم وعن أعمالهم وش سووا في يومهم، نادر. البقية بنجيب ايش؟ قيبة ونميمة وكلام فارغ ما ينفعك، ما بلا يضرك ولا ينفع المجتمع ولا ينفع أحد، لا يعود على أحد من الناس إطلاقا. وكان الجدير بالمؤمنين أن يكون حديث في اجتماعاتهم في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني الذكر سواء كان استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير أو تلاوة قرآن أو تعلم، هذا التعلم أفضل، لأن مدارسة في العلم ساعة تعدل عند الله عبادة 20 أو 60 ألف سنة، لأن بهذا التعلم يعلم الحلال ويعلم الحرام ويعلم الواجب ويعلم المندوب ويعلم المسنون ويعلم المكروه ويعلم المباح، فتأخذ في العمل بالشيء وأنت عالم ما حكمه، يعني تكون على بصيرة من دينك، وكل ما يجي إلا التعلم، فتأخذ مثلا في العمل وأنت عالم بأن هذا فريضة، والفريضة فضلها وأجرها 70 نافلة، وإذا كنت في عمل نافلة تدري بأنها طاعة لله سبحانه وتعالى وتحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. إذا كان مباحا دخلت فيه وأنت آمن من الوزر آمن من العذاب، وإذا كان محرم تركته لوجه الله وكان لك على تركه لوجه الله أجر. بس معظم المحرمات نحن جايزناها محرمات لأنها ما هي مجازة عندنا، ما هي موجودة، لكن إذا قرينا بها بأنها حرام تركنا وجعلنا على تركها من أجل النهي الشرعي ومن أجل الحكم الشرعي فيها لأن فيها أجر. فعلى كل حال مجالس الذكر رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم بمجالس الذكر أو قال بحركة الذكر فارتاحوا فذلكم الرباط. الرباط في الشرع الإسلامي هو أن تربط خيرك في ثغر من ثغور المسلمين، يعني في حد ما بين المسلمين والكفار، تنتظر المعركة بين المسلمين والكفار، هذا الرباط. أن تسافر من بلدك إلى فقر من فقور الإسلام تجلس فيه تربط حيلك أو تربط نفسك أي تجلس في هذا المكان منتظر. ليش؟ للمعركة بين المسلمين والكفار، تكون حارسا لفقر من فقور الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الجلسة في مجالس الذكر لتعلم معالم الدين وذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر هو الرباط، وكررها ثلاثة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فأنا أفضل عندما يجلسوا سواء النسوان في مجتمعاتهم في مجموعة مواصلة ولا نحوها، وين أفضل؟ يجوهم هدفة حتى تخرج المرأة من جلستها ميداني والشارع الثاني، هم كثروا هدفة، كل واحد يتكلم ايش؟ كل واحدة تتكلم من فمها، ولا حتى حاجة مستمع، وقد يكون كلام فارغ أو يكون كلام سيء، مغيبة أو نميمة أو نحو ذلك، ولو سألها بعد ما تخرجوا دار الحديث فالمجتمع لا ما هي داري فيه، وفجت الناس. والآن هذا بجهدك والثاني هذا بجهدك والثالث هذا بجهدك والكل بيدكم ومسمعين ما بقي حد. وين أفضل؟ أن تكون هذه تلاوة القرآن أو استغفار أو تسبيح أو صلاة على النبي وآله أو تهليل أو غير تجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من قالها مرة غرس له قرصة شكلة في عرصات الجنة. يعني بالضبط الإنسان يعني ينظر أن الكلام الكبير هذا الكلام الفارغ إذا ما كان عليه منحك من الشيء معه، لكن قد يكون عليه وبالا. والجلسة التي تكون استغفار أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تلاوة قرآن أو وعظ أو إرشاد تكون لك كل لحظة من لحظاتها تجعل لك إيش؟ في الجنة نصيب، تجعل لك في رضا الله سبحانه وتعالى نصيب. هذه التقوى، التقوى استشعار أنك أمام الله سبحانه وتعالى وأنه يراك وأنه يسمعك وأنه يعلم خائنة عينك وخائنة قلبك وما يخفي صدرك. فإذا كنت تستشعر هذا الشيء فلن ترتكب معصية قط، وإذا ارتكبت على غفلة تذكرت أن الله يراقبك فاستحييت منه وراجعك. وتدري استشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى وجعلها لك على بال دائما وأبدا أينما كنت وحيثما كنت، هنا تجري منها الخشية الحياء من الله سبحانه وتعالى. لم يستطع واحد مننا أن يقترف شيء من هذه المعاصي أمام من يعظمه من الناس، معالم كبير ولا رجال كبير. فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستشعر الإنسان أنه يعمل هذه الأعمال أمام عين الله سبحانه وتعالى وتحت سمعه وبصره، لأنه يعمل خائنة العين ونصف صدوره، ومع ذلك له ملائكة مع كل إنسان من الله سبحانه وتعالى ملكان موكلان به يعدان عليه أنفاسه ويسجلان جميع ألفاظه وجميع حركاته وسكناته، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش لم تستشعر هذا الشيء، سواء أنت في خلوة أو أنت في محضر، أنت في بيت من بيوت الله أو أنت في بيتك، أنت في مزرعتك، أنت في دكانك، في سوقك، في قفرة، وين من تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبك هو بذاته وأنك تحت سمعه وبصره وأنه عالم بجميع حالاتك وبجميع حركاتك، ومع ذلك أن لديك منه رسولين ملكين موكلين بك يعدان عليك أنفاسك ويسجلان حركاتك وسكناتك ويسجلان ألفاظك. إذا استشعر الإنسان هذا الشيء سيكون في قلبه خجل من الله سبحانه وتعالى أن يمارس أي عمل سيء يستحي أن يطلع عليها البشر، فسيستحي من الله سبحانه وتعالى وسيخشى ويخاف ويرادل. نقول هذا يعني هذه الآيات آيات عظيمة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا إخبار عظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الخاطر في حال الغالب الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن برحمته ما يسجله ولا يكون على حساب ولا حساب الوسوسة هذا، رحمة منه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا تهديد، لا يقدر أنه بعيد عنا أو أنه ليس في متناولنا أو أنه في حصن حظين عنا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا أردناه أخذناه أخذ عزيز المقتدر في لحظة، في لمحة بصر، في أقل من ذلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، الملكان الموكلان به، لأن كما سبق وقلت لكم لله سبحانه وتعالى على كل ذي نفس منفوس من البشر ملكان موكلان به، ملكان بالنهار وملكان بالليل. فعند إبداء الليل يهبط ملائكة الليل وملائكة النهار، لا زال ملكا النهار لا زال قائمين، ثم يصعد ملائكة النهار عند إبداء الليل، وفي آخر الليل تهبط ملائكة النهار وملائكة الليل لا زالوا قائمين عند من وكلوا به. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار في الفجر. هذا من فضائل صلاة الفجر، أنه يشهد من قبل ملائكة الليل ومن قبل ملائكة النهار جمع، يسجل في صحائف النهار وفي صحائف الليل، وكذلك لا يحدث في الليل في المغرب كذلك، ما يكون كذلك لأنه طرف النهار والليل كما أن الفجر طرف النهار والليل. نعم. فهؤلاء الملائكة مأمورون من الله سبحانه وتعالى بالمراقبة للإنسان وبأن يسجل ما يعمل. فقالوا إن أحد الملائكة أحد الملكين يلتفت كتف الإنسان الأيمن والآخر كتف الأيسر، أحدهما على الأيمن والآخر على الأيسر، فالذي على الجهة اليمنى يسجل الحسنات والذي على الجهة اليسرى يسجل السيئات. وفي الآية ما يدل على أنه يسجل جميع الأقوال، وفي آية أخرى ما يدل على أنه يسجل جميع الأعمال. ولذا قال: كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يحسبون ليش الأعمال سواء كان العمل قولي أو فعلي. ثم تطوى هذه الصحائف عند موت الإنسان وتدرج في درجها حتى يوم القيامة، ثم يؤتى الإنسان كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. فأما المؤمن فتمحى سيئاته. ليش؟ لأنه يجدد لكل ذنب توبة، والصغائر تكفر في جنب اجتناب الكبائر وعمل الواجبات، ومع ذلك الذي محص بالبلاء فيحسب له ذلك البلاء محول لبعض السيئات الصغائر. وكذلك النوافل والحسنات، النوافل من صلوات وزكاة من صدقات وما إلى ذلك أيضا تكثرها في التعاون كلها وتسجل الميزان. فيقول عندما يعطى كتابه بيمينه: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابية. قلت إني علمت وأيضا بأني سألت الله سبحانه وتعالى، فلهذا كنت أحدث لكل ذنب توبة، وكنت أتوكل الكبائر، وكنت أترك المعاصي، وكنت أعمل جميع الواجبات، وكنت أحاول أن أستكثر من الخيرات، أن أستكثر من الصلوات النوافل ومن الصيام النوافل ومن الاستغفار ومن التسبيح ومن التهليل ومن التحميد ومن ذكر الله ومن كتاب الله من تلاوة كتاب الله لو لم يكن للإنسان فارجع ومراه إلا قل هو الله أحد والفاتحة، يكررها الفاتحة بثلثها القرآن والصمد بثلث القرآن، فمن ترى الفاتحة والصمد فكأنما ترى القرآن، إذا هو بيكررها توجد هذا العجب العظيم، بدل ما الحدرفة ما لها معنى أو يتحجمل أو يغرد أو ينشد أو يتبر له كلام فارغ، يكرر تلاوة الفاتحة والإخلاص، يكرر ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا هو المرأة بتقرأ ولا الرجال بيقرأ بمستويات ولا بالقرآن، يكرر معذرة بيبن يقرأ يتدرس يعيده يذاكره يراجعه، وكان له حسنات عند الله سبحانه وتعالى مجالس ذكر. هذا يعني سبب الغفلة حب الدنيا، حب الدنيا، والدنيا ألوان وأشكال ما هي مجرد المال، قد يكون من الدنيا الراحة لأنك كنت ترتاح أنك تخزن وانت بين خبرة وذيه مرتابه وذيه نمة وذيه نقطه وذيه نمرقة ونتكلم في أعراضا، يعني ترتاح واحد يصبر تخزينه ويعني يقطع الوقت يتحلوى الوقت، لكن ذكر الله سبيل اسمع النهار كذا السبيل على السمع، وهكذا ما من طاعة الله من شيء إلا ويأتي بكم، وما من معصية الله من شيء إلا ويأتي بشهر. بعض المرات يجب فيه صعوبة المعصية، لكن لا حلاوة وعليها طلاوة هو، لأن الشيطان ما منعه. بضرب لكم مثلا شنو في رمضان لما كان الأجور مضاعفة، في رمضان يجون الناس فيها الفريضة والفريضة 70 فريضة، وحدد أي شيء وإيش منه نوعها أي نوع من أنواع العبادة يبدأ في رمضان، في رمضان فيجو الإنسان النهار يشتي يرقد ما يشتي ولا يسوي وحده، لا يدرس قرآن ولا يشتي يستقبل ولا يحضر جماعة ولا تجي لحالة كل شيء متصائم يشتي يرقد، هذا الجيل لما الفجر فجوه في معاه ومن حين الآن يشتي يسوي ويقطع وقته يتمشى، وصارت يعني كلها هبة، لا بأس قد يجي لها أجر على سابع الصيام وعلى ترك المعاصي، لكن خسر خسائر أضع أجره، كيف استغل الوقت في تلاوة القرآن ولا في ذكر الله أي ذكر من أنواع ذكر الله، كم كان يكون أجر وكم رضي، ما هو ثواب يقدر يبعث مثل على خدمته طول يومه وطول ليله، وذاك النهار راتب والعجين مشفه والعجين ما طلبا يقتر، هي يقتر في لحظات ويرجع يخزن وبيختار اخر سلمك اما عند باب دكان ولا على رصيد فنوت وفي الظلمي وفي القصاوير وفي البرد، وعاد له في باب دكان تعيش من على طرف حين يدخل ذات اخر في حين يخرج، يعني مرتاح مكيف، وعباد الله الصالحين في مساجد مفروشة بأفضل الفراش ومنورة بأفضل النورة والبوية وأيضا مشرجة كهرباء، وحاد يجوبه بقور في بعض المساجد ورياح طيبة وكتاب الله، وقال الشيطان لا لا تبعد هنا يا ذاك طجره ضبح ما عاد تجي حلال، وبني طاوي من النوم تشكلات في حامضي وفي غيبة ونميمة، وحتى لو كان لنا غيبة ونميمة لكن خسر خسارة عظيمة لأنها من تضاعف الحسنات.
9: يا ابن عبد الله يا حبيب الله
2: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونشوف رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
9: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم المرسلين.
2: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس.
7: وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تتناول جانبا عظيما من جوانب الرسالة المحمدية، وهو بناء الإنسان وتزكية النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل أن نبدأ حلقتنا وحوارنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. أستضيف معنا في هذه الحلقة القاضي محمد العنسي، حياكم الله قاضي محمد وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله، حياكم طيبة.
0: فضيلة القاضي محمد، عندما نقرأ هذه الآية المباركة من سورة الجمعة، وهي أيضا وردت في سور أخرى تتحدث على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث بهذه الوظائف أو المقاصد أو نسميها الغايات، لو تحدثونا على ضوء هذه الآية الكريمة والآيات الأخرى عن مقاصد وغايات الرسالة النبوية، وأيضا موقع التزكية وبناء الإنسان في المشروع الرسالي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذب بالقرآن وبنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفوسا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم زكي بالقرآن نفوسنا. تأتي على رأس غايات ومقاصد الرسالة النبوية التزكية، فعلينا أن نعرف أن مقاصد وغايات الرسالة النبوية كلها مقاصد وغايات نبيلة، مجملها يصب في استنقاذ الناس من النار وهدايتهم وتزكيتهم، حتى وإن كان في ذلك رهق على الأنبياء، وحتى وإن كان هناك صلف وتعنت وصد من تلك المجتمعات طبعا. ونفسيات الأنبياء كانت كما حكى الله عنها في القرآن: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، أو إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأسف ويتأوه كغيره من الأنبياء على عدم الاستجابة للرسالة الإلهية، أو حتى يألم لبطء الاستجابة، أو حتى عدم تحقيق النتائج المرجوة. لكن نتحدث ونجيب عن سؤالكم في ظل قوله تعالى: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عليهم ما يتنزل من الوحي من أجل أن يعملوا به، فتزكو روحياتهم نفسياتهم، يتلو عليهم آياته كما قال في آية أخرى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فليس من أجل القراءة فقط، إنما من أجل الاتباع وبيان ما يحتاجوه من الأحكام الشرعية التي كانت تتنزل بها العديد من الآيات فيما يعرف مثلا بآيات الأحكام. كان الغرض الأساسي من التنزيل بعد القراءة هو العمل لتحصل أو ليكون مؤدى العمل التزكية، كما قال الله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ويزكيهم، هذه الغاية الثانية من غايات الرسالة النبوية، وهذه التزكية كانت نتيجة طبيعية لتلقي وسماع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمفترض أن هذه تكون هي النتيجة الطبيعية والحتمية، أن الناس يتأثروا بآيات الله بالقرآن الكريم، لا يكونوا من المعرضين. فالمفروض والنتيجة الطبيعية أن الناس تزكو روحياتهم، تزكو نفسياتهم بآيات الله. والله قد حكى في القرآن الكريم عن هذه النوعية فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كانت هذه التلاوة في زمن رسول الله أو من رسول الله أو من بعد يعني من يقومون مقامه من ورثة الكتاب أو من العلماء العاملين والربانيين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمعنى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا ما نعني به التزكية، كما قال الله في آية أخرى عن هذه النوعية عن جزء يعني في الزمن الماضي من أهل الكتاب، وحكى حالتهم النفسية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه التزكية كانت نوعين، ربما يعني تزكية روحية ونفسية أتت بعد التلقي، أتت بعد السماع، أتت بعد المشاهدة، وتزكية مادية جسدية.
0: نعم.
1: فكان زكاؤهم النفسي ينعكس على أرض الواقع عملا ونهجا وسلوكا، فكان التجسيد الواقعي هو المرآة الذي يوضح أو الذي كانت توضح زكاء نفسياتهم. هذا الزكاء هو غاية من الغايات النبوية، وقد جاء في أكثر من آية وقد حث الله عليه: قد أفلح من زكاها، وكما أن الله قد نعت أهل النفوس الزاكية أو الذين يسعون بمجاهدة إلى أن تزكو نفسياتهم. الزكاة طبعا هذا لا يأتي في يوم وليلة للإنسان، لا، إنما يأتي مع الزمن، مع المجاهدة، مع المصابرة، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكما أن الله سبحانه وتعالى قد نعت النفوس الزاكية بالفلاح فقال: قد أفلح من زكاها. أيضا يعني الله يقول ويذكرنا: ولولا فضل الله ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكان الحاصل أنهم كانوا يسمعون الهدي القرآني من رسول الله ويحصل تأثير وتزكية واستجابة، لكن البعض كانت تحصل لديهم تأثير وتزكية ربما لحظية أو وقتية أو آنية، فكان تفاعل البعض لحظي أو وقتي، وكانت هذه الحالة حاصلة حتى في عهد رسول الله. فكان بعض المسلمين وبعض الصحابة يشكون ذلك إلى رسول الله قائلين: يا رسول الله، يعني نكون عندك، أو بمعنى الحديث أننا نأتي عندك فتذكرنا بالجنة وبالنار وبالآخرة، يعني فنزداد إيمانا ونقرب إلى الله وإلى الآخرة وكذا، حتى إذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والزوجات والضيعات. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لو تكونون يعني خارجا كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات.
0: الله الله. فضيلة القاضي، وهنا سؤال مهم جدا، يعني عندما أتحدث عن مجتمع جاهلي كان يعيش الضياع والشتات وحالة من وأد البنات إلى آخر ذلك من الظلمات التي كان يعيشها والتي حكى عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، هنا نسأل يعني كيف نجح النبي، كيف تمكن صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الصفة التي ذكرت في الآية الكريمة ويزكيهم من خلال التزكية والتربية الإيمانية في تحويل المجتمع الجاهلي بكل ما يمكن أن نصفه من ضلال مبين كان يعيشه إلى أن صار مجتمعا متماسكا وفاعل، أيضا ليس فقط متماسك بل فاعل ويؤثر وقادر على حمل رسالة الإسلام.
1: النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجح عبر التزكية الروحية والنفسية في تحويل المجتمع الجاهلي يعني من الشتات والضعف إلى مجتمع قيادي. فمثلا تحدثنا في حلقة سابقة عن حالة الأنصار النموذج، الأنصار الأوس والخزرج كيف كانوا قبل مجيء النبي في المدينة، كانوا طبعا في حالة شتات وضعف، ثم لما جاء النبي تحول ضعفهم إلى قوة وذلتهم إلى عزة. ولعل أبرز مثال على ذلك يعني كيف أوجد النبي نماذج قيادية مثلا من المسلمين، يعني كيف أن سعد بن معاذ تحول إلى قيادي وهو كان حتى من قبل كبير قومه، يعني قبل مجيء النبي في المدينة، إلا أنه بعد الإسلام لاحظ كيف أصبح لسان حاله في غزوة بدر عندما يعني تحدث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعناهم وقال: لك أنك تقصدنا يا رسول الله، فتحدث بلسان قومه كقيادي وقال:

0: رسول الله فوضه وكلفه بالحكم على اليهود في المدينة، يعني عندما نقضت بني قريظة العهد مع المسلمين وتحالفوا مع الأحزاب ضد المدينة، وكيف نزل القرآن يعني يوافق ما ذهب إليه سعد بن معاذ، حتى أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال كلمته المشهورة: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. معاذ رضي الله عنه وسعد بن معاذ بهذا التكليف بهذا التفويض النبوي تفتقت وبدت الكاريزما القيادية فيه، وهذا هو بناء الإسلام، هو بناء القرآن. لاحظ كذلك كيف أن التزكية القرآنية النبوية في غزوة مؤتة مثلا بنت من الصحابة رسول الله ومن آل بيت رسول الله، كيف بنت فيهم نماذج قيادية، فكيف بنى فيهم الرسول الشخصية القيادية. فكانت عدة المسلمين آنذاك في غزوة مؤتة 3000 يعني مقاتل، وعدة الكافرين 100,000. فالنبي أمر عليهم من يقودهم، دربهم على مسألة الروحية القيادية.
1: نعم.
0: وأوصاهم إن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب يتولى القيادة بعد استشهاده ويكون قائدهم، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة يتولاها من بعده. يعني أيضا الإمام علي كشخصية قيادية، وهو الذي يعني ورافق النبي في كل أحواله، كما كان يقول الإمام علي عن نفسه أو وعلاقته برسول الله: إني لأتبعه اتباع الفصيل يعني لأمه أو إثر أمه، ويرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. هذه التربية جعلت من الإمام علي كرم الله وجهه يعني عنده قدرة عالية على اتخاذ القرار السليم، وأسند إليه النبي مهمات قيادية كبرى في الغزوات كخيبر وبدر والأحزاب، كيف أنه في خيبر هو الذي برز لعمر بن ود، كيف أن النبي عممه بيده الشريفة
1: في غزوة الأحزاب. نعم.
0: هذا الشيء أهله تدريجيا ليكون قائدا محنكا، عندما قال له يعني وعجز المسلمون عن فتح الحصن قال: لأعطين الراية. هذا من باب أن يبرز فيهم الروحية القيادية.
1: نعم.
0: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله،
1: وهنا التزكية يعني محبة.
0: نعم.
1: الله ومحبة الرسول.
0: نعم، بهذا تكون. نعم. كرار غير فرار، يفتح الله على يديه، وكلهم يعني كان طيلة الليل يتمنى أن تكون الراية في يده وأن يعطاها هو.
1: نعم. إذن التغيير فضيلة القاضي الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فقط تغييرا عاديا، بل هو تغيير من الداخل، يعني غير الإنسان من الداخل وبنى الشخصية حتى صارت هذه النماذج.
0: وكذلك أيضا وإن قاطعتكم، يعني الشخصية القيادية تتراكم مع العمر ومع الخبرات.
1: نعم.
0: ومع كذا. وكذلك النبي يعني يضرب لنا درسا آخر في أسامة بن زيد، ابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه كلفه بالقيادة وهو أصغر الصحابة حينها، وكان في صفوف الجيش النبوي أنذاك من هم أكبر منه سنا
1: مشايخ الصحابة
0: وعلما وكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم أصغرهم سنا، يعني حتى تكون فينا هذه الغريزة لنقبل اليوم أو فيما بعد اليوم ربما من هم أصغر منا سنا.
1: صحيح. إذا كانوا من أهل الكفاءة،
0: إذا كانوا من أهل الكفاءة
1: والتزكية أيضا.
0: والتزكية. نعم.
1: وإذا كان الإنسان عنده زكاة سيقبل.
0: نعم.
1: بهذا الأمر.
0: نعم.
1: وبهذا فضيلة القاضي ننتقل إلى سؤال مهم، أنه اليوم المسلمين أو أكثر المسلمين عندما خسروا أو غاب عنهم روح التزكية والزكاة القرآني وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الضيعة، لكن بإذن الله عز وجل بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله. نواصل معكم حديثنا وحوارنا مع ضيفنا الكريم فضيلة القاضي محمد العنسي. حياكم الله فضيلة القاضي.
1: حياكم الله تحية طيبة
0: فضيلة القاضي. كنا قد سألنا في ختام المحور الأول سؤال مهم جدا، أنه حين غابت التزكية عن أكثر المسلمين خسر المسلمون أشياء كثيرة جدا، هي غابت عن مناهجهم، عن إعلامهم، عن حياتهم العامة. ماذا خسر المسلمون عندما غابت التزكية عن واقعهم؟ وأيضا كيف استغل الأعداء هذا الفراغ في الحرب النفسية والتضليلية؟
1: عند أن تغيب التزكية تخسر الأمة الشيء الكثير، فربما بسبب غياب التزكية القرآنية قد يحصل الوهن والضعف، وقد تحصل العداوات البينية بين الناس، ويزداد الأمر خطورة إذا غابت التزكية من الأشياء العامة التي تنتشر بين جموع الناس أو تذاع بين أوساط الأمة والجماهير. هذا أمر لا بد من الاهتمام به. تزداد خطورة غياب التزكية حين يكون الأمر عاما كالمناهج، لأنه يتعلم منها عشرات الآلاف من الأبناء، وكذلك حين تغيب مثلا التزكية من وسائل الإعلام التي يتابعها مئات الآلاف من الناس، لا سيما إن كانت مرئية أو يتابعها الآلاف إن كانت مسموعة. فإذا نشرت مثلا أو نقلت من هذه الوسائل نتيجة غياب التزكية مثلا الكلمة الخبيثة، هذا مثلا يكون له دور سيء نتيجة غياب القول السديد. الله يقول اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالكلمة الخبيثة أو القول السيء ليس من التزكية في شيء. أو إذا كانت هذه الوسائل مناهج أو منابر إعلامية مثلا تنقل أو تبث محتوى فتنوي يفسد الإخاء بين الناس، يعكر أمن وصف المجتمع، أو حتى تنشر محتوى هابط، قد يكون لها دور سيء في المتلقين أو في السامعين أو المشاهدين. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي يقول لمعاذ ويحك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والنبي يقول رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. والله يقول قبل ذلك قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله يقول وقولوا للناس حسنا. والله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فكم من كلمة سيئة اليوم بسبب غياب التزكية فرقت صفا، وكم من كلمة خبيثة صدعت أمة، وكم من محتوى هابط أو كلمة هابطة يعني دمرت أمة. فبالتالي لابد أن نعي هذه المسألة جيدا. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعينه. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك تلاحظ عندما قال ذلك الصحابي لسيدنا بلال أو لغيره يا ابن السوداء، يعني قال له النبي أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان منه إلا أن اعتذر منه وقال والله لا أرضى حتى تطأ أمام الناس على وجهي أو على خدي.
0: الله الله.
1: يعني النبي يقول المستبان ما قال، يعني من يتشاتم مثلا، فعلى البادئ إثم ما قال يعني.
0: نعم.
1: وكلما كانت الوسيلة التي نشرت أو بثت فيها الكلمة الخبيثة أو القول السيء أو مثلا الحرب الناعمة، كلما كان الوزر والخطر والذنب أعظم. ولذلك حتى في القانون اليمني هذا الأمر مجرم قانونا، إذا كان الجهر بها علانية أمام الناس أو عبر وسائل النشر علانية أو بأقوال أو بخطب أو بكلام منافي للآداب العامة، أو تضمنت مثلا الإساءة لأحد من الناس، أو حتى نشر أخبار كان من شأنها
0: مجرم عليه عقوبات.
1: نعم والله قد جرم قبل ذلك، ولكن من باب يعني حتى نثري الموضوع فقط. وتكدير الصف العام أو السلم الداخلي هذا يعاقب عليه حتى في القانون اليمني. ومن ضمنها تكون إجراءات نشر اعتذار إذا كانت الإساءة في صحيفة أو في قناة، يلزم صاحبها بالاعتذار لمن أساء إليه في ذات الوسيلة في قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها. فمثلا يعني البعض قد لا يستشعر للكلمة أثرا. أقول لك مثلا عندما دعي الإمام الحسين عليه السلام ليبايع الوليد وليأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، قالوا له نحن لا نطلب منك إلا كلمة، وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء. فلتقولها، يعني هي كلمة ما أيسرها.
0: نعم.
1: إن هي إلا كلمة ماذا كان موقفه؟ قال رضوان الله عليه وهل البيعة إلا كلمة؟ ما دين المرء سوى الكلمة؟ ما شرف الرجل سوى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور تتبع الأمة. كأن موقفه كان هذا. وبالتالي اليوم يعني عندما يريدون أن يرجع الشعب اليمني إلى بيت الطاعة الأمريكي والإسرائيلي وأن يخضع أو يستسلم، ويريدون منا رفع الراية البيضاء أو كذا، نقول لهم إذا هم يعني يقولون إن هي إلا كلمة، يكون موقفنا كما كان موقف الإمام الحسين عليه السلام. يقول الإمام علي في ذلك: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. فمصنع الكلمة هو العقل واللسان، وعلينا أن نتروى في كلماتنا فيما نبث وفيما ينشر. يقول عليه السلام الإمام علي: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة يعني سلبت نعمة وجلبت نقمة.
0: نعم، والأعداء يستغلون هذه الأشياء في الحرب النفسية والتضليلية. إذا غابت التزكية عن الإنسان سوف يذهب إلى مستنقعات الضلال، وما أكثر الفتن والوسائل التي يستغلها الأعداء حتى ينحرفوا بالإنسان إلى مستنقع الرذيلة. فضيلة القاضي، كيف نجعل من القرآن، الآن نحن نتحدث عن القرآن، عن الرسالة، عن القدوة، عن التأسي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، كيف نجعل من القرآن وسيلة عملية لبناء أفراد، يعني بناء مسلمين يمتلكون الوعي والبصيرة، الصمود، أيضا الصلابة النفسية، إضافة إلى أنهم يستطيعون مواجهة الحرب الناعمة والحرب الماسخة للعقول وللأنفس وللإيمان؟
1: نستطيع بلا شك بالقرآن الكريم. القرآن كله قوة، وكله عزة، وكله شرف، وكله تربية، كله تزكية. نجعل من القرآن الكريم وسيلة لبناء مجتمع يملك الصمود والصلابة النفسية. فمثلا الله قال للنبي صلوات الله عليه وآله في القرآن الكريم من باب المواساة والتصبير: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يعني حتى تصبر وتتأسى. فعند حصول هذا التكذيب مثلا، القرآن يخبرنا بأن نصبر وسيأتي الفرج. القرآن أخبر النبي بأنه سيضيق صدره نتيجة القول السيء، يعني الذين رموه بكذاب ساحر مجنون وحاشا بأبي وأمي هو.
0: نعم.
1: فأخبره القرآن وأخبر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. القرآن أخبر عن أن النبي كان يحزن لذلك، فلقد قال: ولقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون، فبناه على الصمود وعلى الصبر وعلى تجاوز يعني هذه الحرب النفسية، فنبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن وبناهم رسول الله. إنما النجوى من الشيطان.
0: في هذه الآية فضيلة القاضي يعني لفتة جميلة جدا، عندما أمره بالصبر وبالتسبيح، أيضا التسبيح هو الذي يقود الإنسان إلى الزكاة
1: والرضا.
0: نعم. ويجعله يستطيع أن يتحمل الشدائد وإلى غير ذلك. نعم، تفضلوا.
1: إنما النجوى، يقول الله، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عند الإرجاف قال الله: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. نبنيهم على الصمود كما بناهم القرآن. الذين قال لهم الناس، هذا محتوى الحرب النفسية، إن الناس قد جمعوا لكم، هذا محتوى صحيح من المحتويات، فاخشوهم. فنبنيهم على الصمود: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدها نقطف ثمرة الصمود النفسي، يؤتيها ويهديها الله لنا: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يبنيهم القرآن على الصمود: ولا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. مثلا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين أو زعيم المنافقين شن حربا إعلامية نفسية تهديدية يعني على النبي ومن معه، نتيجة مشكلة حصلت بين غلام للمهاجرين وغلام للأنصار، يعني تشاكس يعني عند بئر كل منهم يريد أن يدلي بدروه الأول، فقال قولته الذي حكاها القرآن: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما احنا دخلناكم، ما احنا بذلنا لكم يا أنصار، والآن تعملوا هكذا،
0: يعني يمن عليه.
1: نعم، قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قول آخر: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، نبنيهم على الصمود، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالقرآن عند الحرب النفسية يبنينا على الثقة، على التوكل، على اليقين، على تباشير الفرج، نبنيهم على الظن الحسن بالآخرين عند الإشاعات. احمل لأخيك المسلم كما قال النبي 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. نبنيهم على ثقافة.
2: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: علي عليه السلام، القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

0: عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع وهو يشعر.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
0: آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم.
0: يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع. وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بألا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وإخراجهم من أرضهم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق النفوس تظهر معادنها، وحين يساء إلى الإنسان وتستفز مشاعره ويدفع إلى الغضب، هناك فقط يظهر مقدار ما في القلب من سعة وما في النفس من قوة. وفي زمن اعتاد أهله افتعال الحروب بسبب كلمة واستمرارها أعواما بفعل غضب يشعر به أحدهم كحرب داحس والغبراء، جاء رسول الله نورا مبينا وخلقا عظيما يغير ما توارثه العرب من عادات ومشاعر ويوجهها إلى ما خلقت من أجله.

عندما يذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تذكر معه الأخلاق العظيمة ومنها الحلم، فقد كان من أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا وأبعدهم عن الغضب لنفسه. كان يساء إليه وهو يدعو إلى دين الله فلا تغيره الإساءة، ويخطأ في حقه فلا يدفعه الخطأ إلى الظلم.

أحبتنا المستمعين، في كتاب الله العظيم نجد وصفا بديعا لشخصية رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا لها من صورة رسمت شخصية الحبيب، رسول يحمل رسالة السماء ويحمل هم أمة ويواجه من الأذى ما تنوء به القلوب، ومع ذلك لم تكن الغلظة والغضب طريقه إلى القلوب، ولم تكن القسوة وسيلته إلى إصلاح الناس. لم يجمعهم بالغضب ولا بغلظة القول، بل جمعهم خلق عظيم، كان الحلم والرحمة في أبهى صوره. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قائلا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين، فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه. لم يتحدث أنس عن موقف واحد ولا عن يوم عابر، بل عن سنوات من القرب كللت بهذه الأخلاق العظيمة. كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب امرأة قط، ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، وما نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. وهنا نقف هنيهة لندرك أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شخصا لا يعرف الغضب، ولكنه لم يكن يغضب لنفسه الشريفة، بل كان يغضب للحق حين ينتهك. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عاجزا عن الرد، وحلمه لم يكن ناجما عن ضعف، بل كانت له المكانة والقدرة، وكان الناس يهابونه ويعرفون منزلته. ومع ذلك لم تكن قوته في سرعة الغضب ولا في شدة الانتقام، كانت قوته في أنه يملك نفسه.

مستمعينا الكرام، ونحن في زمن كثرت فيه الإساءة والتشهير بها والتفاخر بالانتقام والغضب، وكثر فيه اللغط وتناقل الكلام السيء، وأصبح الرد السريع والكلمة القاسية وكشف عيوب الآخرين بابا للتفاخر، تبقى سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تهمس لنا بأن ليس كل ما يقال يستحق جوابا، ولا كل إساءة تستحق إساءة مثلها، فقد تكون لحظة الحلم أبلغ من كثير من الكلمات، وقد يكون ضبط النفس في لحظة الغضب وأعظم انتصار. هكذا يبقى الحلم خلقا يحفظ للإنسان قدره، وللعلاقات صفاءها، وللقلب سلامته.

0: ويبقى السؤال، في زمن تكثر فيه أسباب الغضب والاستفزاز، هل أصبح الحلم خلقا نمارسه أم مجرد خلق نتحدث عنه؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة، من إعداد رقية المعافى وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: أما آن لنا أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض،

ان الله اراد لاوليائه ان يكونوا بالشكل الذي يعي الاخرين تماما، لا مرجفون يؤثرون، ولا منافقون يؤثرون، ولا عدو يستطيع ان يرهبني، ولا شيء في هذه الدنيا يمكن ان يخيبني. هكذا يريد الله لاوليائه. وهكذا قامت تربيه القران ان تصنع الناس، ان تصنع المؤمنين على هذا النحو. تربيه عظيمه جدا، وهي تربطك بمن يستطيع ان يجعل نفسك على هذا النحو، وان يجعل الواقع ايضا امامك على هذا النحو. يبدو ضعيفا امامك وفعلا يكون ضعيفا. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم يقول كل شيء عن اعدائنا؟ اعداؤنا هم اولياء الشيطان على اختلاف انواعهم واصنافهم. اليس اولياء الشيطان بصوره عامه؟ فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وياتي الى تصنيفهم يهود ونصارى وكافرين فيقول عنهم ما اسلفنا، من قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوكم الادبار. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هكذا يقول عن اليهود والنصارى. بعد في عدو آخر، هل هناك عدو آخر غير هؤلاء؟ هل هناك عدو للحق؟ هل هناك عدو للإسلام إلا وهو داخل ضمن أولياء الشيطان؟

0: القوات المسلحة تضرب هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نيران وأرامكو نيران، وتؤكد سنواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق. غزة تواجه تحديات الوصول لرفاة الشهداء، والمجرم نتنياهو يعارض الدخول قوة الاستقرار، والوسطاء يتوسلون ترامب إلزام إسرائيل بخطته. شجب أوروبي مشترك لعرض إسرائيلي لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني، و700 بؤرة يهودية تعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة. محملا ب40 تريليون دولار من الدين، ترامب يعلن عن إنزال اقتصادي ضد إيران ويحسم النتائج قبل أن تبدأ. وعراقي العقوبات سياسة ثبت فشلها وسيعاقب مرتكبوها. مشروع نيوم السعودي يدخل مرحلة الانكماش بهياكل خرسانية تتراكم حولها الرمال. تحقيق موثق، حجم الإنفاق يتجاوز قدرات التمويل. زخم إحياء ذكرى المولد النبوي مستمر، أنشطة جمعية متنوعة تتراكم أو تترجم الغضب للقرآن الكريم، وتؤكد الاستعداد لمواجهة أي تطورات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يشحذ اليهود سكاكينهم في أرضنا الفلسطينية من غزة إلى الضفة، لا يتركون أي جزء منها يتنفس السعداء ولو مؤقتا. مشروع التوسع لا يقتصر على أرض المسرى، بل يمتد إلى مصر والأردن ولبنان وسوريا، ويعبر كل بلدان الطوق أو ما كانت كذلك، وهو يستند إلى رؤية عقائدية مجاهر بها دون أن يكرع أي جرس للإنذار الجاد أو أن يسمع رجع الصدى للخريطة الإسرائيلية المتخيلة في أي عاصمة عربية أو إسلامية. وهذه سمة مرافقة لأمهات القضايا وأقدسها، وإن عللت بالأمس بالظروف الخارجة عن الإرادة، فقد تجلى اليوم أنها نتيجة لسياسة مردية لكل الإرادات الحرة، ولا تزال تطمح أن تستمر غدا، وأن تظل أيضا عصا الحقبة الجديدة ضمن هذا السياق. المنطقة على مفترق تهويل أمريكي جديد مع ارتفاع منسوب يأس ترامب، يشهر المعتوه ورقة طوت الأيام مفاعيلها وأحرقها الاقتصاد المقاوم، يسخر منه العارفون بموازين القوى ونقاط الميدان وأوراق الضغط المتبدلة لدرايتهم أنه يبيع الكلام لسوق النفط وللمزاج العام الداخلي لديه المتقلب المعبر عن عودة ديمقراطية تهدد مستقبله السياسي. مع ذلك ثمة من يشتري بضاعة ترامب الرديئة من العرب التائهين والمتعلقين بردائه المهددين لليمن بنيران سبق وأطفأها الله سبحانه وتعالى في تجربة مكثفة تفرض على السعودي عدم المكابرة أو المغامرة، فبعد شهر من نجاح تثبيت معادلاته المختلفة، بلد الإيمان ماض في تعميق أزمة المستكبرين والمنافقين بعد أن عجزت كل مخططاتهم وسني حربهم ومجازرهم وحصارهم من تركيع من لم يركعه أي عدوان أو احتلال على مر الأزمان، وعلى الله يتوكل اليمنيون.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، عضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والثانية استهدفت أرامكو نجران. وفيما أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح بفضل الله، أوضح أن العمليتين أتتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. وشدد العميد سريع على أن القوات المسلحة ستواصل حماية سيادة اليمن من أي اختراق وتثبيت هذه المعادلة بإذن الله تعالى. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤها اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته. وأوضح بن حبتور في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية سبأ أن ما ينفذه العدو السعودي يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض وحساباتها السياسية والأمنية. ولفت إلى أن حقوق أبناء الجنوب وقضاياهم لا تحتاج إلى حرب جديدة بين اليمنيين، وإنما تحتاج إلى معالجة عادلة تحفظ كرامة الجميع وتضع حدا لكل أشكال الإقصاء والهيمنة. وأوضح بن حبتور أن صنعاء لا تنظر إلى أبناء المحافظات الجنوبية باعتبارهم خصوما ولا تتعامل مع قضاياهم بمنطق العداء، وإنما ترى أن الخطر الذي يهدد اليمنيين جميعا يتمثل في استمرار النفوذ الخارجي السعودي. وشدد بن حبتور على أن المعركة اليوم تخاض مع من يريد أن يبقي القرار اليمني بيد الرياض وأسيادها، وأن تظل ثروات اليمن وموانئه وممراته ومقدراته خاضعة لمنطق النفوذ والوصاية. وأضاف هذا الخطر لا يميز بين شمالي وجنوبي ولا بين شرقي وغربي، لأنه يستهدف الجميع. بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في تكريس 3 معادلات نوعية خلال الشهر الأول، يبقى في جعبتها الكثير من الخيارات العسكرية، بما في ذلك التصعيد الشامل ردا على تصعيد العدو السعودي.
2: مع إسدال الستار على الشهر الأول من العمليات، تسجل القوات المسلحة حضورها بعمليتين نوعيتين في صلب معادلة حماية السيادة اليمنية، إحداهما ضربت هدفا حساسا في مطار نجران، والأخرى طالت منشأة لأرامكو في نجران أيضا، لترفع حصيلة عملياتها في العمق السعودي إلى 11 عملية تصدرتها منشآت أرامكو، بما يجسد حجم الكلفة الاقتصادية الباهظة المفروضة على النظام السعودي ثمنا لاعتداءاته السافرة على سيادة اليمن. تطوي القوات المسلحة شهرها الأول بسجل من الضربات النوعية لتنتقل إلى الصفحة التالية بعد أن نجحت في تكريس 3 معادلات استراتيجية: الحصار بالحصار، وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، وحماية السيادة اليمنية، على أن عداد المعادلات لا يزال مفتوحا على احتمالات واسعة.
0: هذا هو خيار الضرورة، موقف الضرورة، وموقف حق، وموقف لا بد منه.
2: أثمرت معادلة الحصار بالحصار نتائج مبهرة، تمثلت في منع الناقلات السعودية من عبور باب المندب وإحداث هزات اقتصادية انعكست بشكل مباشر على حجم الصادرات النفطية السعودية، فضلا عن مضاعفة كلف النقل والتأمين البحري، مع قناعة راسخة في الأوساط الدولية أن هروب الرياض إلى حشد تحالف بحري ليس أكثر من خطوة عبثية، نظرا للإخفاق الذي منيت به واشنطن ولندن والدول الأوروبية إبان طوفان الأقصى.
0: لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني.
2: يغرب التخبط على نظام الرياض وهو يهرب من الاستحقاق العادل لمطالب اليمن المشروعة إلى البحث عن مظلات للحماية ليس آخرها التحالف الثلاثي مع باكستان وتركيا.
0: تركيا يريد أن يستفيد، يحصل على الفلوس من السعودي، لكن هناك سلبيات كبيرة، وهي أن هذا النوع من الطائرات الذي تبيعونه للسعودية وتقدمونه فخرا للصناعة التركية سيتحول إلى سلعة تبور.
3: يحرقوا يا ربي لك الحمد.
2: تتكامل معادلة حماية السيادة مع استهداف تحشيدات العدو السعودي، حيث نجحت القوات المسلحة في تنفيذ ضربات استباقية أسفرت عن مصرع وإصابة المئات، بينهم ضباط سعوديون. لا يقتصر المشهد عند حدود المعادلة الثلاث فحسب، بل يضع اليمن في حساباته الانتقال إلى خيار التصعيد الشامل ردا على أي تورط سعودي محتمل في مسارات التصعيد.
0: ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة على الإسلام.
2: يظل الحضور المليوني غير المسبوق قبيل تدشين معادلة الحصار بالحصار عاملا حاسما في رسم المعادلة العسكرية، إذ تترجم القوات المسلحة خيارات عشرات الملايين من اليمنيين بعد أن تجرعوا مرارة العدوان والحصار لأكثر من عقد من الزمن.
1: أكدت وكالة

المتوسط يعترض عدد من المشترين الآسيويين على طلب من شركة أرامكو باستلام الشحنات من ينبع مباشرة. وقال المشترون إن التهديدات اليمنية جعلت العثور على سفن مستعدة للإبحار إلى ينبع أكثر صعوبة مع ازدياد المخاطر التي تواجه طرق التصدير الرئيسة لديها عبر مضيق هرمز من الخليج.

0: شهر كامل على إعلان القوات المسلحة اليمنية الحظر البحري على النظام على الملاحة السعودية في إطار معادلة الحصار بالحصار التي أطلقها السيد القائد وأيدها الشعب اليمني في جمعة النفير والتحضير. في هذا العرض نتوقف عند حصيلة الحظر البحري مع الزميل صدام القدمي. إليك صدام.
1: شكرا زميل علي. نعم، حصيلة كبيرة كانت نتيجة الخسائر السعودية ونتيجة العمليات اليمنية في سياق المعادلات التي فرضتها اليمن، سواء في معادلة الحظر البحري أو في معادلة حماية السيادة اليمنية. أهلا بكم. شهر كامل مضى على بدء معادلة الحصار بالحصار التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية في 20 يوليو. شهر انتقلت فيه المعادلة من قرار بحظر الملاحة البحرية للعدو السعودي إلى عمليات متواصلة فرضت واقعا جديدا على حركة سفنه النفطية ومسارات تصديره. البداية كانت في 22 يوليو باستهداف السفينتين النفطيتين السعوديتين إنسيليا وليلى بعد مخالفتهما قرار الحصار وإجبار عدد من السفن الأخرى على التراجع والعودة. ومع استمرار تنفيذ القرار استهدفت القوات المسلحة في 28 يونيو السفينة النفطية غزال بالصواريخ البالستية وأجبرتها على التراجع، فيما بدأت السفن السعودية بتغيير مساراتها بعيدا عن نطاق العمليات. ومع اتساع تأثير الحصار ظهرت مؤشراته في حركة تصدير النفط، إذ نقلت رويترز عن فورتيكسا أن جميع عمليات تحميل النفط السعودي في ينبع خلال الأسبوع الماضي جرت بالتخفي. وأظهرت بيانات شركة كيبلر لتتبع السفن أنه لم ترصد أي شحنة نفطية سعودية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع، في مؤشر إضافي على تأثير الحصار في مسار البحر الأحمر. وفي 5 أغسطس استهدفت القوات المسلحة السفينة السعودية النفطية وفا قبالة ينبع، ثم السفينة دايزي في خليج عدن، ولتؤكد امتداد تنفيذ الحصار من شمال البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي. وبعد شهر من بدء المعادلة كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن عدد السفن النفطية السعودية التي جرى استهدافها منذ 20 يوليو وحتى 19 أغسطس بلغ 8 سفن نفطية. 5 من السفن المستهدفة كانت في البحر الأحمر و3 سفن في خليج عدن والبحر العربي. في انتشار جغرافي شمل أهم مسارات الملاحة النفطية السعودية، لكن الاستهداف المباشر ليس سوى جانب من الحصيلة، فأكدت القوات المسلحة أنها منعت خلال الفترة نفسها 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وأجبرتها على العودة. من بين هذه السفن منعت 34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي و14 سفينة في البحر الأحمر، بما عكس اتساع نطاق تطبيق الحصار البحري. المحصلة بعد شهر، المعادلة تحولت من إعلان إلى ضغط فعلي على حركة النفط السعودي بين سفن مستهدفة وأخرى متراجعة أو مغيرة لمسارها، وتحميل يجري بالتخفي وغياب للشحنات عن باب المندب، بمعنى أن التأثير امتد من السفن إلى مسارات التصدير نفسها. إذن علي، كانت هذه أبرز الحصيلة التي تعرضت لها الملاحة السعودية نتيجة الحظر اليمني. إليك.
0: نعم، شكرا صدام. وهي بالفعل تؤكد تأثير ومفاعيل المعادلة اليمنية للحصار بالحصار. شكرا على كل هذه التفاصيل. عام على استشهاد ثلة من حكومة التغيير والبناء، من قادوا اليمن في أحلك الظروف فأثمرت دماؤهم صمودا وعزا ونصرا في مواجهة كل التحديات والصعوبات.
2: بكل فخر واعتزاز ممزوج بالحزن والأسى نعينا إلى شعبنا اليمني العظيم استشهاد الأخ المجاهد الوطني الغيور على أمته ودينه، الأستاذ أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء الوطنية مع عدد من رفاقه رحمهم الله تعالى، والذين قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر.
3: تحل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد كوكبة من حكومة التغيير والبناء الذين ارتقوا إلى الله شهداء على طريق الانتصار للقضية الفلسطينية.
4: فنحن في أقدس معركة وأعظم موقف تطيب فيه التضحيات، لا نعتبر التضحيات فيه خسائر ضائعة، بل نعتبر كل ما قدمناه في إطار هذا الموقف هو في سبيل الله سبحانه وتعالى.
3: واليمن يخوض معركته الأشرف إسنادا لغزة. قدم الشعب اليمني أول حكومة عربية شهداء على طريق القدس.
5: هؤلاء الشهداء الذين قضوا نحبهم وهم يقومون بواجبهم المشرف في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة لفلسطين ولأهلنا في غزة، وفي الوقت ذاته الذي كانوا يقومون فيه بعطاءاتهم في مجال البناء والتغيير الذي نشده الشعب ويقوده السيد القائد.
6: نؤكد بعد عام من رحيلهم أننا بإذن الله ثابتون على نفس الدرب على نفس الطريق في نصرة القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن مظلومية الأمة العظيمة حتى ننتصر لهذا الدين، ثابتون جيلا بعد جيل، مستعدون للتضحية بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
7: قضيتنا قضية فلسطين هي قضية الأمة وقضية اليمن الأولى، فنحن فقد اختلطت دماءنا بدماءهم، ولن نمل ولن نكل، وأننا سوف ندعمهم في جميع الجهات وفي كل المسارات.
8: كانت أمنيتها الشهادة، فكثيرا ما سمعته شخصيا أن يوفقه الله الشهادة، وقد نال أمنيته.
9: استشهاد القادح في سبيل الله، في سبيل القضية الحق، في سبيل المظلومية لا يثنينا أبدا، وهو الوقود الدافع لنا للتحرك أكثر والاستمرار المسيرة القرآنية أكثر.
3: فلسطين هي البوصلة والأقصى هي الغاية، والوفاء للوطن ولدماء الشهداء هو بمواصلة السير بكل ثبات وإصرار يؤكد الأهالي.
10: عندنا حالة عكسية، احنا نعتبرها دافع ان احنا نستمر ونضحي اكثر واكثر حتى نوصل للنتيجة المضمونة وهي النصر بإذن الله.
11: لا الله المستعان، اي تراجع؟ ما فيش تراجع، احنا قدمنا من اقوى خيرة ابناء هذه البلاد، لا نتراجع ابدا. ما فيش في قاموس اليمني حاجة اسمها تتراجع او ترجع على الخلف، لا نهائيا.
12: ونؤكد لكم اننا ماضون على نهجهم وسائرون على دربهم، وأننا والله لو تنعثرنا ذرات في الهواء ما تراجعنا على دربهم ولا على نهجهم.
13: نجدد العهد على مواصلة المسيرة وإكمال مسيرتهم تحت لواء السيد القائد العلم سيدي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونقول للعدو الصهيوني الإسرائيلي أن دماء آباؤنا ما هي إلا وسام فخر على جبيننا، وما يزيدنا إلا صمودا.
14: أننا يا سيدي على العهد ماضون وعلى الدرب سائرون، فالعهد هو العهد والولاء هو الولاء.
3: عام على شهادة ثلة من حكومة التغيير والبناء، شهادة أكدت على أن اليمن عصي على الانكسار، يمن قدم قادته شهداء في سبيل الله وأسقى بدمائهم أرض فلسطين، ليؤكد أن التضحية قدر وشرف ومسار حتى النصر. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.

0: بعد يوم دام يواصل العدو الصهيوني انتهاكاته واعتداءاته، حيث استشهد فلسطيني وجرح آخرون في قصف صهيوني على محيط مدارس العودة في عبسان الكبرى شرق خان يونس بقطاع غزة. استهدفت مدفعية العدو بقذائف عدة مناطق متفرقة شمال مخيم البريج في الوسط وجنوب مدينة خان يونس وشرق مدينة غزة. اختطفت بحرية العدو 4 صيادين فلسطينيين في ساحل مدينة غزة، ووصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة 18 شهداء و25 شهيدا، ليرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وفق الصحة إلى 1283 شهيدا و4248 جريحا و813 حالة انتشال، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73417 شهيدا و174360 جريحا. ومن داخل مجمع الشفاء الطبي جرت مراسم تشييع 50 شهيدا فلسطينيا بينهم 20 طفلا تم انتشال رفاتهم بعد 3 أعوام من جرائم الإبادة في غزة. ورصدت كاميرا المسيرة ردود أفعال سكان غزة بعد ارتفاع وتيرة الغارات الصهيونية في القطاع بشكل لافت بعد مغادرة صهر ترامب، وسط تخوفات من المواطنين من زيادة القصف والاعتداءات تزامنا مع استمرار الهدنة الهشة.
1: يعني أنا كمواطن قطاع غزة فقدت بنتي وأخويا وأطفاله، يعني دلل إنه الولايات المتحدة مش وسيطة، الولايات المتحدة شريكة في المؤامرة، مش وسيط نزيه بالنهائيا، بالعكس الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر بمشاركة إسرائيل إنه تبيد شعب قطاع غزة، لكن إحنا بنقولها إن شاء الله إحنا صامدين وثابتين على أرضنا.
2: مجرد ما انتهى من الاجتماع الضرب على غزة اشتغل، إحنا لا نشعر بالأمان. مع الولايات المتحدة ليست وسيط، للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيط على الإطلاق، الولايات المتحدة هي طرف، هي القاتل الأساسي، وإسرائيل تنفذ الأجندة تبعتها، وهذا أمر واضح لكل الشعوب الإسلامية والعربية وللحكام العرب اللي هم مختفيين خلف العباءة الأمريكية.
3: بالنسبة لأمريكا فهي ما تعتبر كوسيط شريف أو نزيه للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة تحديدا، هان إحنا بنحكي عن قوة استعمارية كانت أيضا وبتدعم الاحتلال الصهيوني، وهذا الإشي ما اللي بيثبته بعد خروج جارد كوشنر من اجتماعات مع نظيره الإسرائيلي، صار تكثيف من الغارات على قطاع غزة وعلى المدنيين بالدرجة الأولى، وهذا الإشي إحنا بنرفضه وبنتمنى يكون في وساطة حقيقية بحيث إنه ما يتنصروا من حقوق الشعب الفلسطيني.
4: حمل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية ولمجلس السلام وللاحتلال هذه الجرائم وهذه الخروقات، وأن هذه التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين تعطي الاحتلال جرعة جديدة لزيادة العدوان على شعبنا الفلسطيني واغتيال الأطفال والنساء والمدنيين، وما ضرب أبناء الشرطة الفلسطينية بالأمس كان إلا لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة الاستقرار النسبي في قطاع غزة من أجل خلق حالة من الفوضى في قطاع غزة.
0: وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس باسم نعيم أن الهدف الحقيقي من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزا للشرطة في قطاع غزة هو تكويض الأمن الاجتماعي للمجتمع الغزي تمهيدا لمخططات التهجير. وأوضح نعيم أن الاعتداءات تأتي في سياق محاولات العدو تكويض مقومات الأمن والاستقرار في القطاع بعد فشله في تحقيق أهدافه المتعلقة بالتهجير رغم استخدامه مختلف الأدوات الوحشية والخبيثة على مدى نحو 3 سنوات. يواجه الفلسطينيون تحديات كبيرة في عملية انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض منازلهم المدمرة، قضية تسببت باستمرار جراحهم نتيجة العدوان الصهيوني من جهة وحرمانهم من تشييع أحبائهم بشكل كريم من جهة أخرى.
5: في 24 ساعة فقط استشهد أكثر من 17 مواطن وأصيب العشرات في قطاع غزة بغارات جوية جاءت بعد وقت قصير من مغادرة مبعوث الرئيس الأمريكي ووفد مجلس السلام للمنطقة، ما يعني من وجهة نظر الفلسطينيين غطاء أمريكيا للمجازر بحقهم.
1: يعني أنا كمواطن في قطاع غزة فقدت بنتي وأخويا وأطفاله، يعني دلل إنه الولايات المتحدة مش وسيطة، الولايات المتحدة شريكة في المؤامرة، مش وسيط نزيه بالنهائيا، بالعكس الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر بمشاركة إسرائيل إنه تبيد شعب قطاع غزة، لكن إحنا بنقولها إن شاء الله إحنا صامدين وثابتين على أرضنا.
2: مجرد ما انتهى من الاجتماع الضرب على غزة اشتغل، إحنا لا نشعر بالأمان. مع الولايات المتحدة ليست وسيط، للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيط على الإطلاق، الولايات المتحدة هي طرف، هي القاتل الأساسي، وإسرائيل تنفذ الأجندة تبعتها، وهذا أمر واضح لكل الشعوب الإسلامية والعربية وللحكام العرب اللي هم مختفيين خلف العباءة الأمريكية.
3: بالنسبة لأمريكا فهي ما تعتبر كوسيط شريف أو نزيه للقضية الفلسطينية ومن قطاع غزة تحديدا، هان إحنا بنحكي عن قوة استعمارية كانت أيضا وبتدعم الاحتلال الصهيوني، وهذا الإشي ما اللي بثبته بعد خروج جارد كوشنر من اجتماعات مع نظيره الإسرائيلي، صار تكثيف للنظارات على قطاع غزة وعلى المدنيين بالدرجة الأولى، وهذا الإشي إحنا بنرفضه وبنتمنى يكون في وساطة حقيقية بحيث إنه ما يتنصر من حقوق الشعب الفلسطيني.
4: حمل المسؤولية الكاملة للإدارة الأمريكية ولمجلس السلام وللاحتلال هذه الجرائم وهذه الخروقات، وأن هذه التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين تعطي الاحتلال جرعة جديدة لزيادة العدوان على شعبنا الفلسطيني واغتيال الأطفال والنساء والمدنيين، وما ضرب أبناء الشرطة الفلسطينية بالأمس كان إلا لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة الاستقرار النسبي في قطاع غزة من أجل خلق حالة من الفوضى في قطاع غزة.
5: يبدو أن جيش العدو الإسرائيلي ماض في حرب الإبادة بقطاع غزة دون أن يعطي أي اهتمام للجهود الدولية لوقف الحرب، فدماء الفلسطينيين أصبحت وقود معركة انتخابية إسرائيلية. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: في غزة يتكامل الضغط الأمريكي مع التعنت الإسرائيلي، فيما ينكشف الوسطاء عاجزين فقط أمام العدو الإسرائيلي في الوقت الذي يخرجون للحديث في وسائل الإعلام للحديث عن نجاحهم في الضغط على المقاومة، ويستنجدون واشنطن لإلزام العدو بتعهداته المعلنة سابقا.
6: في غزة تبدو خطة ترامب عالقة بين تفاهمات تدفع بها واشنطن شكليا وتواجه باعتراض صهيوني، فبينما يتحرك صهر ترامب جاريد كوشنر لتسويق مسار يقوم على نزع سلاح المقاومة بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وترتيبات أمنية جديدة، ينقلب المجرم نتنياهو على هذا التسلسل مشترطا نزع السلاح كاملا قبل أي انسحاب. وفي جديد الموقف الصهيوني نفي مكتبه الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة. هذا التنصل السياسي يوازيه قتل يومي أو قل ضغط عسكري لم يتوقف أصلا حتى يقال إنه استؤنف، فالغارات والاغتيالات تواصلت بعد لقاءات كوشنير من دون إحراز تقدم في عقدة ترتيب خطوات الاتفاق، بينما تمضي واشنطن في تمويل ما يسمى بقوة الاستقرار الدولية المقترحة، بما يكشف أن الأولوية الأمريكية تتجه نحو إنضاج الترتيبات الأمنية أكثر من فرض وقف الخروقات الإسرائيلية. أما مصر وقطر وتركيا فبدت في بيانها الأخير أمام محدودية واضحة في أدوات الوساطة، إدانة للهجمات ومطالبة لإسرائيل بالالتزام، ثم استدعاء واشنطن ومجلس ترامب لممارسة الضغط، وهي صيغة تكشف أن الدول التي استطاعت دفع حماس وفصائل المقاومة نحو صيغة تفاوضية مقبولة لا تملك المقابل ذاته لإلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها.
7: هناك تنسيق كامل بين الوسطاء الثلاث، قطر وتركيا ومصر، وأسفرت هذه الجهود المقدرة وهذا التنسيق الكامل بين الوسطاء الثلاث عن إقناع الفصائل الفلسطينية للتحرك والتجاوب مع الطلبات الخاصة بحصر السلاح وجمع السلاح وهو ما تم إنجازه بفضل التعاون والتنسيق بين الوسطاء الثلاث والاجتماعات التي المتعددة التي استضافتها القاهرة.
6: وهكذا تتسع الفجوة بين الاتفاق والتنفيذ. المجرم نتنياهو يعيد ترتيب الخطة وفق شروطه، والوسطاء يستنجدون بالضغط الأمريكي، وواشنطن لا تمسك العصا من المنتصف، إذ تبدو قدرتها على التأثير موظفة أولا لدفع الترتيبات التي تلبي المطالب الأمنية لصالح العدو الإسرائيلي، فيما يبقى الانسحاب ووقف الاعتداءات مسألتين مؤجلتين تحت النار.
0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة ما لا يقل عن 12 مواطنا جراء اعتداء نفذه مغتصبون بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، في حين دفع العدو بجنود إلى محيط بلدة كسرى جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء المغتصبين في قرية المغير، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق بإصابة 5 مواطنين خلال الاعتداء الصهيوني. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية أن العدو دفع بتعزيزات جديدة من عناصره إلى محيط بلدة كسرة المحاصرة، حيث تواصل العصابات الإسرائيلية حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية لليوم 12 على التوالي. وكان السفير الأمريكي في كيان العدو مايك هاكابي عبر عن دعمه للحصار، ودعا فقط لتجنب استهداف المواطنين الحاصلين على الجنسية الأمريكية. إلى ذلك شجب بيان أوروبي مشترك طرح العدو الإسرائيلي عرضا جديدا لتنفيذ مشروع إيوان الاستيطاني بالضفة، وأكد أنه غير مقبول. يشار إلى أن المواقف الأوروبية لا تترجم غالبا إلى خطوات عملية يمكن أن تغير من سياسة العدو.
8: من قصرى إلى مسافر يطا، ومن برقة إلى أم صفا، سيناريو واحد يتكرر: بؤر استيطانية تنبت على التلال الفلسطينية، ومغتصبون مدججون بالعصابات وسلاحها، وفلسطينيون محاصرون في بيوتهم وحقولهم. يحدث أن الضفة تشهد أكبر موجة للتوسع، هي الأسرع في تاريخها، فيما يصفه خبراء بأنه انتقال من إدارة الصراع إلى حسمه. نمط التوسع يتكرر بعناوين يعيد تدويرها ويفصلها المحتل على مقاس مشروعه التوسعي: بؤر جديدة قرب رام الله، وأخرى يعاد بناؤها في وادي الرخيم، واعتداءات تهدف لفرض واقع جديد يحول النقاط المتفرقة إلى حزام استيطاني متواصل وقاتل للوجود الفلسطيني. ما وجدته بالأمس لا تجده اليوم، ولن تجد ما تراه اليوم في الغد. يعتمد العدو في توسعه وقضمه للضفة على منظومة متكاملة تهدف لجعل أراضي الفلسطينيين بيئة طاردة لهم. حصار جغرافي عبر تقطيع أوصال أراضي الضفة وعزلها ومحاصرتها، اعتداءات يومية تحدث بالتوازي ويتم فيها حرق وتدمير ممتلكات الفلسطينيين تحت تهديد السلاح. استيطان رعوي ويجري بحماية جيش العدو وإشرافه، ويمثل النواة الأولى التي تتوسع منها المغتصبات. خنق البناء والحركة، وهي سياسة تعتمد على تقسيم الأرض بطريقة عنصرية تمنع الفلسطينيين وتسمح للصهاينة. سياسة العقاب الجماعي، والذي يجعل من وجود الفلسطيني على أرضه عبء لا يحتمل له. في السنوات الأخيرة تكشف أرقام تقارير أممية عن إقامة أكثر من 700 بؤرة و160 مستوطنة و60,000 دونم من سيطرت عليها البؤر الرعوية. في العام 25 وحده رصد التقرير 1800 اعتداء قام به المغتصبون الصهاينة ضد الفلسطينيين، وجرى اعتماد 40 مغتصبة جديدة و64 بؤرة، وهي أرقام تعادل ما بني في 5 سنوات. وبالإضافة إلى ما سبق، يفرض العدو قيودا صارمة على الفلسطينيين تبدأ من تقييد الحركة والبناء، مرورا بعمليات التهجير التي بلغ ضحاياها 40,000 فلسطيني من 19 مخيم، في سياق معركة يومية تفرض على الفلسطيني وتجعل من بقائه في أرضه عبء لا يطاق.
0: بعد 5 أشهر على احتجاز جثمانه، سلم العدو الإسرائيلي جثمان الطفل الفلسطيني سليم فقهاء إلى أهله في الضفة الغربية المحتلة، مع استمراره في احتجاز ما يقرب من 800 جثمان لشهداء فلسطينيين بينهم أطفال وأسرى. وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أنها تسلمت جثمان الطفل الشهيد سليم فقهاء ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله قبل أن يشيع عصرا في مسقط رأسه ببلدة سنجل. وأضافت أن الطفل استشهد في 17 من مارس الماضي برصاص قوات العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة سنجل شمال شرقي مدينة رام الله، فيما أصيب فتى آخر كان برفقته قبل أن تحتجز قوات العدو جثمانه. ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية فإن قوات العدو تواصل احتجاز 798 جثمانا لشهداء فلسطينيين بينهم أطفال وأسرى، إضافة إلى جثمان جثامين شهداء من قطاع غزة في ظل عدم الكشف عن هويات بعضهم أو ظروف اختطاف جثامينهم.
9: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
0: في لبنان أغار العدو الصهيوني على محيط منطقة علي الطاهر بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد لبناني متأثرا بجراحه جراء انفجار تشريكة عبوات بين ميفادون وزوتر الشرقية لتصبح الحصيلة 3 شهداء وجريحا واحدا. استهدف العدو الإسرائيلي بصواريخ ارتجاجية مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان، فيما دوت الانفجارات بقوة ووصل صداها إلى مدينة صيدا ومناطق محيطة بها. كما تعرضت منطقة الدبشة وبلدات المنصوري وزوتر الشرقية وطلوسة ومركبة لقصف مدفعي إسرائيلي، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حولة وشقرة تزامنا مع تنفيذ عمليات نسف في بلدة حداثة وكفر تبنيت. وفي وقت سابق استهدف طيران العدو بلدة المنصوري، فيما نفذت قواته تفجيرات في محيط بلدة زوتر الشرقية وبلدة الخيام، وقصفت بالمدفعية بلدات في محيط المنصوري ومجدل زون وأطراف بلدتي بيت ياحون وبرعشيت في جنوب لبنان. أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن كيان العدو يواصل استغلال اتفاق الإطار لممارسة الإجرام ضد الجنوب وسكانه، ودعت السلطة اللبنانية إلى إعلان موت هذا الاتفاق.
10: تدعو الكتلة مجددا أركان السلطة إلى أن نهجهم وسلوكهم يغريان العدو بمواصلة احتلاله للبنان وممارسة التوحش والإبادة لإعدام الحياة في مدنه وقراه الجنوبية، وبموافقة ودعم من الإدارة الأمريكية المجرمة. تدعو الكتلة السلطة مجددا لإعلان موت اتفاق الإطار والانسحاب من المفاوضات وجولاتها المخزية، كما توقفت الكتلة عند استمرار العدو الصهيوني في اعتداءاته على غزة وتوسع جرائمه بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية لا سيما على صعيد تكثيف الاستيطان، فعبرت عن إدانتها الشديدة لهذا الانفلات الصهيوني العدواني والصمت الدولي إزاء والخذلان العربي المفجع. كما أعربت الكتلة عن إدانتها للعدوان الصهيوني على سوريا والذي استهدف مطار أبو الظهور في إدلب، ورأت فيه مظهرا آخر من مظاهر الاستباحة الصهيونية المفتوحة لسيادة الدولة السورية.
0: وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب علي عمار قد حذر في وقت سابق من الرهان على الولايات المتحدة وكيان العدو، وطالب بالعودة إلى الضمير والكرامة في مواجهة التطورات التي يشهدها لبنان. وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي لأحد شهداء المقاومة قال عمار إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا تريدان خيرا للبنان، وأكد أن سلاح المقاومة لم يستخدم في مواجهة هذا الكيان إلا بعد تخلي الدولة عن حماية اللبنانيين. وشدد عمار على أن سلاح المقاومة لم يتلوث يوما من الأيام بمعارك الداخل، وبقي موجها ضد الكيان الصهيوني. سلمت قوات اليونيفيل المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردل الليطاني موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني ضمن خطة نقل مواقعها. واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إنهاء مهمة قوة اليونيفيل في الجنوب يشكل أكبر خطيئة وجريمة ارتكبت بحق الجنوب، محذرا من أن هذه الخطوة تعني عمليا نسف القرار 1701 في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطبيقه بشكل كامل. وحذر من النوايا الصهيونية ومن تداعيات اعتداءاتهم على البلدات والقرى والأحياء المدنية والسكنية. أشار إلى أن عمليات التفجير لقرى الجنوب لا تقتصر على تدمير بنيتها العمرانية وإعدام الحياة فيها بصورة كاملة، بل تؤدي أيضا إلى صدوع وتفسخات خطيرة جدا في أسسها، محذرا من تداعياتها على مستقبل المنطقة وسكانها. واصلت أنقرة التأكيد بأنها لم ترسل قوات إلى سوريا خلال العدوان الإسرائيلي على معسكر أبو الظهور، في وقت أكدت فيه جماعة الجولاني عدم وجود مخطط لقواعد تركية في سوريا. تأتي هذه التأكيدات بدلا من الرد الحاسم على تهديدات العدو الإسرائيلي.
11: إلى الواجهة انفجرت موجة جديدة من استهداف العدو الإسرائيلي لسوريا، الجغرافية والطموح بالنفوذ المباشر. استهداف معسكر أبو الظهور بغارات جوية قبيل أيام عابرا للمخفي من المعادلات، ولا فرق إن اعترفت جماعة الجولاني في دمشق أو لا، على غرار القول بالاتفاق الأمني مع كيان العدو الإسرائيلي. أنقرة عملت على توسيع ردود الفعل السلمية. إنكار وجود قوة عسكرية تركية في الظهور في وقت ذهب الشيباني الجولاني إلى أبعد من ذلك مع أكسيوس الأمريكي المقرب من ترامب. الإنكار مع التأكيد بعدم وجود حتى نوايا لقواعد تركية في سوريا مستقبلا. إنه تماش تركي جولاني مع التطمينات للعدو الإسرائيلي بدلا من اتخاذ مواقف صلبة لمواجهة العدو الإسرائيلي، أو حتى تحذيرية مع تكرار اختراق الأجواء وتنفيذ غارات جوية على مطار عسكري، على الرغم من استمرار التأكيد الإسرائيلي العلني أن ذلك سيحدث كلما دعت الضرورة. أخرجت أنقرة وزارة الدفاع بدا الأمر للوهلة الأولى أنه تصعيد تركي عسكري، وتمخض الظهور الرسمي عن تحذيرات سبق أن قامت بها الخارجية التركية وتبريرات بعدم استخدام أي قاعدة سورية أو وجود خلال الغارات العدوانية أو قبلها، وعلى الطريق دعوة للمجتمع الدولي بالتدخل. كحليف للجميع يقول البيت الأبيض إنه يريد إطفاء الخلافات بين الكيان وتركيا، يفعل ذلك من دون أن يندد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا. وثمة ما هو أكثر سوءا، بحسب بعض التسريبات أن إدارة ترامب أخبرت دمشق أن نتنياهو يحتاج إلى مثل هذه العمليات العسكرية لدعم حملته الانتخابية. وتسريبات عن أكسيوس خلال تعليق أمريكي وتواصل مع إدارة الجولاني بأن الوضع سيتغير عقب الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين المقبل. العدوان الإسرائيلي على سوريا مقدمة محدودة، وهي صورة مصغرة عن الوضع الذي كان في طريق الاستباحة الإسرائيلية للمنطقة. تمكن محور المقاومة من إيقافه خلال عامين ونصف من المواجهة. وفي اختبار هذه الصورة المحدودة، علق البعض إن كان للتحالف التركي السعودي الباكستاني أي مشروع للرد، فعليه أن يظهر الآن. الإجابة بدت في غزة، فالثلاثي على قائمة المؤيدين لخطط ترامب واتفاقية شرم الشيخ أكتوبر 2025، ولم يكن للثلاثي وللقائمة أي دور في دفع العدو الإسرائيلي لإيقاف تصعيده في القطاع ولا رهانة مستقبلا. مواجهة مخطط العدو الإسرائيلي في سوريا يتجاوز المحاور والتحالفات، مثلما يتجاوز التدافعات السابقة التي انتهت إلى إخلاء سوريا من المقاومة والردح والسلاح. إنه سؤال الساعة، هل ستكون الطريق مفتوحة للمقاومة؟ وهل يمكن الثقة بالصداقة مع واشنطن لحماية دمشق؟

0: أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي أن إيران تتقدم يوما بعد آخر في مجال جميع الأسلحة والمعدات القتالية، وتعمل على إنتاج الأسلحة بمزيد من الدقة والقدرة التدميرية والتطوير التكنولوجي. وقال محبي: إذا اندلعت الحرب مجددا فمن المؤكد أن أسلحتنا ستكون مختلفة عن الماضي، وقد يظهر هذا الاختلاف في جيل الرؤوس الحربية أو دقة الإصابة أو مدى الصواريخ أو مجالات أخرى. وأضاف أن إيران لم تتوقف قط عن إنتاج وتطوير الأسلحة، وأنها تحرز تقدما كل يوم، وأن كل الاحتمالات في هذا المجال تبقى واردة. رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تهديدات المجرم ترامب ببدء عملية اقتصادية ضد إيران، ورأى أن هذه التصريحات تهدف إلى صرف أنظار الرأي العام الأمريكي عن الأزمات المالية الداخلية. ووصفت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي وجريمة ضد الإنسان، مشددة على أن مرتكبيها سيعاقبون. أكدت أن العقوبات لن تزعزع عزم إيران على الدفاع عن الاستقلال والسيادة، مشيرة إلى أن العقوبات الأمريكية تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها في حربين شنتهما. وأضافت: العقوبات سياسة ثبت فشلها وتكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقات مرة أخرى. وأكدت أن على الإدارة الأمريكية ومن وضعوا خطط العقوبات ومن ينفذونها تحمل ما سينجم من تداعيات. وفي ظل تصاعد الانتقاد للحرب على إيران وما تركت من تداعيات ثقيلة، أعلن ترامب عن خطته الجديدة، وهو ما يعني أنه يحاول الهروب من أزمات داخلية مركبة إلى افتعال أزمة خارجية جديدة وفق منطق إدارة الأزمة بالأزمة.
1: بعد فشل الحرب ودبلوماسية الإملاءات، يلجأ ترامب مجددا لتكتيك فاشل: العقوبات والإرهاب الاقتصادي ضد إيران ومن يدعمها، وفق توصيف وزارة الخارجية الإيرانية. من عالمه الافتراضي نفذ ترامب ما وصفه بإنزال النورماندي بعد أن أطلق من منصته ما وصفها بأقوى عملية اقتصادية وعزلة ضد إيران، وهدد بعواقب اقتصادية وخيمة لأي دولة تقدم دعما لإيران. ورغم أن ترامب حسم نتائج الحرب قبل أن تبدأ، إلا أن مراقبين يرون أن العقوبات المتوقعة لن تحصد سوى مزيد من الفشل.
2: العقوبات الأساسية والعقوبات الكبرى فرضت منذ سنوات، وبلغت أكثر من 4000 عقوبة اقتصادية. الآن ما يقوم به ترامب هو عقوبات ثانوية، ولكن الشيء الجديد في هذا الموضوع أنه يحاول أن يضغط على حلفائه بمنع التعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء كان عبر الشركات المالية أو النفطية أو غيرها من هذه الأمور، ولو حتى عبر التبادلات الاقتصادية.
1: في الموقف الرسمي الإيراني، ترى طهران أن العقوبات الأمريكية التي أعلنها ترامب سياسة ثبت فشلها، وأن تكرارها لن يؤدي إلا إلى إخفاقها مرة أخرى، محذرة من عواقبها على الحكومة الأمريكية، ما يعني أن أمريكا في حال ذهابها في هذه الخيارات سيكون لإيران مواقف ضاغطة في المقابل. في الأفق أيضا، يفتح هذا الإعلان تساؤلات عما يمكن أن تقدم عليه إدارة ترامب من إجراءات محتملة ضد الصين، المستورد الأكبر لصادرات النفط الإيرانية بنسبة 80%، وانعكاسات ذلك على مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية.
2: إذا أردنا أن نقول أن الصين ستذهب بهذا الموقف مع أمريكا، فهذا يعني أن الصين ستكون مهددة على المستوى النفطي في المرحلة المقبلة، لأن الشريان النفطي الأساسي للصين هو من إيران، حتى أن أسعار النفط الإيرانية مخفضة بالنسبة إلى الصينيين. وإذا ما قامت يعني الصين بهذا الموضوع بتنفيذ هذا الأمر الأمريكي، فهذا يعني أنها تستهدف من قبل الأمريكي الذي يعمل على تقويض النظام العالمي المتعدد القطبي، ويريد أن يكون هناك قطبا احاديا هو الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك لا أعتقد أن الصين تساعد على استهداف نفسها.
1: في الخلاصة، فإن إعلان ترامب في هذا التوقيت يعكس حالة من اليأس والإحباط الأمريكي، ذلك أنه جاء بعد 5 أشهر من الضغوط العالية عسكريا واقتصاديا وسياسيا ضد إيران، انتهت جميعها بالفشل وتضرر الأصول الأمريكية على نحو غير مسبوق، والتآكل الهيبة والردع، والبحث في كيفية تقليص الوجود العسكري في المنطقة. ومن جهة ثانية، جاء إعلان ترامب بعد وصول الدين الأمريكي إلى عتبة قاتمة متجاوزا 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، في ظل تعمق الانقسام الداخلي وتصاعد الانتقاد للحرب على إيران وما تركت من تداعيات ثقيلة، ما يعني أن ترامب يحاول الهروب من أزمات داخلية مركبة إلى افتعال أزمة خارجية جديدة وفق منطق إدارة الأزمة بالأزمة.
0: أظهرت أحدث بيانات الشحن أن حركة الملاحة في مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تشهد ارتفاعا مقارنة باليوم السابق مع استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وجاء في بيانات شركة كابلر أن إجمالي عدد السفن سفن البضائع العابرة لمضيق هرمز بلغ 9 سفن، وهو العدد نفسه المسجل يوم الثلاثاء. ارتفعت أسعار النفط حيث تجاوز خام برنت حاجز 93 دولارا للبرميل بعد الإغلاق يوم أمس عند أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع، في ظل قلق المستثمرين من احتمال تصاعد التوتر في المنطقة مع استمرار بطء حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن ديون الولايات المتحدة تجاوزت 40 تريليون دولار للمرة الأولى. اعتبرت شبكة CNN الأمريكية وصول الدين الأمريكي إلى عتبة قاتمة عند 40 تريليون دولار ينذر بتداعيات على الأمريكيين والشركات والحكومة لسنوات مقبلة. وأوضحت بأن الدين الأمريكي ارتفع بمقدار تريليون دولار خلال الأشهر 5 الماضية فقط، وكشفت أن ذلك يفوق توقعات سابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس بتجاوز هذا المستوى في السنة المالية 2028. تجدر الإشارة إلى أن الدين الأمريكي ارتفع إلى أكثر من الضعف مقارنة بنحو 20 تريليون دولار عند بدء الفترة الأولى للرئيس ترامب عام 2017. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن العمل في مشروع نيوم السعودي وصل إلى نقطة توقف كامل. أفادت أن المملكة تدفع حاليا مليارات إضافية لتصفية عقود قائمة على هياكل ضخمة نصف مكتملة في الصحراء.
3: حلم محمد بن سلمان ذي 50 مليار دولار انتهى مع توقف أعمال البناء في مشروع نيوم السعودي بالكامل. فقد كشف تحقيق مصور لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية دخول مشاريع نيوم مرحلة الانكماش بعد إنفاق يتجاوز 50 مليارا، واستند التحقيق إلى وثائق داخلية وصور أقمار اصطناعية وشهادات موظفين سابقين، وأظهر أن المملكة تدفع اليوم مليارات إضافية لتصفية عقود المقاولين بدل استكمال البناء، تاركة هياكل خراسانية نصف مكتملة تتراكم حولها الرمال. أما خلف الكواليس فتحدثت الصحيفة عما أسمته رقصة وهم متبادل داخل الإدارة، حيث تتواجد رؤى خيالية من قمر اصطناعي وحديقة تضم ديناصورات آلية ومجسمات متحركة وخطط للتحكم بالطقس، فيما لم يجرؤ المحيطون بولي العهد السعودي على مصارحته باستحالة تنفيذها. طموحات المشروع اصطدمت بالواقع المالي، حيث تجاوز حجم الإنفاق الفعلي قدرات التمويل المتاحة. وقدرت مسودة عرض لمجلس الإدارة كلفة إنجاز نيوم بحلول عام 2080 بنحو 8.8 تريليون دولار، أي أكثر من 25 ضعف الموازنة السنوية للمملكة حينئذ. فيما تحدثت مسودة تدقيق داخلي عن تلاعب بيانات المالية وتضخيم متعمد لتقديرات الإيرادات إرضاء لولي العهد. وفي خضم أزمات المملكة، يؤكد مراقبون أن أزمة نيوم أعمق من سوء التخطيط، وأن استنزاف الخزينة بدأ قبل نيوم بالعدوان المستمر على اليمن منذ عام 2015 وما رافقه من حصار جوي وبحري، والانخراط في الملفات السورية والسودانية والليبية والمصرية وغيرها، إلى جانب الانخراط في العدوان على إيران وصفقات السلاح والتعهدات الاستثمارية الضخمة في الولايات المتحدة التي فاقت في أرقامها المعلنة تريليون دولار، فيما لا يجب إغفال ما ترتب على الحصار اليمني للمملكة من استهداف للملاحة وخطوط النفط، ما شكل ضغطا مباشرا على التدفقات المالية للسعودية التي باتت تدفع ثمن سياساتها المتهورة وانخراطها الكامل في المشروع الصهيو أمريكي من مستقبلها ومستقبل اقتصادها ومشاريعها بعد أموالها.
4: الاهتمام الكبير بهذه المناسبة بدءا بالتحضير لها بالكثير من الفعاليات والأنشطة ومظاهر الابتهاج والفرح والسرور. شعبنا بذلك كله جعل من هذه المناسبة محطة تربوية وتثقيفية يستفيد منها في الارتقاء الإيماني.

في ليلة محمدية زاهية توشح البحر الأحمر بالخضرة، وردد الساحل المدائح، وصدحت السماوات بالصلاة على النبي محمد في عرض كرنفالي بحري كبير نظمته هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر.

كيف تشكل البحر الأحمر سندسا أخضر موجه سماوات من الألق المحمدي؟ كيف تغير لون البحر الأحمر إلى السندس الأخضر وصارت القوارب بين أمواجه تصلي على النبي محمد ويردد الصيادون ابتهالات هلايا الله هلايا الله مرحبا بمولد رسول الله.

0: عرض بحري كبير نظمته هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر بعشرات القوارب ومئات الصيادين، عرض ردد الكون فيه مع محب النبي محمد: شيل الله يا حبيبنا النبي.
1: شيل الله يا أهل الله، شيل الله يا أهل الله، شيل الله يا أهل الله يا أهل الولاية.
2: على حب الرسول
0: وعشقات وصلوات وتسبيح وفرح وابتهاج، شيل الله يا حبيبنا النبي.

مزيج البحر ودعاء السماء في هذا القارب وذاك يردده الناس هنا مع الكون في الربيع المحمدي. شيل الله يا حبيبنا.

0: شي لله يا تمام النور، شي لله يا حبيب الله، شي لله يا حبيبنا النبي.
1: يا رسول الله زادت الأشواق، يا حبيب الله فضت الأحلام، يا نبي الله قلبها دفاق.
0: وهكذا تحولت أمواج البحر الأحمر إلى بساط أخضر تتهادى فوقه قوارب الفرح المحمدي، وتوشحت القوارب بالخضرة وانطلقت بين أمواجه في كرنفال بحري يختصر حكاية تمام النور في الربيع المحمدي. هنا تتردد الابتهالات في فضاء الساحل كأنها مواكب نور تشق عباب البحر. هنا لا يرى الفرح فحسب، بل يسمع صداه في الكون، في نداءات الصيادين، في هدير الموج، في كل قارب يرفع راية المحبة المحمدية. من العرض الكرنفالي البحري الكبير بمدينة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
2: وتحت شعار لبيك يا رسول الله، شهدت الحديدة فعاليات وأمسيات احتفائية ببركة مولد النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: لا يكاد يمر يوم إلا وأبناء الحديدة يحتفلون بذكرى مولد النبي الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. البداية من زبيد، مدينة العلم والعلماء، حيث عقد اجتماع لعلماء وخطباء المربع الجنوبي للمحافظة بحضور السلطة المحلية. أكد فيه فضيلة العلماء أهمية التزود من سيرة المصطفى في أوساط الأمة واقعا عمليا.
4: لبيك يا رسول الله.
3: فيما رعى مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بمناسبة مولد النبي الأعظم حفل استضافة وتكريم ومساعدة نزلاء دار الأيتام وتكريم ومساعدة مرضى الفشل الكلوي بالحديدة.
5: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
3: وبمناسبة مولد الرسول الأعظم رعت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالحديدة تدشين مشاريع التمكين الاقتصادي ل94 أسرة من أسر الشهداء والمفقودين في عدد من مديريات المربع الشمالي للحديدة. وبمناسبة قدوم مولد أشرف الخلق أجمعين نبي الرحمة، أقامت الإصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة فعالية احتفالية وخطابية تحدث الحاضرون فيها عن ضرورة الاقتداء بالنبي في السلوك والعمل ومكارم الأخلاق. كما أقامت السلطة القضائية بمحكمة باجل ومحكمة برع الابتدائية ونيابة باجل وأقلام التوثيق والأمناء ومنتدى محامي باجل أمسية ثقافية فرحا وابتهاجا بمناسبة المولد النبوي الشريف. كما شهدت مديرية السخنة فعاليات لمكتب التربية والتعليم والبحث العلمي والشباب والرياضة وإدارة أمن السخنة في حب النبي المصطفى.
6: قل بفضل الله وبرحمته.
3: ونظمت عزلة الرامية العليا بالسخنة والرامية السفلى فعاليتين مركزيتين على شرف المناسبة الشريفة. وإلى عزلة دباس بمديرية جبل راس حيث نظمت أمسية خطابية وإنشادية احتفاء بالنبي الهادي. وفي مديرية الصليف نظم مركز الإنزال السمكي والأمن البحري ومكتب الصحة والبيئة والتربية والتعليم ومستشفى الصليف الريفي فعاليات متفرقة بالذكرى العطرة.
7: لبيك يا رسول الله.
3: كما نظم أبناء عزلة كشارب الغربي بمديرية القناوس أمسية احتفالية بمولد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
7: لبيك يا رسول الله.
3: من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
2: أحيا منتسبو القوات المسلحة في الحدود والجهات الرسمية بصعدة وعدد من المناطق بالمحافظة مناسبة المولد النبوي الشريف بفعاليات متعددة.
8: الروح طه والفؤاد محمد.
9: الفعاليات التحضيرية للمولد النبوي الشريف مستمرة بزخم كبير. هنا أبطال القوات المسلحة من منتسبي اللواء الثالث حرس حدود ينظمون فعالية ثقافية وخطابية للمناسبة، وفعالية مماثلة لقيادة اللواء 417 حرس حدود. وهذه فعالية لنقطة الخدمات الطبية العسكرية، تحدثت فقراتها عن أهمية الجهاد في سبيل الله اتباعا لسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا قوات التعبئة العامة بمديرية صعدة ينظمون مسيرا راجلا قطع مسافات طويلة لخريجي المستوى الثاني طوفان الأقصى، عقبه مناورة عسكرية في إظهار الجهوزية العالية وضمن أنشطة المولد النبوي الشريف. أبناء مدينة صعدة وبحشد جماهيري كبير من الأهالي وكبار وصغار السن تجمعوا في مهرجان فرائحي تعبيري عن قدوم مناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما هي الفعالية المجتمعية في منطقة ربيع بمشاركة ضيوف من مناطق متعددة بالمحافظة. أبناء ولد عمرو وبني عباد بمديرية مجز نظموا لقاء تحضيريا للمناسبة، وهذه فعالية لأبناء منطقة العشاش بمديرية ختاف والبقع. وهنا فعالية للمناسبة نظمها أبناء الذاري في منطقة بني معين والقرى المجاورة بمديرية رازح الحدودية احتفاء بالمناسبة إلى جانب وقفة لهم نصرة للقرآن الكريم. وهذه وقفة لطلاب ومعلمي مدرسة 26 من سبتمبر بمديرية شداء الحدودية. وهنا فعالية تحضيرية لأبناء مديرية الظاهر أقيمت بمدرسة الحبيل. كما هي الفعالية لمكتب الصحة والبيئة للمديرية نفسها. وعلى شرف المناسبة نظم حفل طلابي لمدرسة البدر العلمية بعزلة آل عقاب، وحفل مماثل في مدرسة السيد العلامة المرحوم إبراهيم الشهاري بمنطقة بني معاذ بمديرية سحار. وهذه أمسية مجتمعية حاشدة لأبناء حي المربع الغربي لمسجد الإمام الهادي عليه السلام بمدينة صعدة. وفعالية بعزلة الكهرتين وآل محمد بمديرية منبأ الحدودية، وفعالية في عزلة العر، وفعالية بعزلة آل مقنع بالمديرية الحدودية نفسها، وفعالية تحضيرية مركزية في جهور بذويب بمديرية حيدان، وفعالية بمنطقة آل السميك بذويب، وفعالية لأبناء منطقة آل المهدي بذويب بالمديرية نفسها، وفعالية لمكتب

0: عمليات تحضيرية لإحياء المناسبة الكبرى في يوم 12 من ربيع الأول. يحيى الشهاري، المسيرة، محافظة صعدة.
1: المسيرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ie. السلام عليكم ورحمة الله.

0: في ذكرى مولد النبي، لماذا ارتبطت رسالته منذ وقت مبكر بالمسجد الأقصى؟
1: ولماذا يأخذنا القرآن من الإسراء مباشرة إلى الحديث عن الفساد والعلو لبني إسرائيل؟ وما الذي يعنيه ذلك للأمة اليوم؟
0: ونرصد فرحة المولد في محافظة يمنية ودولة إسلامية وجالية في المهجر.
1: تمام النور من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
2: تمام النور يأتيكم اليوم 10:00 مساء.
3: نحن شعب حر عزيز بعزة الإيمان.
4: تحرير اليمني صارم، بالله سنشتف الظالم.
3: نحن لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، في حركة مرضانا ومسافرينا، في كل شؤون حياتنا.
4: الغضب اليمني العالم سيجلجل مدن المعاصر، لن يبقى اليمني محاصر. سنزيل العدوان الجائر.
3: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
5: فوضناك فوضناك
6: فوضناك
5: فوضناك يا قائدنا، فوضناك
6: يا قائدنا،
5: وأيدناك أيدناك
6: أيدناك أيدناك،
5: وإحنا سلاحك في يمناك،
6: وإحنا سلاحك في يمناك.
3: لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد في هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
4: يا ابن سعود المهدي يا الله،
6: يا ابن سعود المهدي
4: يا الله، وسيأتيك الرد الأعظم، وسيأتيك الرد الأعظم.
3: ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، والله وعدنا بالنصر. والقاء لذلك ومن عاجب بمثل ما عوجب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، لينصرنه الله.

سلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة. تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: الانطلاق من قول الله سبحانه وتعالى: واعدوا لهم استطعتم من قوهم رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
1: قبائل اليمن جاهزه،
2: كل الجهوديه لجميع الخيارات،
3: لخوض قمار المعركه القادمه
1: برا وبحرا وجوا
3: في اي مرحله وفي اي وضعيه،
4: جاهزين لمواجهه الحرب باكملهم.
5: نحن جاهزون بعدنا وقعدنا ورجالنا.
2: لن نكل، لن نمل، لن نتراجع، لن نتغابر، لن نتعاون.
1: قول للاعداء الامريكي والاسرائيلي
6: اننا سنكون خنجر في حلوبكم.
7: اليمن وقبائل اليمن مقبرة الغزاة.
2: إن لم تكفيكم الحروب السابقة فاعلموا أن نهايتكم في هذه الحرب وهذه القبائل.
8: عاطشين للمواجهة، عاطشين للحرب،
9: نعشق الحرب ونعشق المواجهة مع اليهود والنصارى.
2: فلتعلموا أن الجولة القادمة ستكون على زوالكم بإذن الله.
10: ونقول للسيد المولاي
1: القبيلة اليمنية:
2: قبل يكون من السماء علوها ومن الجبال صلابتها ومن القوة باسها، بصرهم حديد وباسهم شديد ووعيهم كتاب الله العزيز الحميد، فخذ بنا عنا شئت ومتى شئت.

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مجرد قارورة، مجرد كيس، هكذا نظن، لكن الحرارة قد تسرع انتقال بعض المواد الكيميائية من أنواع معينة من البلاستيك إلى ما نأكله ونشربه. قد لا تشعر بالخطر اليوم، لكنه قد يبدأ بعادة تتكرر كل يوم. غير عادتك واختر البدائل الآمنة كحافظات المشروبات الساخنة والأطباق الزجاجية أو المعدنية، فكل اختيار تصنعه اليوم قد يحمي صحتك غدا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
3: بثلي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوه.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه، وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
6: فعلينا أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها وتحمل صبر نبيها وتحمل حكمة نبيها وتعلم دين نبيها وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية، فترة مسائية تفاعلية مباشرة معكم من إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة، من الآن حتى 12 في منتصف الليل. أهلا بكم جميعا أعزائنا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في بلدتنا الطيبة المباركة، مساءكم عز وشموخ وكبرياء وانتصار.

إخواننا اليمني العظيم، أمتنا الإسلامية الشامخة والعزيزة والمجيدة، تحية الله عليكم جميعا، إلى الأحرار، إلى الشرفاء، إلى الغيارة، إلى المجاهدين، إلى المنافحين الذائدين، المدافعين عن حياض الدين والأمة والمستضعفين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام على المجاهدين في جبهات العز ومواقع الشرف والبطولة. سلام على شعبنا العظيم وعلى جيشنا الفخيم وعلى قائدنا الحكيم. سلام عليكم رجالا ونساء، يا أبناء اليمن، يا أبناء يمن البأس الشديد، يا أبناء الثورة والحرية والجهاد، يا موطن العروبة، يا أصل الشهامة، يا منتهى الشرف والكرامة. سلام عليكم شعبنا اليمني الثائر العظيم المغوار، المجاهدون الأعزاء في كل الجبهات، في كل الساحات، في كل الميادين، تيجان رؤوسنا وقرة أعيننا وسادتنا وقادتنا، من بهم نفخر وبهم نتباهى أمام العالم. سلام الله عليكم جميعا، لكل فرد فيكم، لكل قائد، لكل مشرف، لكل مجاهد في القوى الصاروخية وفي القوى البحرية وفي القوى الجوية وفي الطيران المسير وفي كل الوحدات والتشكيلات وفي كل المحاور والألوية والمناطق العسكرية الجهادية. أنتم تصنعون راية، أنتم تصنعون مجد أمتنا، أنتم ترفعون راية الله بكم وبتضحياتكم وبالنصر الذي تستمدونه من الله، يكون لهذه الأمة مجد تليد ونصر عظيم وفتح مبين.

مستمعينا الأعزاء، أحباب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شعب الأنصار، شعب الإيمان، شعب الوفاء، شعب الانتماء والتأسي والاقتداء بحبيبنا وسيدنا وقائدنا ومولانا وإمام البشرية وسيد المرسلين وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذه الأيام الغراء، في هذه الأيام البهية، وفي هذه الليالي الجميلة والمنيرة والمشرقة والمضيئة بنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أتى إلينا هاديا ورحمة ومبشرا ومنذرا وسراجا منيرا، به اهتدينا وهو أنجانا بالرسالة التي أتى بها. فما أجملها من أيام، وما أعظمها من ذكرى، وما أروعها من لحظات تسمو بها أرواحنا وتزكو بها نفوسنا وتتطهر حياتنا ويعظم واقعنا وتزداد انتصاراتنا وتنتشر الرحمة والمحبة والألفة والود في قلوبنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا. انظروا يا أيها العالم، يا أيتها البشرية، انظروا إلى اليمن كيف اكتسى حلة خضراء وبهجة بيضاء ناصعة لامعة، وحلق وتألق في حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شعب محمد، هؤلاء هم أنصار النبي، ما يزالون وسيبقون كما كانوا على العهد والوعد والمحبة والاقتداء والتأسي والانتماء والجهاد والجلاد في سبيل الله، ودفاعا عن المستضعفين من عباد الله أمام هجمات أعداء الله، أذناب الشيطان وعبيد إبليس والطاغوت والجبت. فلذلك شعب الحكمة والإيمان، انظروا إليه، استمعوا إلى محبته، انظروا إلى هذا الشغف والألق والإبداع، انظروا إلى الأطفال وكيف قد ارتسمت على وجوههم ومحياهم هذه البهجة وهذه المحبة وهذا النور الذي اكتسبوه واقتبسوه من النور الأصل، من الكوكب الدري، من المشكات المضيئة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. إنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبمناسبة هذه الذكرى، ونحن نحتفل ونحتفي ونزدان ونتشح، وبيوتنا وشوارعنا ومساجدنا وأحياؤنا وقلوبنا قبل ذلك تزكو وتطهر وتعلو وترتقي بمحبة النبي، نحن قد حددنا وجهتنا وصفنا وفرقتنا وطريقنا، قلنا للعالم أجمع إن كنتم قد اخترتم قدوات وأسوات من الظالمين، من الإبستينيين، الترامبيين، نتنياهو، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، لاعبي كرة قدم، فنانات، رقاصات، تائهين، ضائعين، لاهين من القطيع، من الأغنام الذين هم أضل من الأغنام، فنحن قد اقتدينا وتأسينا وارتبطنا وانضممنا وتحالفنا وأعلننا أننا في حلف محمد وفي جيش محمد وفي حزب محمد وفي الذي هو حزب الله، وحزب الله غالب ومفلح ومؤيد من الله. فنحن قد أخذنا محمد، فليذهب العالم بما أراد من دنيا ومن زينة ومن شهوات وملذات، فنحن يكفينا النبي محمد صلى الله عليه وآله دنيا وآخرة.

صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، قبل أن نتعمق ونسبح ونبحر في هذا البحر وفي هذا الشاطئ وفي هذا النهر الجميل العذب، وهو نهر محمد وبحر محمد المنير والمشرق والمضيء والعذب والصافي والنقي، دعونا في بداية هذه المسائية نتحدث عن آخر المستجدات على الميدان العسكري. إذن في هذا المحور مستمعينا الكرام، نفتح واحدا من أكثر ملفات المشهد اليمني سخونة مع ما تم إعلانه عنه يوم أمس من تطورات وعمليات عسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وما تحمله من رسائل ومعادلات جديدة في مواجهة التحشيدات والاعتداءات السعودية على اليمن، وصولا إلى الحصار المفروض على النظام السعودي ومنع سفنه النفطية من الإبحار. لكن اللافت والشيء الرمزي أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني العظيمة والكبيرة والمتميزة وغير المسبوقة بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتفالات يجدد فيها اليمنيون محبتهم لنبيهم وارتباطهم به وتمسكهم بمنهجه واقتداءهم بسيرته العطرة في كل مجالاتها ولا سيما الجانب الجهادي. وفي ذكرى مولده الشريف، لا يستحضر اليمنيون النبي صلى الله عليه وآله بوصفه ذكرى عابرة، بل يستحضرون قيمه ومبادئه: الرحمة بالمظلومين ونصرة المستضعفين والوقوف في وجه الظالمين المعتدين والثبات على الحق والبذل والتضحية في سبيله. ومن يمن الحكمة والإيمان يأتي هذا التزامن بين الاحتفال بالمولد النبوي وبين مواجهة المعتدين، ليؤكد اليمنيون وفق منطقهم وعملياتهم وتعبيراتهم ومعادلاتهم المعلنة والمطبقة أن محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله ليست كلمات ولا شعارات، إنما سلوك وموقف وتمسك بالحق. إنه يمن يستعيد حقه ويواجه المعتدين ويفرض إرادته وينتزع قراره ويتمسك بسيادته ويمضي نحو تحرير أرضه بإذن الله تعالى. مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق وهذه المسائية، لقراءة هذه التطورات وأبعادها العسكرية والسياسية والاستراتيجية سوف يكون معنا في هذه الفترة المسائية الأستاذ المحلل السياسي سفيان العماري، نائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان. تابعونا في هذا المساء.

0: إذن مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. يسعدنا أن نستضيف الأستاذ سفيان العماري، المحلل السياسي ونائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان. طيب الله مساءك أستاذ سفيان.
1: حياكم الله، سعد الله مساءكم.
0: مرحبا بكم سيدي الكريم. في ضوء العمليات العسكرية والإحصائية التي أعلن عنها متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع يوم أمس، وشملت استهداف عدد من المواقع السعودية، منع عشرات السفن السعودية من المرور، ضرب عدد من السفن، قتل وجرح مئات العناصر التابعة للنظام السعودي بينهم سعوديون، وفرض ثلاث معادلات. كيف تقرأ الآن المشهد العسكري والميداني؟ وهل نحن أمام تغيير فعلي في قواعد الاشتباك، أم مجرد تصعيد ربما سينتهي بمفاوضات أو تهدئة إذا تدخلت دول وسيطة مثلا؟ كيف ترى الواقع أنت؟
1: لا يعني هو المسألة يعني واضحة بالنسبة لنا، نحن يعني هنا في صنعاء أو صنعاء قرب موجود في صنعاء، هو صحيح يعني فرض معادلة واضحة جدا، حصار مقابل حصار، وأيضا كذلك يعني فرض أيضا المطالب على الطاولة بشكل واضح وتتلخص بحقوق الشعب اليمني وقدرته على الوصول لثرواته، هذا جانب. والجانب الآخر وهو المهم جدا أيضا كذلك، العمل على يعني تبويض أسباب بدء القوات المحتلة في الجنوب المحتلة وفي كافة الأراضي المحتلة على مستوى اليمن، هذه مسائل أساسية بالنسبة لنا. اليوم واضح جدا بأنه هذه المعادلة الآن أصبحت تتكرس يوم بعد يوم، وأيضا الأعمال التي كانت معبودة من جانب السعودي ومن جانب الأمريكي يعني إحياء الجبهات الداخلية ويعني إقحام صنعاء في حرب أهلية وكذا، أصبحت اليوم يعني بعيدة المنال، لأنه كانت الضربة الاستراتيجية التي قامت بها القوات المسلحة في يعني على مستوى مناطق التحشيد، لأنه كان واضح جدا أن هناك مناطق التحشيد كانت تستعد لعمل ما يعني على مستوى الجبهة الداخلية من أجل محاولة سحب يعني صنعاء من يعني هدفها الاستراتيجي، وهو مسألة طبعا البحر الأحمر وكذلك الداخل السعودي نحو طرق حرب استنزافية. هذه المسألة أصبحت اليوم خلف ظهورنا، واستطاع صنعاء أن تكدس يعني معادلتها أو نظرتها للمعركة. طبعا لسنا بعيدين عن طاولة المفاوضات، وصنعاء تسطح بذلك بشكل مباشر،
0: نعم،
1: لأنه الهدف منها هو أنه يتراجع الجانب السعودي والعودة للطرف، هو تنفيذ خارطة الطريق التي كانت يعني شبه جاهزة، كانت هناك خلافات على مسائل الإجرائية والتنفيذية، كان بالإمكان معالجتها وتكلفة معالجتها أفضل بكثير من تكلفة حرب يعني مفتحك الذي يحصل الآن. الآن يعني المسألة المعادلة واضحة، طاولة المفاوضات موجودة ومطروحة للجميع، وأيضا كذلك صنعاء اليوم تفرس معادلتها بشكل واضح، لا حرب أهلية، الرقابة مشددة على كل التحشيدات أو محاولات يعني سحبها نحو حرب أهلية، طبعا أصبحت اليوم يعني بعيدة كل البعد، أو على الأقل في على المستوى المنظور لن تعد موجودة، ويعني تتدرس جهودها في إيش يعني مسألة واضحة، وهو الضغط على السعودي، وأيضا يعني كانت صنعاء برضو لها يعني ضمن الأداء السياسي أيضا كذلك يعني أداء جيد جدا، بحيث أنها عزلت السعودية على مستوى الدولي واستطاعت انه تفرس يعني نظرتها حتى لمسألة الملاحة في البحر الأحمر، من خلال طبعا بيانها الواضح بأنها لا تنوي فرض رسوم ولا تنوي أيضا يعني عربدة الملاحة، واعتقد انه أيضا يعني سلوك صنعاء طوال خمس سنوات الماضية بأنها لم تمارس أي نوع من هذا النوع، لأنها كانت تتعامل بمسؤولية كبيرة جدا نحو الاقتصاد العالمي ونحو أيضا كذلك استقرار طبعا يعني سوق التصدير والاستيراد على مستوى يعني المستوى العالمي، يعني سواء كان على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي، وهذا يعطينا فكرة يعني عن المواقف السياسية أيضا كذلك لصانع القرار العسكري، بحيث أنه تم عزل السعودية تماما عن بقية دول العالم،
0: نعم،
1: يعني في هذا الملف يعني بشكل واضح، بحيث أن الدول الآن أصبحت يعني تحاول أن تنعى بنفسها، يعني عندما نطرح يعني يعني مسألة واضحة أنه الهدف منها هو السعودية، لا أحد مستهدف غير السعودية وغير يعني ملكاتها البحرية الثابتة والمتحركة، وبالتالي يعني كانت حتى المواكبة السياسية كانت مواكبة ممتازة موفقة جدا جدا في هذا المسألة. واليوم أعتقد أن احنا نتجه يعني تمام يعني طريقين، إما طريق دولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق واضح، ليس اتفاقات ورقية التي سبقت، إنما يعني اتفاقات واضحة عملية فيها جداول مزمنة وفيها أيضا كذلك الحديث بشكل واضح عن يعني تكريس مسألة يعني الانسحاب من الأراضي المحتلة، بحيث أن تكون عبر طبعا يعني خطة واضحة وصريحة، وأيضا توقف عملية الكارثة التي كانت تخططها السعودية مع الولايات المتحدة، بحيث تجعل أن الأراضي اليمنية قد تكون بديلا يعني متاحا أمام القواعد الأمريكية التي تم سحبها في الخليج ومن قبل القوات الإيرانية. قد تكون اليمن يعني مشروع يعني الانتقال جزء من هذه القواعد إلى الأراضي اليمنية المحتلة.
0: طيب.
1: هذه الآن أصبحت يعني معادلة أصبحت كعيدة، واليوم صنعاء يعني تؤدي أداء ممتاز سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي.
0: نعم أستاذ سفيان، كيف يمكن الآن توصيف حالة النظام السعودي أمام هذه المعطيات، أمام هذه المعادلات الجديدة التي فرضتها صنعاء وأعلن عنها المتحدث العسكري يوم أمس بأنه يعني إعلان المعادلة الثلاث تتمثل في إعلان الحصار على النظام السعودي، كذلك ضرب التحشيدات، كذلك أيضا الرد في الداخل السعودي إذا أي خرق ولو حتى بدخول طائرة مسيرة إلى الأجواء اليمنية يكون هناك رد كما حصل اليوم في باستهداف مطار نجران وكذلك شركة أرامكو في جيزان. كيف تقرأ حالة النظام السعودي، وضع النظام السعودي، كيف يمكن تقييم ما تمر به السعودية الآن من حالة انكسار وتراجع وورطة؟ يعني
1: لا هو يعني نكون واضحين يعني من المبكر الحديث عن هذا المسألة، لأنه يعني لا زال يعني لو كان هناك يعني وقفة يعني من الولايات المتحدة الأمريكية، لو كانت مصالح الولايات المتحدة متضررة كان ممكن أن تشكل غطاء دولي، والدليل أنه فعلا السعودية الآن خياراتها ضعفت كثيرا، يعني بمعنى أنه اليوم لو راحت السعودية لم يسلم تحاول تستجدي يعني إخراج يعني مثلا قرار مشابه لقرار 2216، اليوم هذا أصبح غير متاح لأنه هناك صراعات دولية وهناك أيضا يعني خلافات دولية بين الدول العظمى، ولا تنظر كلها بنفس المنهجية للملف اليمني. أعتقد أنه كانت التصريحات الصينية والروسية كانت واضحة في هذا الجانب والتي يعني حفظت السعودية على الخروج يعني من هذا النازل، وتحاول إيجاد المخرج لها بعيدا عن إيش، عن الوصول إلى أي اتفاقات أو أي يعني تسويات قد تمنح السعودية نوع من الغطاء الدولي. هذا يعني أصبح يعني واضح جدا بأنه هذا يقلص الخيارات أمام السعودية، والسعودية الآن حقيقة في ورطة سواء على المستوى السياسي وكذلك حتى على المستوى الأرض، لأنه فشلت خططها في تفجير الحرب الأهلية من خلال ضرب هذه التحشيدات. طبعا تقليص الخيارات أمام السعودية قد يدفعها في مرحلة هو أمام خيارين، إما الانتحار والاندفاع إلى الأمام
0: بالتصعيد يعني
1: المعادلة العسكرية، وإما العودة إلى طاولة المفاوضات، وهذا هدف بالنسبة لنا في صنعاء.
0: نعم يعني الآن يمكن القول إن صنعاء بهذا الضغط على النظام السعودي تدفعه لهذين الخيارين اللذين ذكرتهما أنت.
1: نعم، إما خيار عسكري انتحاري، وإما الطلع بدور يعني على مستوى طاولة المفاوضات ولكن بشكل جدي يقدم يعني ما يستحق الشعب اليمني يعني نتيجة صمود هذه العشر سنوات.
0: نعم، وصنعاء قد سبقت هذا الاحتمال يعني الاحتمالين هذين، وقد اعلنت استعدادها لهما يعني فيما يتعلق بالتصعيد. اذا كان هناك تصعيد فسيواجه بتصعيد شامل كما اكد على ذلك سيد القائد في اكثر من مره، وكذلك بيانات العميد يحيى سريع.
1: نعم، هذا
0: بصدد
1: مهمه، ولذلك جرى عزل السعوديه، قلت لك انه كان يعني القرار السياسي صنعاء كان قرار موفق جدا جدا بعزل السعوديه تماما، من خلال أنه السعودية هي المستهدفة الوحيدة في البحر الأحمر وفي الممرات النائية، وغير ذلك فالممرات النائية مسؤولية أمنها، حتى يعني أنه صنعاء يعني كانت واضحة في هذه أنها مستعدة أنها هي تشارك في أي تحالف دولي ممكن أن يعني يعزز أمن هذه الممرات، لأنها تنظر بنظرة يعني بنظرة المسؤول وليس بنظرة يعني عقلية القرصان. فلذلك يعني حقيقة كان قرار موفق جدا، بحيث أنه أصبحت السعودية في ورطة يعني كبيرة جدا، لأنه لا يوجد أحد لديه مصلحة في الدخول في معركة مع صنعاء، طالما أنه صنعاء يعني ترعى يعني ما يخصها من الجانب الأمني في البحر الأحمر وتقوم بعملها بشكل مثالي، وأيضا تمام يعني المسألة الواضحة والصريحة بأنه لا أحد مستهدف في البحر الأحمر غير السعودية، ولا يوجد هناك أي تفكير في فرض رسوم أو تغيير الحالة التشريعية أو الشرعية أو الشرعية الدولية فيما يخص باب المندب.
0: نعم.
1: فهذا طبعا كانت خطوة ممتازة جدا وموفقة.
0: نعم، يعني صنعاء أرسلت الرسائل، وأيضا هذه المصداقية وهذه الثقة تم تجريبها من خلال العمليات اليمنية التي كانت مساندة لغزة، والعملية عندما استهدفت الكيان الإسرائيلي.
1: مارست صنعاء الكثير منذ مصر 5 سنوات بسبب طبعا حرصها على مصالح شعبها، حرصها على ثروة اليمن السيادية، حرصها أيضا على مكانة اليمن واستمرار مكانتها كشريك دولي فاعل ومسؤول يعني تجاه أمن الإقليم وأمن كذلك البحار.
0: فبالتالي هذا شيء سيادة الأستاذ، يعني أكسب صنعاء ثقة، وكذلك حتى فكك كما ذكرت أنت التحالفات التي يمكن أن تشكلها السعودية. الكل يرى أنه لا مصلحة له من المغامرة في اعتداء وفي خصومة مع اليمن.
1: نعم، هذا هو، وذلك ولذلك تجد أن أغلب التحالفات السعودية وتحالف الرخاء وتحالفات كثيرة كلها يعني ذهبت أدراج الرياح، بسبب طبعا يعني كان هناك حنكة سياسية في التعامل مع الملف، وأيضا كذلك كان هناك جدية وصرامة في التعامل العسكري والأمني مع هذه التحالفات.
0: نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الأستاذ سفيان العماري المحلل السياسي ونائب رئيس تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان، كنت معنا عبر الهاتف.
1: شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. مستمعينا الكرام، ما نزال معكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة، ومستمرون في هذه الفترة معكم للحديث عن هذا المحور، وهو المحور العسكري، الحديث عن العمليات العسكرية، الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو السعودي المجرم وأدواته العميلة، وكذلك المحور الثاني وهو محور الفرح والبهجة والاستبشار والاحتفال والتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المنيرة والمشرقة والمضيئة والليالي الغراء. تابعونا لتشاركونا آراءكم ومشاركاتكم وطروحاتكم، أي شيء تريدون قوله في هذه الفترة المسائية. سوف نفتح باب المشاركة بعد قليل لكم للاتصال على الرقم 77-288-2088، من أراد أن يعبر باتصال هاتفي مشاركة صوتية أو حتى رسالة نصية عبر نفس الرقم 77-288-2088. وطيب الله مساءكم بالخيرات والانتصارات.

الحرية تجري في دمائنا. الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله. لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذن مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم ومساءكم. عمليات اليمن مستمرة ضد النظام السعودي المجرم وضد تحشيداته في الداخل. الرسالة واضحة والمعادلة ناصعة البياض، أي تحشيد للنظام السعودي المجرم المعادي والمعتدي على اليمن فسيتم سحقه. أي تحشيد، المسألة واضحة وضوح الشمس. واليوم العميد يحيى سريع أعلن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين. الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران، وقد حققت العمليتان هدفيهما بنجاح بفضل الله. شوف لو ما بيقول العميد يحيى سريع، يعني لو ما يقول استهدفت هدفا حساسا، قد ربما البعض يقول إيش هذا الهدف الحساس. عادة لا يتم الإعلان عن هذا الهدف الحساس، عادة لا يتم الإعلان عن هذا الهدف الحساس، ولكن النظام السعودي يعرف. مثلا أذكر لكم قبل فترة هدف حساس، بعد أيام الأخبار بتقول أنه تم تدمير رادار مهم واستراتيجي وكبير في مطار نجران، تم تدميره بضربة يمنية. هدف حساس يعني هدف موجع للعدو السعودي بفضل الله تعالى. طيب يوم أمس كان هناك إحصائية، دعوني أقرأها عليكم وبعدين نبدأ نستقبل الإخوة الأعزاء المتصلين. طيب، الإحصائية حصيلة عمليات القوات المسلحة منذ إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو وحتى 19 أغسطس. السفن النفطية السعودية المستهدفة 8 سفن تم استهدافها، 5 سفن في البحر الأحمر و3 سفن في خليج عدن والبحر العربي. السفن النفطية السعودية التي تم منعها كم هي؟ 48 سفينة تم منعها من العبور وإجبارها على العودة، قيل لها عودي فعادت. أما الثمان الأولى قيل لها عودي ولم تعد فتم صفعها وضربها. طيب 14 سفينة من هؤلاء السفن التي اللواتي تم إعادتهن وإجبارهن على العودة، 14 سفينة في البحر الأحمر و34 سفينة في البحر العربي والمحيط الهندي. يعني عملياتنا لا تقتصر على البحر الأحمر، والمسألة كانت واضحة منذ بداية إعلان حظر الملاحة السعودي، هكذا حظر الملاحة البحرية، لم يحدد أنه في البحر الأحمر فقط، الملاحة البحرية. بمعنى أي سفينة نفط سعودية، تمام، أي سفينة سعودية خارجة سارحة راجعة بتلوي في البحر الأحمر، في البحر العربي، في خليج عدن، في المحيط الهندي، أو حتى إذا كان هناك قدرة، وهناك قدرة طبعا، تمام، للوصول إلى حتى البحر الأبيض المتوسط. أساسا ما فيش داعي توصل للبحر الأبيض المتوسط عادة لأنه مغلق الحنفي الآن، حتى السفن، تمام، يتم منعها، حتى هناك سفن يتم استهدافها حتى في ينبع، قبالة ينبع، وهي في طريقها إلى، ربما الفترة القادمة يتم منع حتى السفن المتجهة إلى قناة السويس، يعني إغلاق الحنفي بشكل نهائي. السعودية يا جماعة، هذه السعودية اللي بتصدر نفط، السعودية هي عبارة عن نفط، برميل نفط، بدون النفط لا شيء. السعودية بدون النفط لا شيء، السعودية هي عبارة عن حليب المراعي وقشطة المراعي، بدون النفط هي حليب المراعي وقشطة المراعي. ماذا يوجد لدى السعودية؟ ماذا يوجد لديها؟ هي دولة نفطية، إذا أغلق الحنفي خلاص. والآن العمليات متصاعدة، وإذا السعودي لم يرضخ ولم يفهم ولم يعي ولم يعقل ولم يرفع حصاره وعدوانه عن اليمن، فالعملية ستتصاعد. طيب هذا على مستوى السفن. أما معادلة الحصار بالحصار فهي فرض حصارا بحريا محكما، لأن العميد الحصري أعلن عن ثلاث معادلات لم يكن يحلم أحد بالوصول إليها، لم يكن النظام السعودي أي يتوقع أن يصل اليمن إليها ويقدم عليها، ولم يكن اليمنيون يتوقع أن يصلوا إليها يوما ما. فرض حصار بحري محكم على النظام السعودي، محكم ممنوع، يعني ممنوع. يحاول السعودي أحيانا يهرب سفن بيتم ضربها. المهم، معادلة ضرب التحشيدات السعودية، هذه معادلة 14 عملية عسكرية تم تنفيذها، استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخاء، وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي. 3 معادلة حماية سيادة اليمن، 9 عمليات عسكرية تم تنفيذها، استهدفت أهدافا حساسة في ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. يعني أي طائرة مسيرة سعودية تدخل إلى المحافظات اليمنية، أي انتهاك للأجواء، أجواء السيادة اليمنية المحمية المحروسة المصانة، فالرد ما يكونش بأن احنا نسرح طائرة لهناك ونرجعها نخترق أجواءهم، لا، الرد بيكون بضربة عسكرية على هدف حساس. هذا الهدف الحساس رادارات نفط، إمدادات النفط، تمام، في أي مكان تقرره القيادة. نتائج العملية العسكرية، أولا مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، مئات. 2 إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي. 3 إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية في المخاء. 4 إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. ثم ماذا؟ نحذر النظام السعودي من خطورة الإقدام على تصعيد، فأي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل، شامل يعني شامل، برا بحرا جوا. ليس أمام النظام السعودي من خيار إلا رفع الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من رفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل المحتلين وترك ثروات الشعب اليمني للشعب كله. ننصح المغرر بهم من أبناء بلدنا بالعودة ومغادرة معسكرات العدو السعودي. واضح المسألة، هذا حصاد من 20 يوليو حتى أمس 19 أغسطس، منذ بداية إعلان قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
1: نتيجة استمرار الحظر اليمني على الملاحة السعودية في البحر الأحمر باستبعاد سفنها كاملا من وثائق شركات التأمين على المخاطر، موقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية كشف عن استثناء شامل وكامل على السفن المملوكة أو المدارة أو التي ترفع علم السعودية من التغطية التأمينية الجديدة لشراء المخاطر، حيث لن تتمتع بأي تغطية تأمينية ضمن ترتيبات استعادة المخاطر المقترحة للعبور عبر البحر الأحمر التي تقدمها أندية الحماية والتعويض. خطوة استبعاد السعودية جاءت بعد إلغاء التغطيات التأمينية السابقة وإجبار النوادي على إعادة تسعير ومراجعة شروط التغطية لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة بحسب موقع لويد ليست، وطرح حلول وتغطيات بديلة خلال أيام قليلة لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار أسطول الشحن كما حدث في أزمات سابقة عبر شروط جديدة أكثر تشدداً، حيث أصبحت العروض التأمينية المقدمة للتغطية البديلة مصممة خصيصاً لكل حالة بحسب الطلب وتفرض رسومها عن كل خرق أو رحلة. وفي السياق أكدت رويترز عن مصادر في سوق التأمين البحري أن شركات التأمين تمتنع عن تقديم أسعار لتغطيات جديدة للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وأن تقييمات استخباراتية تضع السفن السعودية عند أعلى مستوى للمخاطر في ظل إعلان اليمن حصارا على الملاحة السعودية. تبرز هذه التطورات التأثير العميق للحصار البحري اليمني على سلاسل الإمداد والشحن المرتبطة بالسعودية، حيث تحولت السفن المملوكة أو المدارة سعودياً إلى أهداف عالية المخاطر في نظر سوق التأمين العالمي، وبسبب الاستبعاد الشامل من وثائق التغطية التأمينية ورفض الشركات تقديم أسعار جديدة، أصبحت الملاحة السعودية شبه معزولة تأمينياً في البحر الأحمر، مما يفرض تكاليف باهظة وقيوداً غير مسبوقة على حركة تجارتها البحرية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: احتفائي بسيد الأنبياء باتباعي له وحسن الولاء، لا بذكرى تحل في كل عام ثم تقضى ولم تزد في اقتدائي. إن ذكرى الرسول ذكرى نجاة من جحيم اللظى وهول البلاء، إن ذكراه في البرايا سلوك واقتفاء لنهجه في الوفاء. لا احتشاد ولا شعار ومدح أو خطاب يذاع عبر الهواء، إن حب الرسول ميعاد صدق في نفوس الكرام والأتقياء. لا تبعض هواه فالله أغنى من ذوي المن أو ذوي الانتقاء، وإذا حبه بدا مذهبيا فاجعل الله فوق أي انتماء. أي قدر لسنة لا تراعي حكمة الله جل في الاصطفاء، إنما السنة التي لا تجافي أحمد المصطفى وأهل الكساء. سنة الله لا تحول هداها لا برأي الهوى ولا الزعماء، إن لله في هداه مرادا فالتزم ما أراد رب السماء، ما أراد رب السماء.
7: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نبت الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية، من عزة الله ورسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

0: إذن مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق. الآن نستقبل اتصالاتكم مشاركاتكم حول المحورين، محور المولد النبوي وذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العظيم الذي يحتفل به اليمنيون بهذا البهجة، بهذه الأفراح، بهذا الاهتمام، بهذه الفرحة الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك فيما يتعلق بجانب ومحور العملية العسكرية والانتصارات الكبيرة التي يسطرها اليمن ضد العدو السعودي المجرم. 77-288-2088. الآن نستقبل مشاركاتكم، وأول اتصال شيخ صالح الجهيد. يا مرحبا.
1: يا حيا مرحبا يا أستاذ أيوب، مساء الله بالخير، مساء النصر عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين لإذاعة آفاق.
0: يا مرحبا، مساء الانتصارات والفتوحات والبركات، أهلا وسهلا يا شيخ صالح.
1: جمعتكم مباركة سيدي. أنا أشكر المخرج، يعني أول قدام حوالي ربع ساعة افتح لي على ما بتقول أنت إنك ما تستقبل، وبعدها نسيت إن الناس على استقبال، يعني إنك ما تستقبل، سلام الله عليك.
0: ما بالله طلعنا إعلان، رجع طلعنا اعلان، قال معانا اعلان، وقلنا خلاص هنستقبل الاتصالات بعد 11.
1: قبل الاعلان انا اشكر المخرج انه اول الصبح انا بقول لك ما درينا يعني نشارك معاكم او نشارك يا سيدي، فبقول لك الطواف ما بيستخطي الطواف في ارحم او في غيرها يا اخي.
0: حياك جزيلا.
1: يعني والشعب اليمني
0: تسلم يا شيخ صالح، تسلم تسلم. خلاص خلصنا، انتهى الوقت، طولنا.
1: الحميد الشيخ صالح
0: الجيد، الله يرضى رسول الله اليمني، وجمعة مباركة.

0: الآن شفت خبر جميل جدا أفرحني وأحببت أن أنقله إليكم بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المستشفى الجمهوري بصنعاء يعلن عن إعفاء جميع المرضى الذين لديهم رهونات مستحقة عن عام 2025 والأعوام التي قبله إعفاء كاملا من المبالغ المستحقة عليها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. هذا خبر رائع جدا، وهناك طبعا يعني تعبير كبير عن الفرحة من قبل اليمنيين، المؤسسات، بعض المتاجر، بعض الشركات، بعض المستشفيات بيقدموا تخفيضات، بيقدموا عروض، اليمنيين تراحم، تكافل. أيضا الهيئة العامة للأوقاف لديها مشاريع خيرية إحسانية للأيتام، للمكفوفين، لمرضى السرطان، لمرضى الفشل الكلوي. الهيئة العامة للزكاة يصل خيرها أيضا إلى كثير من الشرائح الفقيرة والمستحقة. هكذا هو اليمن، يعني المولد النبوي مولد إحسان وعطاء ورحمة وتجسيد لهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي جاء رحمة للعالمين. النبي لم يأتي إلا رحمة، قال وما أرسلناك، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإحنا اللي بننتمي لرسول الله وبندعي انتماءنا له ادعاء صادقا إن شاء الله، نجسد هذه المحبة والرحمة والعطاء والإحسان اللي أوصانا النبي بتطبيقه وتنفيذه. معنا اتصال آخر، نقول ألو. غلق الراديو يا أخي العزيز. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، ارفع صوتك أخي العزيز. نعم معك أخي العزيز، بتسمعنا؟ طيب 7728-2088 اللي يتواصل معنا يتصل بنا ويسمعنا من الهاتف من الجوال ويغلق الراديو، لأنه بيطلع صدى وما عاد بيكونش الصوت واضح. تمام، لذلك احنا بنقول أنه الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه السنة متميز. ليش متميز؟ لأن هناك انتصارات، هناك عمل عظيم سيكسر هذا الحصار الظالم على الشعب اليمني. اليمنيون المحبون لمحمد، المرتبطون بالنبي محمد، لن يصبروا على هذا الحصار الظالم. وها هو يمن العزة والكرامة والانتصار يفرض حصارا بحريا محكما على النظام السعودي المجرم. وهذه سياسة واستراتيجية حتى اتخذها النبي محمد صلى الله عليه وآله عندما حاصر حصون اليهود في خيبر وفي بني قينقاع والنظير، عندما حاصر اليهود المجرمين. اليوم أحباب النبي، أنصار النبي، جيش النبي، شعب النبي، المقتدون بالنبي يفعلون نفس الشيء ويطبقون الآية التي أوصانا الله بها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه آية واضحة ناصعة البياض. نحن ندافع عن أنفسنا ضد هذا العدوان الخبيث. بشير بيش، يا مرحبا.
1: يا مساء الخير يا عيوب.
0: يا مساء الانتصارات والبركات والخيرات.
1: تحياتي لك والجميع المستمعين والجميع المشاركين والجميع المجاهدين في جميع الجبهات.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: نقول لشعبنا اليمني العظيم استقبلوا هذا ذكرى مولد رسول الله بفرح وبانتصارات إن شاء الله أضمع ليس لها مثيل.
0: نعم.
1: ونقول للمرتزقة من أبناء هذا الشعب، فوالله أنتم أقواننا، ترجعوا إلى وطنكم، فوالله لم يحميكم من بين أيدي أولئك اليهود والنصارى إلا ذلك القائد الأبي العظيم سيدنا عبد الملك. وإن شاء الله إن في أخبار تشفي قلوبنا وتشرح صدورنا، ما هي أخبار متداولة في بعض من القنوات. إن شاء الله النصر عائد لا محالة، فأما شعب اليمن شعب أحفاد رسول الله سوف يحتفلون بذلك المولد رغم عنف المتطوعين والعابدين والمنافقين بإذن الله. والنصر إن شاء الله حليفنا. وتحياتي لك ولجميع المستمعين وممكن زامل ربيع القلوب آخر زامل عيسى الليل.
0: سلمت، شكرا جزيلا لك.
1: وتحياتي لك،
0: حفظك الله ورعاك. 7 7 2 8 8 20 88. يمكنكم المشاركة معنا مستمعينا الأعزاء عبر هذا الرقم، سواء اتصال أو رسائل نصية نقرأها في نهاية هذه الفترة من إذاعة آفاق. صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله. هذه الليالي الجميلة والأوقات البهية نملأها حبا وصلوات وأدعية وأذكار وشكر لله وحمد لله وتسبيح ليل ونهار وبكرة وأصيلة وإنفاق وصدقة وتراحم وتكافل وزيارة أرحام وبر بوالدين وتسامح بين الناس اللي عندهم مشاكل، اللي بينهم خصومات، اللي بينهم أحقاد وضغائن، يتسامحوا يتصافوا، يحسنوا ببعضهم، يحسنوا إلى بعضهم، تمام، يزيلوا كل الشحناء، كل ما يعني يقربوا، كل ما يبعدنا عن الله واحد يتخلص منه، المعاصي، الذنوب، عليك حقوق للناس ردها، استغفر، توب، يعني ما نستحق النصر إلا بعد عطاء، إلا بعد صبر، إلا بعد إخلاص، إلا بعد توبة، إلا بعد طاعة لله سبحانه وتعالى، وبعد حركة. نشتي نصر، نشتي فرج، نشتي تنقشع هذا الغماء، هذا الجوع، هذا الحصار، هذه المعاناة، هذا البلاء. علينا أن نعود إلى الله عودة صادقة وليس مجرد كلمات، نعود إلى الله فعلا من أجل أن نستحق النصر والعون منه سبحانه وتعالى. أكثروا من ذكر الله ومن صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادل، طلع لنا صلوات، طلع لنا أناشيد، أهازيج في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واملأوا هذه الليلة الغراء والبهية وكل هذه الأيام، ولنستعد بالتحشيد وأرواحنا والهتافات لليوم الأعظم واليوم الأفخم واليوم الأبهى والأكبر وغير المسبوق، 12 من ربيع الأول بإذن الله تعالى. أبو عمار معنا، اتصال أبو عمار. ألو، عليكم السلام ورحمة الله. اهلا اهلا يا حبيب، اهلا.
1: الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا الطاهر الذي هدم الامبراطوريه الساسانيه الرومانيه والامبراطوريه والساسانيه الفاتنه والامبراطوريه المفتله، هدم اعظم قوه على وجه الارض، وهذا موقف وهذا حبيبه يعني عزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنتهي يعني الامبراطوريات والمراكز الاستعمارية، فتنتهي على يد المماليك وعلى يد القائد العظيم القائد الرباني المؤمن بإذن الله، وعلى رجال اليمن المجاهدون الأنصار إن شاء الله. لا منتصرون على أولي الرجعية أولي ركائز الاستعمار السعود والدولية الخليجية المسترعة، نحن منتصر عليكم أيها البحران، أيها المجنون، شعب اليمني، شعب الحضارة، شعب المن، شعب الناس، شعب الطرية، شعب البيع، شعب البناء، لقد قالوا أجدادنا في زمان وما يعبدون الشمس، يسجدون للشمس، ما بالك في زماننا، فنحن نعبد الله الواحد القهار. قال لما دعتم فتح الملك بقول صارت يا أيها الملك تنيجي يا أبن،
0: السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.

0: اتصل. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: طب حاجه يا شباب.
0: اهلا وسهلا. الحمد لله.
1: خلاص حبينا نشارك معكم في هذه الليله.
0: حيا بك.
1: اخا دكتوري من عمره من جبل يزيد.
0: اهلا وسهلا.
1: الله نهنيكم ونهني السيد القائد العرب عبد الملك بدر الدين الحوجي حفظه الله وشعبنا اليمني والقياده السياسيه وقواتنا المسلحه بقدوم تكرار مولد النبوي الشريف. الحمد لله ان الله وفقنا ووفق شعبنا لاحياء هذه الذكرى من بين الشعوب كافه، وهذا فخر اليمنيين، وهذا من الله سبحانه وتعالى، لان الشعب اليمني بانصارهم من نصر الدين ونصر محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام وظهور الاسلام، وهم من ينصرون الدين في نهايه الزمن باذن الله سبحانه وتعالى. وندعو شعبنا الى الخروج المشرف والى احياء هذه المناسبه وتعظيمها في قلوبنا امام الله سبحانه وتعالى، و نقف ضد الأعداء، ونقول للمرتزقة المرتمين بحد السعودي أن يعودوا إلى الوطن وإلى بين إخوانهم، فإن السعودي سوف يرميهم في النهاية، وقريبا سوف يتخلى عنهم لأنه يبحث عن شروط فقط، وهم سيتخلى عنهم لأنه وصل إلى طريق مسدود أمام الضربات اليمنية وأمام الحصار اليمني وأمام المعادلات التي فرضتها قوتنا المسلحة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ونحييكم ونحيي كافة المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي العزيز، حفظك الله ورعاك.
1: مع السلامة.
0: تحية كبيرة لك.

0: طيب معنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. من معنا؟
1: يا علي ناصر.
0: لا معك إذاعة آفاق أخي العزيز. كان الله معك. 77-88-20-88. اتصال آخر. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا مساء الخير.
0: يا مساء البركات والخيرات والنعيم.
2: أخبارك يا سايم؟
0: حياكم الله. من معي؟
2: معك أبو سجاد السمري.
0: حياك يا أبو سجاد تفضل.
2: يعني نحب أن نوجه رسالة للناس يعني العملاء يعني الذين يوجهون رسالات. يعني بعض الناس يقولوا أن المولد بدعة ومدري ما إيش ومدري إيش. يعني الحمد لله اليوم السماء خضراء والأرض خضراء بحمد الله وشكره.
0: نعم الحمد لله رب العالمين وأمطار خير ونعمة وانتصارات وأيضا ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله.
2: أكيد والله سبحانه وتعالى قال يعني لو رجعت الأمة إلى القرآن الكريم عرفت الرسول ولا عرفت مقام محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل عليه وعلى آله.
2: اللهم صل وسلم عليه. إن الله سبحانه وتعالى قال إنا أرسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا. يعني هذا ما الذي أنا أقوله. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: سلمت شكرا لك. في أمان الله.

0: شوف ايش بيقول هذا. مصادر اعلاميه لويدز ليست بتقول حركه المرور عبر باب المندب تظهر مؤشرات على الاستقرار في ظل حصار البحريه على الملاحه السعوديه. بعض مالكي السفن والمشغلين يتجنبون التوقف في موانئ السعوديه على البحر الاحمر. شوف النقطه المهمه، العمليات في موانئ سعوديه مثل ينبع تعمل بالتخفي وتعطيل نظام التعريف الآلي قبل مغادرة المنطقة عبر قناة السويس. يعني العدو السعودي بيخفي سفنه وبيعطل عمليات التعريف، تمام، بحيث أنه يغادر سكتة في سكتة هربا وخوفا من إيش؟ من العمليات اليمنية الموجعة والمنكلة بالنظام السعودي المجرم. لكن لحد الآن هناك عشرات سفن تم منعها، وهناك 8 سفن تم قصفها. هذا غير العمليات العسكرية في الداخل السعودي اللي أوقفت إنتاج 400,000 برميل يوميا في مصفات جيزان فقط، في مصفات جيزان وحدها. تم ضرب أيضا شركة أرامكو في عدة مناطق في ينبع. تم استهداف أيضا إمدادات النفط من المنطقة الشرقية السعودية إلى المنطقة الغربية إلى ينبع. خط الأنابيب تم استهدافه. عمليات موجعة، وهناك حرائق كبيرة وقد رآها الناس جميعا وتم نشرها، مع أن العدو السعودي يتكتم. النظام السعودي في هذه المسألة هو زيه زي الكيان الصهيوني، وما طبعا كيانان مزروعان من الاستعمار البريطاني، كلهم بيتخفوا ويخفوا خسائرهم ولكنها تظهر للعلن يعني ولو جزء منها. طيب معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: كيف حالكم؟
0: حياكم الله، اهلا وسهلا. من معنا؟
1: معكم وهاج العزيز.
0: حياك الله يا وهاج، تفضل.
1: نبي حبينا نشارك بمناسبه النبوي الشريف.
0: حيا بك، نسمعك.
1: اليوم نحن نحتفل بمولد المولد النبي الشريف، الأرض خضراء والسماء خضراء، ومعنا قصيدة شعرية كثيرة.
0: نعم نسمع.
1: إنما جام أبو جبريل قال إسمعنا نخشى من تولى أمير المؤمنين، عز الله الإسلام في نجم اليمن القائد المغر سيد المتقين عبد الملك ذي حط أفكار الهيان في البحر الأحمر أغلق المستكبرين، زعزع عروش الظلم وعلنها علن القدس خايتنا بسمى نستهين، وإحنا لها لابد من دفع الثمن، عهد علينا نصرة المستضعفين، دام الشهادة فوز والجنة سكن، امضي بنا يا سيدي والله عين، على خط السنوار السيد حسن نكمل مسيرة قادها سيدي حسين، تحياتي لكم.
0: سلمت، أحسنت، صح لسانك، بوركت، شكرا جزيلا لك.

0: اتصال. الو
1: سلام.
0: يا مساء الخيرات والبركات.
1: كيف حالك؟
0: اهلا وسهلا. من معنا؟
1: معك ابو حامد.
0: حياك يا ابو حامد، تفضل.
1: هني السيد القائد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونهني الامه العربيه الاسلاميه ولا اهل السعوديه ولا يعني ما عليها وتمشوا على السعود.
0: نعم.
1: المفروض يعني جهة الإسلام عليهم هم مثل جرار الأرض. لكن الأرجل البريطاني جرار السي.
0: صحيح.
1: ما رضي يتسعد.
0: أنا بعده حنا إن شاء الله.
1: كذاب من بعده.
0: بإذن الله.
1: كذاب من حقه أنا واحد وحده.
0: أي والله. الله يعينك.
1: من دورش قبل يومين إن شاء الله يوم الثلاثاء إلى السبعين. يظهروا للعالم العالم الإسلامي الخانع بالريال السعودي. اللي بيشترون بالريال السعودي. ودينا زامل قناف المقبلي ما الله لنا لو سمحت.
0: قناف ال إيه ال إيش اسمه الزامل؟
1: ما الله لنا ولا سهل عدم رجال لنا.
0: إيه نعم نعم.
1: كل المخرج وعدي.
0: اسمع اسمع يا عادل.
1: من هو المخرج معك؟
0: عادل الأشول.
1: خلاص قل له حاضر.
0: قال لا لا ما هو ما هو أوله كمانة
1: ما هل الله هل أنا
0: ما هل الله هل أنا إيه نعم ما هل الله هل أنا
1: قلنا في المقبلي.
0: الله الله من هذا من أفضل الزوامل. نعم
1: أفضل زامل.
0: نعم جميل.
1: وحق حق المورد هو الأساسي.
0: الله الله. يلا يلا عادل سمعته ما هل الله هل أنا
1: ولا سهل حدا من السهلان.
0: إيه والله جميل. شكرا لك يا غالي. سلم
1: حياتي.
0: في أمان الله. 7728 88.

0: مرحبا. مساء الأنوار والبركات. حياكم الله. الحمد لله. تفضل، من معنا؟
1: معكم أبو أحمد.
0: حياك يا أبو أحمد.
1: الله سبحانه الله، يا من أنزل القرآن على نبيك محمد أرنا تهلو إنسان في مولده، يا رب يا رحمة، تشمو الناس شمو المسك والريحان والسماء نورت ونورها قدام عزيت ما يروح بدينك أطفال الأديان ودين الإسلام باقي دائم الأزمان، وإحنا نحافظ عليه والراس والأعيان نفتي بالواحنة والراس والأعيان، مهما يعدك التمادر وقد أحرقوا قراء والله لا نذبح عبدكم مثل الخلفان، من جد غزة ما بوفر ما ربنا، وإحنا اليمن شجعة بني شجعة والله ما يبقى يهودي ما نذبح عبدكم مثل الخلفان.
0: نعم قوة
1: أجيب على يعني زي النسينا
0: قواك ربي وانعم بك. والله
1: ما يبقى يعودي
0: أسلم. عشت عشت عشت يا سيد الناس. أسلم
1: من بحر عبدتم حصاب حاء وقول من دوسنا ما وجهنا أيضا
0: أحسنت، صح لسانك. حفظك الله وراك.
1: طلعت
0: هنا. لا لا قوة قوة ونعم بك والله ما شاء الله.
1: يا الله
0: حفظك الله. يا من الله، مع السلامة. تحية لك.

0: نحاول نقرأ رسائل ولو بيتصل نستقبله. أبو إياد الشطبي يقول مساء النصر والعزة والكرامة، مساء الخير أخي أيوب كافة طاقم جبهة الإعلام إذاعة آفاق، مساء محمدي محمد بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله شهر ربيع النصر والتحرير والنصر على أعداء اليمن وحذيتهم وحذية أحذيتهم. تحياتنا لقواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها على البيان اليوم الذي أثلج قلوبنا وزامل بيان عاجل مع صوت الفرد صوتي العميد يحيى سريع المرسل أبو إياد الشطبي. طلع لنا هذا الزامل بيان عاجل، قواك ربي يا أبو إياد، حفظك الله وجعل كل أيامك عامرة بالخير والرضا والطمأنينة. أبو ماهر الشيخ يقول، ولا خلينا نستقبل هذا الاتصال وبعدين نقرأ رسالتك يا أبو ماهر. ألو مرحبا.
1: مساء
0: يا مساء الأنوار. من إياد؟
1: جهاد البهالي.
0: جهاد حياك تفضل.
1: الحمد لله الذي وفق شعبنا الأولين أجدادنا ولحد أحفادهم إحنا يعني في المولد النبوي.
0: الحمد لله.
1: يعني لو ما يقولوا بدعاء إحنا نحتفل بالرحمة بالنور بالهادي بالبركة النبي. بشروا بها الأنبياء الأولين الذي بشر يعني بشروا بها الأنبياء الأولين وكل نبي يعني ما كان يعلم رسالة إلا يبشر بمحمد. قال وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم من الكتاب والحكمة لما جاءكم رسولا مصدقا لما معكم لتؤمن النبي ولا تنصرونا. قال أقرتك؟ قال أقرتنا. يعني الأنبياء كلهم من قبل ما يبعث الاحتفال بالنبي محمد.
0: صحيح صحيح، يعني الأنبياء احتفلوا قبل أن يأتي وبشروا به. نعم وبشر به الأنبياء وكل نبي كان يبشر به النبي الثاني.
1: نعم وبشروا ووضحت الصورة يعني والله قال يعني وإذا جاءكم رسول مصدقا لما معكم تؤمنوا به وتنصرونه. قالوا أقررنا يعني وأخذتم على ذلك أصري. قالوا أقررنا فاشهدوا أننا معكم من الشاهدين. الاحتفال بالنبي أعظم خلق الله يعني عربي عربي إحنا عربي مننا وبينا وقرآن عربي أكبر نعمة لنا. لقد من الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا يعني هي منة من الله ورحمة منه سبحانه وتعالى. وأيضا يعني عندما نحتفل بمحمد القرآن هو كل زمان ومكان على من أنزل على محمد يعني حركة المفروض تبقى حركتنا كلها يعني حركة التي أمر بها محمد بالقرآن الكريم. يعني مثلا منافقين الكفار اللي هو أعداء المسلمين أعداء القرآن يعني أعداء لنا وأعداء لمحمد وهذا يدل على الاستمرارية. الاحتفال بالمولد يعني ترشيح محمد منهجا وثقافة وجهادا القزوة الثقافية الحرب الناعمة كبت التخرع الأمة الإسلامية ونحرف ثقافتهم وابتعدوا عن محمد وعن الأوامر التي أنزلها في القرآن الكريم للمة. الدين هو عبارة عن رموز وعلام ضاعت هذه يعني من جيل لا جيل لا جيل بعد انتصت ثقافة ما يعني الجسر القرآن وهذا يعني غير قداية هكذا ما عرفش تطبيق الواقع. لكن يرجع الأمة الإسلامية تعتز بالله وبرسوله إنما العزة لله ورسوله والمؤمنين وهذا كل هذا تجلى بينه الارتباط بمحمد في التمسك بمحمد. هذا وتحياتي لك وكل السامعين.
0: سلمت شكرا جزيلا لك حفظك الله ونعم بك. كلام جميل جدا. ونعود إلى الرسائل. أبو ماهر الشيخ يقول الاحتفال بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة جامعة لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واليمن بفضل الله هو الوحيد الذي يحيي هذه المناسبة بهذا الزخم الكبير وبقلوب خاشعة

0: الشريف 1447: تأتي يا رسول الله وللأسف الشديد وأمتك تعيش حالة الذل والهوان، تقتل تبات ولا تناصر بعضها بعض. يا رسول الله يشهد لك ما يقارب من جاري مسلم بأنك رسول الله، رسول مرسل من عند الله، لكنهم كما قلت غثاء كغثاء السيف، ويظل من قلت فيهم بأنهم نفس الرحمن من ينصر أمتك والمستضعفين في الأرض. معنا مشارك شعرية لو سمحت.
1: تفضل كمل.
0: تولينا الرسول فما انكسرنا، تولينا الرسول فما انكسرنا، وجددنا الولاية للحبيب، ومن باب الإمام علي جئنا على الكرب الإله الوحيد، لأن ولاية الله امتدادا صعودا في صعود في صعود، لهذا نحن يا دهر انتصرنا خسفنا بالملوك وبالبعيد.
1: الله
0: سلامك،
1: سلمك الله وحفظك ورعاك. سلمت
0: الله.
1: يا من الله.

نبارك للسيد عبد الملك بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف والإخوة المرابطين في جميع الجبهات. أخوكم المجاهد صماد الحمامي من جبهة الساحل الغربي. يا شعبنا الحر صحصح من الغفلة وفيق، لملم شتاتك واحتزم بالخوي الشقيق. الجنوبي شمالي والشمالي للجنوبي شقيق، الدم واحد وطابع الإيمان يبرق بريق. أبو علي القيفي من أب الإصلاحية المركزية. صح لسانك يا أبو علي، قوة.

0: ابشر بعزك يا سيدي عبد الملك، احنا جاهزين لمواجهة اعداء الله. معكم منتصر زاهر من جبهة تعز، حفظك الله ورعاك.
1: أطهر بشر بشر وخوبه قبل ما يخلق وخير ما خلق في الدنيا على.
0: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نجدد العهد بالسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بقيم الجهاد والعزة لنصرة الحق والمستضعفين. كل عام وأنتم بخير وثبات. المجاهد علي هادي حسين الطواف أبو سيف الطواف وزامل المولد النبوي. قواك يا شعب متحزن بذكرى المولد، حزام ناسب باليهود وبناها، الجيش يحشد والقبائل تحشد، ذكرى عظيمة واجبة إحياها. يا سيدي بنحتفل ونجدد عهد الولاء لك شعبنا تولاها، من قال محمد مات لا زال يوجد خلف رجال وسيف في يمناها، تضرب عدو الله ابن أبا عن جد كم من يهودي في الوغى يخشاها. طارق عامر الأسلمي، صح لسانك. كل محتل ومستعمر يحتل الدول حتى يصل إلى اليمن وينكسر، فما بالك بفأر السعودية. المرسل ابن كحلان الشرف.

عام وأنتم بألف خير، وجعل الله أيامنا وأيامكم عامرة بالخير والعطاء والإحسان والاتباع والانتماء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وموعدنا بإذن الله 12 من ربيع الأول في أعظم وأبهى وأجمل وأرقى يوم عرفته الدنيا، إنه ميلاد النور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة من إذاعة آفاق. تقبلوا خالص التحايا مني أنا أيوب شوقي إدريس وعادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من أرض الإيمان والحكمة من اليمن، حيث حمل أهلها الإيمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحبهم وأحبهم.

0: برنامج يحبهم ويحبونه، كلمات قالها النبي ومواقف شهدت لها صفحات السيرة، وحكايات تكشف مكانة اليمن وأهلها في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: شعبنا حج من حجب والثاب بخير النتاج اقتدى بالك.
0: تتابعونه يوميا الساعة 7:30 صباحا، ويعاد الساعة 3:40 مساء على إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصير.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: في طلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى، حبا وعشقا، مدحا وشوقا،

0: صلوات يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق. تعاليت عن صفة المادحين وإن أطنبوا فيك أو أعمقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والمستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي، برنامج صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين.
0: صلوات يمانية.
1: جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحايا ختام المرسلين.
2: ضيفنا لهذه الحلقة صوت جبلي، صوت شجي، صوت لطالما صدع بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد فؤاد الخزان. أهلا وسهلا بك يا أستاذ فؤاد، حياك الله، وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والنصر القريب بحوله وقوته.
3: حياكم الله وبياكم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. وارحب إلى إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وإن شاء الله يكون حلقة بداية خير لنا ولكم أيضا وللمستمعين الأفاضل.
3: توفيق إن شاء الله.
2: إن شاء الله بحوله وقوته. أستاذ فؤاد، بداية ما عاد سمعنا، أول ما نبدأ الحلقة نسمع صوتك.
3: نبدأ بالتراث.
2: تراث محافظة
3: حجة.
2: حجة
3: الشرفين.
2: الشرفين.
3: صلوات على محمد وآل محمد.
2: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: صلوات الله على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: صلوات صلوات جاءنا النور المبين.
2: صلوات يمانية.
3: صلوات يمانية.
1: صلوات جاءنا النور المبين. ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
0: أحسن الله إليكم يا أستاذ فؤاد.
4: حياكم الله
0: ورحم الله والديكم وعافاكم ربي وأسمعكم الله كل خير. الحمد لله الذي من على المؤمنين بأفضل المنن وأهدى السنن، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى ونادت به الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، طبعا أنت ما شاء الله ملم بالتراث حق أصحاب حجة وأيضا حق أصحاب صنعاء.
4: نعم.
0: كيف يعني لما وصلك حق أصحاب صنعاء وأنت جالس في البلاد في حجة، أو يعني بكثر مجالستك لمنشدي أصحاب صنعاء أو كيف؟
4: ما بالله منطقة المحابشة حجة هي ملمة بالنشيد.
0: قصدك فيها يعني تراث خيرات؟
4: فيها تراث كثيرا بس ملمة بالنشيد حق الجمهورية من كثر ال
0: قصدك حني قريبة منها أو مصطاع بنفس أنها بعيدة يعني.
4: قصدي كثرة الاستضافة لأهل صنعاء إلى البلاد جعل الناس ملمين بجميع
0: يعني بيزوروا منشدين عندكم من صنعاء
4: كثير. نعم.
0: وبتأخذوا منهم؟
4: نأخذ منهم ويأخذوا مننا.
0: نعم. والأغلبية بيأخذوا منكم؟
4: الأغلبية بيأخذوا مننا.
0: لأن إحنا بنسمع يعني معظم التراث، كما فعلت مقابلة مع الأستاذ ناصر هبه قبل هذا الحلقة، يعني قال خيرات يعني بنسمع من التراث في كتب، الكتب موجودة كتب الأناشيد.
4: نعم.
0: في صنعاء تراث حجة أو مطور مثلا من حق. نعم. حجة هكذا أو شيء خيرات.
4: أيوة، لذلك عندما كان ينزل عندنا الأستاذ المرحوم الشيخ قاسم
0: زبيدة.
4: نعم.
0: كان ينزل عندكم.
4: كان يكيف على الألحان حق الشيبات عندما كان يأخذ التراث وكذا،
0: محافظين عليه.
4: محافظين عليه جدا. وكذلك كان يعني يأمرهم بالمزيد من الشلات يعني يستمتع.
0: وأيضا خصوصا أنه في مجال أو في جانب المديح النبوي.
4: المديح النبوي تمام، كله في المديح النبوي صلى الله على محمد وآله.
0: اللهم صل على سيدنا.
4: كذلك حتى الذي هم مش تراث مثلا، مثل ما تقول الأستاذ محمد يحيى إسماعيل يعني مثل ما تقول شق طريق لحاله يعني.
0: نشيد أو كلمات أو
4: نشيد
0: شاعر.
4: نشيد هو شاعر ويلحن وكذا. فلذلك عندما نزل مرة الأستاذ عبد العظيم عز الدين وبعدين بيشلوا تراث، وجاء الدور عند الأستاذ محمد ونزع لك لحن من ألحانه دق باب الله معروف. فلذلك هيم عليه الأستاذ عبد العظيم وكذا، فطلب منه فيما بعد أنه يشتي يسمي الشريط كامل باسم دق باب الله ويحتاج اللحن. استاذنه في الله أعطاه اللحن. أيوه، هو اتهل الأستاذ عبد الحفيظ الخزان وفعل له كلمات
0: وأضافه للشريط وسماه بس
4: أيوه كيف على اللحن. قال هذا تراث، قال ماشي هذه من ألحانه، يعني إن المنطقة ثرية بالمبدعين
0: والموهوبين.
4: أيوه
0: الله الله.
4: أضيف إلى ذلك التراث
0: طبعا أنا نزلت بلاد الشرفين الأكثر الشاهل المحابشة.
4: نعم.
0: مفتاح يعني بين أشوف أنه ما شاء الله محافظين وحافظين أيضا التراث كلهم.
4: نعم.
0: يعني عندما تجي تشيل شلة ولا شيء كلهم
4: وملمين بالألحان.
0: ما رأيك نسمع دق باب الله؟
4: أبشر.
0: وما معك أنت ذا الحين حاليا؟
4: أبشر.
0: قصي لي لا أقضعك على الهاجس الذي في عقلك.
4: الله يصبر.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله
4: محمد.
0: وعلى
4: طبعا هي من ألحان الأستاذ محمد يحيى إسماعيل.
0: محمد يحيى إسماعيل ومنصوبة إليه يعني كلماتا.
4: نعم.
0: وألحانا.
4: أيه، بس إلا عندما أخذها عبد العظيم أستاذن استأذنوا في تغيير الكلمات.
0: ها.
4: أيه، هو ذل
0: المطلع.
4: أيه، ذل في ذلك الكلمة كامل ما بقي إلا المطلع.
0: المطلع. نعم.
4: أيه، صلوات على محمد وآله.

0: وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله يا عالي الشرف.
1: هذا طبعا تراث، هذا أخذه عبد العظيم أستاذ.
0: لأني كنت بقول لك السؤال هذا الحين أنا بنسمع أنه بتوها منشدي صنعاء.
1: قد أخذه عبد العظيم في حق سيدي،
0: لكن بيوقع تغيير أو تطوير
1: ما بالله غير
0: أو يمكن مع تنسيق الكلمات
1: غير المطلع
0: الكلمات قصتك.
1: أيوة غير المطلع وغير الكلمة طبعا، لأنها كان في سيدي بدر الدين.
0: لك بين اسمع الكلمات أيوة. سمعتها بين أقول لك لحن هذا قصة إنه صنعاني
1: كذلك قلت لك كل ما كان
0: لكن ضخم تبادل الثقافات خصوصا في هذا الثقافي يعني الفني أو اللون الفني هذا الجميل التراثي فالإنشاد ضخم. واحد يغير يتبادل من حجه لا صنعاء، من صنعاء لا حجه لا ذمار لا، يعني كل بلاد لها.
1: أيوة طبعا قلت لك المحافظة حجه كان مثل ما تقول الشاهلة هي قريبة مننا، حجر هي قريبة مننا، ألحانهم غير ألحان المدينة نفسها المحافظة.
0: ها
1: ألحانهم غير،
0: لكن اللون تعرف ان هذا من حجه مثلا. أيوة اللون هذا
1: ايوه، حتى انه في الشاهل معاهم الحان مثل ما تقول مختلفه عن المحابشه ومختلفه عن حجر، وكذلك الجبر مختلف عن المحابشه وكذلك
0: مثلا تدينا نبذ نبذ مثلا
1: مثل ما تقول حق
0: بيتين بيتين ولا بيت
1: حق
0: بيت.
1: الشاهل
0: مثلا بنفس القصيدة نفس القصيدة لكن الألحان بيجي قصتك تتغير الألحان صح؟
1: لا بتغير القصيدة مع اللحن.
0: ها كامل
1: نعم. طبعا حق الشاهل نرجع لحق حجر لما يطلع في راسي حق الشاهل.
0: طيب
1: حق حجر

0: هذا حي. حي
1: ايوه. وكذلك الشاهد اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: نعم
1: الله.
0: كذلك قلت لك حجها المحابشة بالذات،
1: وهذا كل المديريات هذا غير حجها المركز المحافظة.
0: كلمات وألحان
1: مختلف
0: تماما.
1: الله.
0: نعم.
1: البعد مثلا الجغرافي بتغير أو شيء أو
0: كان قلت لك الناس يعني في نفس ال يعني الأعراس والاحتفالات بالمولد والاحتفالات بالغدير والاحتفالات جعلهم دائما يغيروا
1: أي يغيروا بيجيبهم
0: قصائد في الإمام علي وألحان خاص في الإمام علي وخاص باليوم الإسراء والمعراج يعني كان معاهم نموذج لحالهم. كنا احنا في الجمعية الذي هو يرأسها الشيخ طالب
1: مثلا ايوه فالجمعية مثلا هذا
0: فدعنا نوث
1: تجتمعوا ولا كيف
0: ايوه كنا نجتمع واصل
1: كان ياخذ من كل مديرية
0: ايوه كنا نشارك في صنعاء عاصمة الثقافة كانت تجي حجة الاولى
1: الله
0: نعم
1: اذكر
0: كانت تجي حجة الاولى فلذلك قلنا لك كان بدأنا نوثق ولا ونكتب الالحان مع الكلمات كان قد احنا في نص الدفتر في نص الدفتر دفتر هكذا كبير يجي أبو 200 وكان قد إحنا في النص كان الشهيد أو إن شاء الله إنه أسير محمد عايض هبه كان خطه جميل
1: كان يدون
0: كان أيوه يدون هذه الألحان مع
1: ويسجل
0: ويسجلها في الدفتر هذاك بشكل مستمر نعم. فقلت لك قد وصلنا
1: يعني معكم إرشيف معكم إرش مخزون معكم خير
0: أيوه
1: يعني.
0: وكان تنزل من حجة طبعا وثقوا التراث كامل من حجة وكذا و كنا نسمع يحيى أبوها دل في حجة كذلك يأخذ الألحان اللي هي حقكم
1: أنتم
0: مش موجودة في حجة ألحان
1: نعم نعم
0: يعني ألحان جديدة لكن كان
1: يسرع ما هو الأجمل ما هو الأنسب ما هو
0: كان يسجلوا نعم يعني
1: الله
0: أخذ ألحان خيرات وسجلوها.
1: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيك يا أستاذ فؤاد يعني آنستنا وأسعدتنا الله يبارك فيك ويحفظك وكتب ربي أجرك. طبعا عن اختم معك إن شاء الله اختار لنا أي قصيدة أي مشرب من حقكم
0: تراث
1: إن شاء الله. إذن ختاما مستمعينا أشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ فؤاد الخزان. أستاذ فؤاد حياكم الله أولا وأخيرا إلى إذاعة آفاق نورتنا وشرفتنا وشنفت أسماعنا بذكر الله وذكر رسوله الله يبارك فيه وكتب الله أجرك. نلتقيكم سمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونبقى مع الأستاذ فؤاد الخزان
0: طبعا نماذج من الألحان.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة. على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: أنا شفيع لكل أخوين تحابا في الله من مبعثي إلى يوم القيامة.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق FM.
1: مفردات القرآن الكريم.
3: يلبسكم شيعا. وردت هذه المفردة في الآية 65 من سورة الأنعام، قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ومعنى شيعا فرق وأحزاب، والشيعة من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه، يقال شيعة وشيع وأشياع. وشيعة الرجل أتباعه والمقتدون به، قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من شيعة نوح. ومعنى يلبسكم يخلطكم. وقد جاءت المفردة في سياق الوعيد من الله جل شأنه بألا يأمن المعرضون والعصاة من عذاب القادر على كل شيء، فالله هو القادر وحده أن يبعث عليهم عذابا، وهذا العذاب تتنوع أشكاله، فقد يأتي من فوقهم كما أمطرت الحجارة على قوم لوط وأصحاب الفيل، أو يأتي من تحت أرجلهم كما أغرق فرعون وخسف بقارون، أو يجعلهم فرقا مختلفة فتضري بينهم العداوة وتشتعل بينهم الحروب، وهو ما يتسبب في ذلهم وسفك دمائهم وسب نسائهم وإخراجهم من أرضهم.
4: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول: أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات، قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، أقول: أنا سأنظر إلى لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه التعليمات ولا إلى غيرها.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء.
1: يا ابن عبد الله يا حبيب الله،
0: بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكاية ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.
1: مرحبا بالكريم الرؤوف الرحيم النبي العظيم خاتم
0: برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعده ويقدم حواراته الأستاذ عبد المجيد إدريس. وجاهدهم به جهادا كبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله ما قلم جرى وجل الدياجي نوره المتبسم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حلقتنا اليوم تدور حول قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قبل أن نبدأ حديثنا وحوارنا حول هذه الآية الكريمة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: مرحبا بكم جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي، حياكم الله فضيلة القاضي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله حياة طيبة.
0: فضيلة القاضي، بالتأمل لهذه الآية الكريمة، وأيضا قد وردت بعض الآيات تحثنا على التأسي سواء بالأنبياء عليهم السلام جملة أو بالنبي إبراهيم عليه السلام خاصة، وكذلك بالنبي نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونحن نعيش في هذا العصر، العصر الذي هو الكثير من الناس ومن المسلمين يذهبون إلى أسوات سيئة وقدوات سيئة. لو نفصل حول هذه الآية الكريمة وحول معانيها، المعنى الدقيق لقول الله عز وجل أسوة حسنة في الآية الكريمة، وأيضا لماذا ارتبط نزولها أيضا بسياق غزوة الأحزاب، لأنها هي في نفس السورة والمواجهة الشديدة مع المشركين.
1: بعد أذي بدء نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير قدوة وأفضل أسوة، المبعوث بالرحمة والهدى، من سلم عليه الشجر وسبح بين يديه الحصى، وعلى آله الطيبين النجباء، وأصحابه الغر الميامين الأصفياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى وبه مقتدى. معنى الأسوة الحسنة أي القدوة والنموذج الصالح الذي يتبع في الأقوال والأفعال والأحوال. والله وصف هذه الأسوة بأنها ليست أي أسوة،
0: صحيح،
1: لم يقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة وسكت وأبهمها أو أبهم نوعيتها وجعلها منكرة.
0: نعم.
1: وإنما الله وصف هذه الأسوة بأنها ليست كأي أسوة، وإنما وصفها بالحسنة، لأن هناك قدوات سيئة قد تكون.
0: نعم.
1: أو نماذج أخرى يحاول الباطل تقديمها. فهذه الآية ارتبط نزورها بغزوة الأحزاب، حيث حصر أو حضر عفوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حضر الهيجاء بنفسه وباشر الحرب، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد به رسول الله، كأنه يقول هكذا بنفسه، كأنه يقول لنا لا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعله إذ كسرت رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه وأوذي بضروب من الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه.
0: الله الله.
1: فافعلوا أنتم كذلك. كيف أنه شارك أصحابه رضي الله عنهم في حفر الخندق، في الضرب في الفأس، في حمل التراب، بل وشاركهم في أراجيزهم وأناشيدهم، وشاركهم في تحمل آلام الجوع وآلام السهر، بل أنهم كانوا يلجؤون إليه عندما يعجزون عن إزالة عقبة يعني في الخندق صادفتهم خلال حفره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي في صبره ومصابرة، هذا سر ارتباطها بغزوة الأحزاب.
0: نعم.
1: ومجاهدته، كيف أنه انتظر الفرج من ربه. ولهذا قال تعالى: للذين تزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لماذا تتزلزلوا، لماذا تضطربوا؟ كأنه يقول: هل اكتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ وهذا في عتاب للمتخلفين، لأن الآية الذي قبلها كانت في المنافقين. يعني كما قال الله فيهم، يعني الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى.
0: نعم.
1: أو في آية أخرى عندما تحدث الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إلا قل فادروا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. وكما قال: أشحة عليكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ولا يأتون البأس كما قال الله إلا قليلا. فالقدوة هنا إنما هي في الجهاد أصالة، لأن الآية ارتبطت نزولها بغزوة الأحزاب. وفي بقية الأمور يمكن أن نقول بالتبع الأسوة هو القدوة ونتعزى به ونتأسى به، كأنه يقول: إن قاتلتم فهذا قاتل، أو قاتلوا كما قاتل، وعانوا كما عانى، وجوعوا كما جاع، واصبروا كما صبر، وإن مستكم الجروح فقد مسته وجرح، وإن فقدتم الأعزاء فقد فقد أيضا هو الأعزاء والأحباء والقرباء، وهكذا. وارتبط نزولها كما تفضلتم في الحديث بالمواجهة الشديدة حتى يكون لسان حالنا اليوم. يعني نزلت هذه الآيات في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب ما هي؟ أو الخندق. يعني تجمعت جموع المنافقين والأعراب وكفار قريش على المدينة. اليوم كذلك عندما تتجمع علينا الجموع نكون لسان حالنا كما كان لسان حال المؤمنين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنصدق الله ورسوله كما صدقوا ونصدق بوعود الله كما صدقوا، لا أن يكون لسان حالنا عند الشدائد كما كان لسان حال أولئك الذين عابهم الله وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بل يكون عندنا أمل بالفرج بالتمكين كما كانت نفسية رسول الله. إذا كان عندما اعترضت الصحابة رضوان الله عليهم تلك الصخرة أو كذا وعجزوا عنها، فأتى النبي يضربها بالفأس فبشر يعني بدخول الإسلام إلى اليمن وإلى العراق وإلى فارس، فيعني كانت نفسه وروحيته مفعمة ومليئة بالبشارات. اليوم عند تجمع الجموع وعند تشكل التحالفات والكذا تكون نفسيتنا كما كانت نفسية رسول الله مطمئنة
0: ومستبشرة.
1: نعم هذا هو.
0: فضيلة القاضي، يعني أنتم أشرتم إلى نقطة في غاية الأهمية، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان قد فرض الله عز وجل علينا التأسي برسول الله، فلأن رسول الله أيضا كان يجوع ويعطش ويصبر وفي المقدمة،
1: وصبره ذلك في ذات الله وفي جنب الله.
0: نعم في ذات الله وفي جنب الله. والله عز وجل
1: ليس أن نصبر من أجل أن نجوع هكذا من أجل
0: بلا شك. نعم
1: وإنما الصبر في ميدان العمل.
0: صحيح. الله يتحدث في آية كريمة ليخبرنا على أن الرسول هو في المقدمة حتى نتأسى به، عندما يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، يعني قدمه هو يؤمن أيضا بالله قبل أن يدعوكم إلى الإيمان. فضيلة القاضي استعرضتم بعض المواقف المتعلقة بعضها بغزوة الأحزاب بالصبر بل بالبشارة إلى آخر ما ذكرتم عن المواقف التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نستعرض أيضا مواقف ونماذج عملية أخرى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجسد أيضا مفهوم الأسوة الحسنة لكي نتأسى بهذا النبي العظيم والكريم.
1: أبرز المواقف والنماذج العملية التي يعني ممكن أن نتحدث عنها من سيرة النبي لنتأسى بها، طبعا كل حياة النبي، حركته، توقفه، سمته، معاملته، علاقاته، مطلوب منا أن نتأسى بها، أقواله، أفعاله، ما تقريراته. والأسوة في القرآن جاء ذكر الأسوة في القرآن تقريبا في 3 مواضع من القرآن الكريم. نعم. اليوم أبرز المواقف التي تجسد القدوة الحسنة كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عند الجموع، عند تلك الجموع. صحيح. وكيف أن أمله كان أملا مليئا بالبشارات من الله بانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، كيف أنه تبرأ من الشرك والأصنام، كيف أنه رد الناس إلى عبادة الله وحده وهدم الأصنام من الكعبة، أرسل أصحابه ليهدموا تلك التي كانت بخارج مكة، واليوم يقع على عاتقنا أن نواجه ظاهرة العبودية لغير الله.
0: الله الله.
1: عندما صحيح. أن يظلم الناس وتظلم الشعوب في سبيل أن تساق وأن تخرج من دائرة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. التأسي بصبره ومصابرته وأمله بالله قدوة في الشجاعة. كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قدوة في الجلوس مع المساكين، كيف كان يجالس الفقراء والمساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم لقضاء حاجتهم. قدوة في العفو والرحمة، يوم فتح مكة عفى عن كفار قريش بعد أن مكنه الله منهم وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني ضاربا أعظم نموذج للتسامح. واليوم قد ربما البعض لا يعفي عن قريبه أو عن جاره أو عن صاحبه أو عن شهيره أو نسبه،
0: وفي بعض الأحيان لمشكلة صغيرة، يعني
1: لمشكلة صغيرة. نعم الرفق بالناس لم يكن فاحشا صلوات الله عليه ولا متفحشا، ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله.
0: نعم إذن هذه هي مواقف قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وإذا استعرضنا كل حياة رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم منذ ولادته إلى وفاته سلام الله عليه، وكل مواقفه وكل ما فعله هو قدوة لنا، يعني وأسوة لبني البشر جميعا بما فيهم الكفار والمشركون والملحدون والمسلمون جميعا أن يستفيدوا من هذه السيرة العطرة، لأن رسول الله بعث رحمة للعالمين. لكن لا يستفيد الإنسان من هذه السيرة ومن هذه المواقف العملية لرسول الله إلا إذا توفرت فيه شروط ذكرتها هذه الآية الكريمة بفضيلة القاضي. سنستعرض هذه الشروط بإذن الله عز وجل في المحور الثاني، ولكن بعد الفاصل. المستمعين الأعزاء، نذهب إياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعوا.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. كما نرحب بضيفنا فضيلة القاضي محمد العنسي، حياكم الله.
1: حياكم الله، تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم وبالسادة المستمعين والمستمعات.
0: فضيلة القاضي، يعني الآية بدأت بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه العبارة الأولى. بعد ذلك يذكر الله عز وجل شروط مهمة جدا، يعني أسوة حسنة لمن؟ يتحدث الله في الآية الكريمة في ختامها: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا اشترطت الآية للتأسي بالنبي هذه الشروط؟ وأيضا كيف يفسر لنا ذلك عجز البعض اليوم من المسلمين عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
1: الآية الكريمة أخي الكريم اشترطت للتأسي بالنبي أن يكون الإنسان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لأن هذه كانت من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وآله. ولن يستطيع الإنسان التأسي بالنبي إلا إذا كان يحمل هذه النفسية، نفسية رجاء الله أو ما عند الله والخوف من اليوم الآخر. ولأن المراد في الآية بالتأسي أصالة الجهاد، كجهاد النبي والصبر كصبره ومشاركة الآخرين في تحمل أعباء هذا الجهاد الجماعي، لأنه أحيانا الجهاد قد يكون فردي في بعض الحالات أو بعض يعني على أنواعه، وفي نعم. وفي بعض الحالات لا بد أن يكون بمشاركة مع الآخرين
0: جماعيا.
1: نعم صحيح. ولن يجود الإنسان بنفسه فيجاهد كما جاهد الرسول ويوطن نفسه فيصبر كما صبر النبي ويثبت كما ثبت النبي، وهو مع هذا عظيم الثقة بالله كثير التفاؤل، إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن المنافقين وضعفاء الإيمان مثلا الذين تضجروا وغاب عنهم هذا الرجاء يوم الأحزاب يوم الخندق، فكأنها إشارة لهم: هل اقتديتم برسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نفسر عجز البعض اليوم عن الاقتداء به أن هناك ضعف في الإيمان
0: صحيح،
1: وقصور في الوعي، وتبدل في سلم الأولويات عندهم، ولذلك لا نجد تفسيرا للعجز غير هذه الأشياء.
0: نعم، يعني عجز المسلمون عن الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، لأن هنالك على ما ذكرت الآية لو لم تتحقق فيهم هذه الشروط، يعني ذكر الله عز وجل وأن يكون الله أكبر من كل شيء في حياتهم وفي
1: وأن يكون الرجاء فيما عند الله
0: وأن يكون الرجاء فيما عند الله عز وجل الله. نعم، كما ذكرت الآية ذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلى آخر الآية الكريمة. فضيلة القاضي، اليوم الأمة تعيش حالة من الضياع، يعني كيف نقول حالة من الضياع في الاتجاه للقدوات الحسنة. اليوم شبابنا يقلدون لاعبي كرة القدم، الرياضيين، وما أكثر الناس الذين حضروا لمشاهدة المباريات بالملايين ومباشرة أيضا، ويقلدون ميسي رونالدو ويبكون لخسارتهم مثلا، وأيضا يقلدون فنانين وفنانات أخر في المسلسلات في مواقع التواصل في أشياء كثيرة جدا. نحن الآن نريد خطوات عملية فضيلة القاضي، خطوات عملية، معالجات ليكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا الأولى وأيضا أسوتنا الحسنة. هذا بالنسبة لنا جميعا كمسلمين، رجالا نساء كبارا صغارا. ما هي الخطوات فضيلة القاضي؟
1: الخطوات العملية أخي الكريم لنتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لنصل إلى مرحلة التأسي به، يمكن أن نجملها في هذه النقاط. أولا، الإيمان بالنبي ومعرفة شمائله ومحبته. أنه لا يمكن تتأسى بشخص أنت ما عرفت جوانب حياته أو شخصيته كما
0: صحيح
1: عرفها الله في القرآن أو كما عرفت في حدي النبي صلى الله عليه وسلم وجوانب شخصيته وحياته، كما قال الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هذا أمر صريح بالإيمان به، بالتصديق بما جاء به، لأن الله توعد الكافرين به فقال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. طبعا لا يتم الإيمان به وإلا بمعرفة حق المعرفة، وعلى قدر المعرفة يكون الحب ويكون الاتباع ويكون الاقتداء. فالذي لن يعرف النبي من خلال القرآن الكريم وما صح من هديه النبوي وسيرته الصحيحة كيف سيقتدي به؟
0: صحيح.
1: يعني كثير من المواقف المخالفة يعني لمنهج النبي وحياة النبي وسيرة النبي تصدر من الناس نتيجة الجهل بسيرته وأخلاقه وجوانب شخصيته. ثاني خطوة عملية في طريق الاقتداء به هي طاعته واتباعه. الطاعة والاتباع تأتي بعد المعرفة وهي علامة صدق الإيمان. الخطوة الأولى كما قلت طاعة النبي، الخطوة الأولى كما قلت معرفته والإيمان به، ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثانية وهي طاعة النبي وهي واجبة في القرآن، حيث قال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، بل إن الله قرن سبحانه طاعته بطاعة نبيه فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة النبي تتجلى في ماذا؟ في التسليم لما جاء به، في الاهتداء بهديه، في الصدق، في الأمانة، في الرحمة، في الشدة، في الجهاد، في العدل. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بل إن هناك أكثر من 30 آية في القرآن الكريم كلها تحث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: إنه جعل اتباع نبيه سبب موجب لنيل محبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن محبتي أيضا الذود عنه إزاء الإساءات المتكررة التي تنال جناب شخصيتي صلى الله عليه وآله.
0: صحيح، نحن إذن بحاجة إلى الرجوع إلى رسول الله، معرفة سيرته ومعرفة مواقفه حتى نستطيع أن نقتدي به.
1: كذلك أيضا نعم الخطوة الثالثة محبته وتعظيمه.
0: نعم.
1: فقد قال النبي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومحبة النبي تستلزم تعظيمه وتوقيره. فنتجاوز مسألة التنظير في مسألة حب النبي إلى الواقع، يعني نحول حب النبي من مجرد يعني شعور وعاطفة إلى سلوك ومواقف يومية.
0: نعم فضيلة القاضي، إذن هذه هي الخطوات التي يجب على المسلمين أن يسلكوها، وإذا كان هنالك نموذج، يعني حتى نموذج إسلامي يقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، النموذج مهم جدا لخلق حالة مجتمعية تقتدي برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. وهنا يحضرني فضيلة القاضي بعض الأبيات الشعرية لسيد العلامة محمد المنصور عندما قال: ما المسلمون بمسلمين يقينا إذ صارت الدنيا لديهم دينا، وتنكروا لنبيهم وكتابهم وتقلدوا التقليد للغاوين، دين قد استهوت أمركة وفرنسة ولندنة وبذ أثينا. في واقع مؤلم جدا لم يبق من الإسلام إلا اسمه، فهؤلاء مسلمون ولكنهم يتقلدون ويتثقفون بثقافة الغرب، أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، وشبابنا يذهبون إلى ذلك، وتنكروا لنبيهم وكتابهم. فضيلة القاضي محمد العنسي، نشكركم جزيل الشكر على حضوركم معنا في هذه الحلقة، كتب الله أجركم وجزاكم الله خير.
1: ونحن بدورنا نشكركم على سعة صدوركم أنتم والسادة المستمعين والمستمعات، وجزاكم الله خيرا.
0: بارك الله فيكم. إلى هنا مستمعين الأعزاء، نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة حلقات خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف. انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا ابن عبد الله يا حبيب الله.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

يقول لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها، فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: في ظلال مولد خير البرية نجدد العهد مع الحبيب المصطفى حبا وعشقا، مدحا وشوقا، مدحا وشوقا.

0: صلوات يمانية.
1: محمد أنشد وأقول خير صلاة للعدنان.
2: أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق، وكنت ولا آدم كائنا لأنك من كونه أسبق. تجليت يا خاتم المرسلين بشأو من الفضل لا يلحق، فأنت لنا أول آخر وباطن ظاهرك الأسبق. تعاليت عن صفة المادحين وإن أطنبوا فيك أو أعمقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والمستمعين والمستمعات، جمهور إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحمدي، برنامج صلوات يمانية.
3: صلوات جاءنا النور المبين،
0: صلوات يمانية،
3: جاءنا النور المبين، ألف أهلا ألف مرحى يا ختام المرسلين.
2: ضيفنا لهذه الحلقة صوت جبلي، صوت شجي، صوت لطالما صدع بذكر الله وذكر رسوله وأهل بيته. ضيفنا لهذه الحلقة الأستاذ المنشد فؤاد الخزان. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد، حياك الله، وشهر مبارك ومولد مبارك علينا وعليكم بالخير والعافية والنصر القريب بحوله وقوته.
4: حياكم الله وبياكم.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله. وارحب إلى إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، وإن شاء الله يكون حلقة بداية خير لنا ولكم أيضا وللمستمعين الأفاضل.
4: توفيق إن شاء الله.
2: إن شاء الله بحوله وقوته. أستاذ فؤاد، بداية ما عاد سمعنا، أول ما نبدأ الحلقة نسمع صوتك.
4: نبدأ بالتراث.
2: تراث محافظة
4: حجة.
2: حجة
4: الشرفين.
2: الشرفين.
4: صلوات على محمد وآل محمد.
2: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.

0: إليكم يا أستاذ فؤاد.
1: حياكم الله
0: ورحم الله والديكم وعافاكم ربي وأسمعكم الله كل خير. الحمد لله الذي من على المؤمنين بأفضل المنن وأهدى السنن، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على من أشرقت بمولده ظلم الحنادس شرقا وغربا ووعرا وسهلا، وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس خضوعا وذلا، وأخمدت نار فارس وزخرفت الجنان ليلة مولده، واطلع الحق وتجلى ونادت به الكائنات من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. أستاذ فؤاد، طبعا أنت ما شاء الله ملم بالتراث حق أصحاب حجة وأيضا حق أصحاب صنعاء.
1: نعم.
0: كيف يعني لما وصلك حق أصحاب صنعاء وأنت جالس في البلاد في حجة، أو يعني بكثر مجالستك لمنشدي أصحاب صنعاء أو كيف؟
1: ما بالله، منطقة المحابشة حجة هي ملمة بالنشيد.
0: قصدك فيها يعني تراث خيرات؟
1: فيها تراث كثيرا، بس ملمة بالنشيد حق الجمهورية من كثر ال
0: قصدك حني قريبة منها أو مصطاع بنفس أنها بعيدة يعني
1: قصدي كثرة الاستضافة لأهل صنعاء إلى البلاد جعل الناس ملمين بجميع ال
0: يعني بنزلوا منشدين عندكم من صنعاء
1: كثير. نعم.
0: وبتأخذوا منهم؟
1: نأخذ منهم ويأخذوا مننا.
0: نعم. والأغلبية بيأخذوا منكم؟
1: الأغلبية بيأخذوا مننا.
0: لأن احنا بنسمع يعني معظم التراث، كما فعلت مقابلة مع الأستاذ ناصر هبه قبل هذا الحلقة، يعني قال خيرات يعني بنسمع من التراث في كتب، الكتب موجودة كتب الأناشيد.
1: نعم.
0: في صنعاء تراث حجة أو مطور مثلا من حق.
1: نعم.
0: حجة هكذا أو شيء خيرات.
1: أيوة، لذلك عندما كان ينزلوا عندنا الأستاذ المرحوم الشيخ قاسم
0: زبيدة.
1: نعم.
0: كان ينزل عندكم،
1: كان يكيف على الألحان حق الشيبات عندما كان يأخذ التراث وكذا،
0: محافظين عليه
1: جدا، وكذلك كان يعني يأمرهم بالمزيد من الشلات يعني يستمتع.
0: وأيضا خصوصا أنه في مجال أو في جانب المديح النبوي.
1: المديح النبوي تمام، كله في المديح النبوي صلى الله على محمد وآله.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: كذلك حتى الذي هم مش تراث، مثلا مثل ما تقول الأستاذ محمد يحيى إسماعيل، يعني مثل ما تقول شق طريق لحاله يعني
0: نشيد أو كلمات أو شعر.
1: نشيد هو شاعر ويلحن وكذا. فلذلك عندما نزل مرة الأستاذ عبد العظيم عز الدين وبعدين بيشلوا تراث، وجاء الدور عند الأستاذ محمد ونزع لك لحن من ألحانه دق باب الله معروف. فلذلك هيم عليه الأستاذ عبد العظيم وكذا، فطلب منه فيما بعد أنه يشتي يسمي الشريط كامل باسم دق باب الله، ويحتاج اللحن استاذنه في الله. أعطاه اللحن. أيوة، هو اتهل الأستاذ عبد الحفيظ الخزان وفعل له كلمات
0: وأضافه للشريط وسمه
1: أيوة كيف على اللحن. قال هذا تراث، قال ما هذه من ألحانه، يعني إن المنطقة ثرية بالمبدعين
0: والموهوبين.
1: أيوة.
0: الله الله.
1: أضيف إلى ذلك التراث
0: طبعا أنا نزلت بلاد الشرفين الأكثر الشاهل المحابشة.
1: نعم.
0: مفتاح يعني بين أشوف أنه ما شاء الله محافظين وحافظين
1: جدا.
0: أيضا التراث كلهم.
1: نعم.
0: يعني عندما تجي تشيل شلة ولا شيء كلهم
1: وملمين بالألحان.
0: ما رأيك نسمع دق باب الله؟
1: أبشر.
0: وما معك أنت ذا الحين حاليا؟
1: أبشر.
0: قصي لي لا أقضعك على الهاجس الذي في عقلك.
1: الله يصبر.
0: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله
1: محمد. طبعا هي من ألحان الأستاذ محمد يحيى إسماعيل.
0: محمد يحيى إسماعيل.
1: نعم.
0: ومنصوبة إلى يعني كلماتا.
1: نعم.
0: وألحانا.
1: أي بس إلا عندما أخذها عبد العظيم أستاذن استأذنوا في تغيير الكلمات.
0: ها.
1: أيه هو ذل
0: المطلع.
1: أيه ذل في ذلك الكلمة كامل، ما بقي إلا المطلع.
0: المطلع. نعم.
1: أيه. صلوات على محمد
0: وعلى آله.

0: وصلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى عليك الله يا عالي الشرف.
1: هذا طبعا وسلم. تراث هذا أخذه عبد العظيم أستاذ.
0: لأني كنت بقول لك السؤال هذا الحين أنا بنسمع أنه بتوها منشدي صنعاء.
1: قد أخذه عبد العظيم في حق سيدي،
0: لكن بيوقع تغيير أو تطوير
1: ما بالله غير
0: أو يمكن مع تنسيق الكلمات
1: غير المطلع
0: الكلمات قصتك.
1: ايوه غير المطلع وغير الكلمه طبعا، لانها كان في سيدي بدر الدين.
0: لك بين اسمع الكلمات أيوة. سمعتها بين اقول لك لحن هذا قصدي انه صنعاني
1: كذلك قلت لك كل ما كان
0: لكن ضخم تبادل الثقافات خصوصا في هذا الثقافه يعني الفني او اللون الفني هذا الجميل التراثي فالانشاد ضخم. واحد يغير يتبادل من حجه لا صنعاء، من صنعاء لا حجه لا ذمار لا، يعني كل بلاد لها.
1: ايوه طبعا قلت لك المحافظه الحجه كان مثل ما تقول الشاهله هي قريبه مننا، حجر هي قريبه مننا، الحانهم غير الحان المدينه نفسها المحافظه، الحانهم غير،
0: لكن اللون تعرف ان هذا من حجه مثلا. أيوة. اللون هذا
1: ايوه، حتى انه في الشاهل معاهم الحان مثل ما تقول مختلفة عن المحابشة ومختلفة عن حجر، وكذلك الجبر مختلف عن المحابشة وكذلك.
0: مثلا تدينا نبذ نبذ مثلا
1: مثل ما تقول حق
0: بيتين بيتين ولا بيت
1: حق الشاهل
0: مثلا بنفس القصيدة نفس القصيدة لكن الألحان بيجي وقصتك تتغير الألحان صح؟
1: لا بتغير القصيدة مع اللحن
0: كامل.
1: نعم طبعا حق الشاهل نرجع لحق حجر لما يطلع في راسي حق الشاهل.
0: طيب
1: حق حجر

0: هذا حي. حي
1: ايوه. وكذلك الشاهد اللهم صل على محمد وآل محمد.

0: كذلك قلت لك حجها المحابشة بالذات،
1: وهذا كل المديريات هذا غير حجها المركز المحافظة.
0: كلمات وألحان تختلف تماما.
1: الله، نعم. ما البعد مثلا جغرافي بتغير أو شيء؟ أو
0: كان قلت لك الناس يعني في نفس يعني الأعراس والاحتفالات بالمولد والاحتفالات بالغدير والاحتفالات، جعلهم دائما يغيروا
1: أي غيروا بيجيبهم
0: قصائد في الإمام علي وألحان خاص في الإمام علي وخاص باليوم الإسراء والمعراج. يعني كان معاهم نموذج لحالهم. كنا احنا في الجمعية الذي هو يرأسها الشيخ طالب
1: مثلا ايوه، فالجمعية مثلا هذا
0: فدعنا نوث
1: تجتمعوا لا كيف
0: ايوه كنا نجتمع واصل
1: كان ياخذ من كل مديرية
0: ايوه كنا نشارك في صنعاء عاصمة الثقافة كانت تجي حجة الاولى.
1: الله،
0: نعم
1: اذكر
0: كانت تجي حجة الاولى. فلذلك قلنا لك كان بدأنا نوثق ونكتب الالحان مع الكلمات. كان قد احنا في نص الدفتر دفتر هكذا كبير يجي أبو 200 وكان قد إحنا في النص. كان الشهيد أو إن شاء الله إنه أسير محمد عايض هبه، كان خطه جميل،
1: كان يدون
0: أيوه يدون هذه الألحان مع
1: ويسجل
0: ويسجلها في الدفتر هذا بشكل مستمر. نعم. فقلت لك قد وصلنا
1: يعني معكم إرشيف معكم مخزون معكم خير
0: أيوه يعني. وكان تنزل من حجة طبعا وثقوا التراث كامل من حجة وكذا، و كنا نسمع يحيى أبوها دل في حجة كذلك يأخذ الألحان اللي هي حقكم
1: أنتم
0: مش موجودة في حجة ألحان.
1: نعم نعم،
0: يعني ألحان جديدة لكن كان
1: يبصروا ما هو الأجمل ما هو الأنسب ما هو
0: كان يسجلوا. نعم يعني الله أخذ ألحان خيرات وسجلوها.
1: اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله يبارك فيك يا أستاذ فؤاد، يعني آنستنا وأسعدتنا، الله يبارك فيك ويحفظك وكتب ربي أجرك. طبعا أنا أختم معك إن شاء الله، اختار لنا أي قصيدة أي مشرب من حقكم
0: تراث
1: إن شاء الله. إذن ختاما مستمعينا أشكركم على حسن الإصغاء وكرم الاستماع، كما هي التحية موصولة إلى ضيفنا العزيز الأستاذ فؤاد الخزان. أستاذ فؤاد حياكم الله أولا وأخيرا إلى إذاعة آفاق، نورتنا وشرفتنا وشنفت أسماعنا بذكر الله وذكر رسوله، الله يبارك فيه وكتب الله أجرك. نلتقيكم سمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج صلوات يمانية، إعدادا وتقديما مني أنا زكريا الشرعي، ومن الإخراج الأستاذ محمد علي هبة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبقى مع الأستاذ فؤاد الخزان،
0: طبعا نماذج من الألحان.

0: كنتم مع برنامج صلوات يمانية من إعداد وتقديم زكريا الشرعي.
1: كل الكون فيك أنشد، اصطفى الله محمد.
0: إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة، عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

أسوة حسنة من مشكات النبوة يشرق النور، وفي هدي المصطفى صلى الله عليه وآله نجد جمال الحياة وسمو الإنسان.

حين تضيق النفوس تظهر معادنها، وحين يساء إلى الإنسان وتستفز مشاعره ويدفع إلى الغضب، هناك فقط يظهر مقدار ما في القلب من سعة وما في النفس من قوة. وفي زمن اعتاد أهله افتعال الحروب بسبب كلمة واستمرارها أعواما بفعل غضب يشعر به أحدهم كحرب داحس والغبراء، جاء رسول الله نورا مبينا وخلقا عظيما يغير ما توارثه العرب من عادات ومشاعر ويوجهها إلى ما خلقت من أجله.

عندما يذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تذكر معه الأخلاق العظيمة ومنها الحلم، فقد كان من أعظم الناس حلما وأوسعهم صدرا وأبعدهم عن الغضب لنفسه. كان يساء إليه وهو يدعو إلى دين الله فلا تغيره الإساءة، ويخطأ في حقه فلا يدفعه الخطأ إلى الظلم.

أحبتنا المستمعين، في كتاب الله العظيم نجد وصفا بديعا لشخصية رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يا لها من صورة رسمت شخصية الحبيب، رسول يحمل رسالة السماء ويحمل هم أمة ويواجه من الأذى ما تنوء به القلوب، ومع ذلك لم تكن الغلظة والغضب طريقه إلى القلوب، ولم تكن القسوة وسيلته إلى إصلاح الناس. لم يجمعهم بالغضب ولا بغلظة القول، بل جمعهم خلق عظيم، كان الحلم والرحمة في أبهى صوره. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قائلا: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنين، فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه. لم يتحدث أنس عن موقف واحد ولا عن يوم عابر، بل عن سنوات من القرب كللت بهذه الأخلاق العظيمة. كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب امرأة قط، ولا خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، وما نيل منه فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم. وهنا نقف هنيهة لندرك أن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شخصا لا يعرف الغضب، ولكنه لم يكن يغضب لنفسه الشريفة، بل كان يغضب للحق حين ينتهك. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عاجزا عن الرد، وحلمه لم يكن ناجما عن ضعف، بل كانت له المكانة والقدرة، وكان الناس يهابونه ويعرفون منزلته. ومع ذلك لم تكن قوته في سرعة الغضب ولا في شدة الانتقام، كانت قوته في أنه يملك نفسه.

مستمعين الكرام، ونحن في زمن كثرت فيه الإساءة والتشهير بها والتفاخر بالانتقام والغضب، وكثر فيه اللغط وتناقل الكلام السيء، وأصبح الرد السريع والكلمة القاسية وكشف عيوب الآخرين بابا للتفاخر، تبقى سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تهمس لنا بأن ليس كل ما يقال يستحق جوابا، ولا كل إساءة تستحق إساءة مثلها، فقد تكون لحظة الحلم أبلغ من كثير من الكلمات، وقد يكون ضبط النفس في لحظة الغضب وأعظم انتصار. هكذا يبقى الحلم خلقا يحفظ للإنسان قدره، وللعلاقات صفاءها، وللقلب سلامته.

0: ويبقى السؤال، في زمن تكثر فيه أسباب الغضب والاستفزاز، هل أصبح الحلم خلقا نمارسه أم مجرد خلق نتحدث عنه؟ ودمتم في رعاية الله.
1: ربيع النور يجتاح الظلام.
2: أسوة حسنة، أسوة حسنة، من إعداد رقية المعافى وتقديم عبد الحليم إدريس.

0: لا أجد صعوبة في قبول أن القرآن كلام الله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع. الاستنتاج الوحيد المعقول هو أن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من الله. البروفيسور يوشوا دي كوزان متحدثا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
1: أسلافنا تحت أشجار مضللة يبايعونك، نعم القوم والخلف، ونحن نعقد تحت القصف بيعتنا. فالقصف لا يخضع الأنصار إن وقفوا، من قاتلوا الشعب هذا قاتلوك، فهل ينجو خصومك يا طه وننكشف؟ يرجون تركيع قوم أنت قائدهم، متى سيعقل هذا العالم الخرف؟ لقد تمادت قريش في غوايتها، يا ليت من حاربونا للهدى عرفوا.
2: لبيك يا رسول الله.
3: كلما غاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله، هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

بأنفاس المحبة جئنا نعانق السيرة ونروي عبير الحكايا ونجوب رياض الشمائل النبوية ونبحر في نور الهداية المحمدية.

برنامج وجاهدهم به جهادا كبيرا. يأتيكم أيام ذكرى المولد النبوي الشريف 8 صباحا ويعاد 5:30 مساء على إذاعة آف.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: حيث تروي السيرة قصة قوم أحبهم النبي وأحبوا، يحبهم ويحبونه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا وهاديا يحمل رسالة العلم والهداية ويسهم في تعليم الناس وتبصيرهم بأمور دينهم، وكيف جمع بين العلم والحكمة وبين التعليم والرحمة، فكان نموذجا للداعية الذي يبني الإنسان بالعلم والأخلاق. أما في حلقة اليوم فسنتحدث عن صفحة جديدة من العلاقة المباركة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل اليمن، وهي قدوم وفود اليمن إلى المدينة المنورة بعد أن أشرقت أنوار الإسلام في بلادهم، فجاءوا يحملون الإيمان في قلوبهم والشوق إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبايعوه ويتعلموا منه، ثم يعودوا إلى قومهم دعاة إلى الله وناشرين للخير والهدى. في السنة التاسعة للهجرة عرفت تلك السنة بعام الوفود، إذ بدأت القبائل العربية تتوافد إلى المدينة المنورة تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان لأهل اليمن مكانة بارزة بين تلك الوفود، فقد جاءت وفود من مختلف أنحاء اليمن بعد أن بلغتهم دعوة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مقدمتهم الإمام علي عليه السلام ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقطعوا مسافات طويلة عبر الجبال والوديان لا طلبا لدنيا أو تجارة، وإنما شوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم منه ونيل رضوان الله.

حين وصلت وفود اليمن إلى المدينة استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل حفاوة وترحاب، فأكرمهم وعلمهم أمور دينهم وأجاب عن أسئلتهم ودعا لهم بالخير، وكان يحرص أن يعود كل وفد وقد ازداد علما وإيمانا ليكون داعية إلى الحق بين قومه وينشر فيهم أخلاق الإسلام وقيمه. ولم يشعر أهل اليمن وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قرباء، بل وجدوا فيه الأب الرحيم والمعلم الحكيم والقائد الذي يربي النفوس على التقوى والإيمان. من أعظم ما ورد في فضل أهل اليمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية، لقد كانت شهادة نبوية عظيمة بقيت تتردد عبر الأجيال، فهي تبين ما عرف به أهل اليمن من رقة القلوب وسرعة الاستجابة للحق وحسن الفهم وسداد الرأي. وهذا الثناء لم يكن تشريفا فقط، بل كان مسؤولية عظيمة تدعو كل من ينتمي إلى هذه الأرض المباركة إلى التمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق.

0: يحملون رسالة الإسلام، يعلمون الناس القرآن، ويبينون لهم أحكام الدين، ويغرسون فيهم قيم العدل والرحمة والتعاون. فانتشرت المساجد وحلقات العلم، وخرج من اليمن علماء ودعاة وقادة كان لهم أثر كبير في خدمة الإسلام ونشر رسالته. مستمعين الكرام، نتعلم من أهل اليمن وحبهم للرسول والرسالة أن الإخلاص لله هو بداية كل خير، وأن حسن الخلق ولين القلب من أعظم أسباب الهداية. ونتعلم أن طلب العلم من أهله يزيد الإنسان بصيرة وثباتا، وأن المؤمن إذا تعلم الخير حمله إلى مجتمعه لينفع به الناس ولا يحتفظ به لنفسه. كما نتعلم أن الثناء الذي ناله أهل اليمن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستوجب منا أن نكون أهلا له قولا وعملا. مستمعين الكرام، لقد سجلت وفود اليمن صفحة مشرقة في تاريخ الإسلام حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلنة إيمانها ومحبتها لله ورسوله، فاستقبلها النبي الكريم خير استقبال، وأثنى على أهل اليمن بكلمات ستظل وساما لكل من تمسك بالإيمان والحكمة وحسن الخلق. فإذا أردنا أن نحافظ على هذه المكانة، فعلينا أن نجعل القرآن منهج حياتنا، وأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نجسد قيم الصدق والرحمة والحكمة في تعاملنا مع الناس. وفي ختام هذه الحلقة نتساءل، كيف نستطيع أن نجسد اليوم معنى الإيمان والحكمة في بيوتنا وأعمالنا ومجتمعنا؟ إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله.
1: هلا شعب اليمن حيا ورحب يا رسول الله.
2: يحبهم ويحبونه. من إعداد وتقديم رجاء عز الدين، إخراج محمد علي هبة، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصر.

0: يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: لبيك والحرب الضروس تعربد، وولاؤنا لك بالدماء معمد. لبيك والغارات فوق رؤوسنا، والنصر فيك حليفنا المتجدد. ما دمت قدوتنا ودينك نهجنا، فليجمعوا قواتهم وليحشدوا سحقا لأسلحة الدمار. وقد غزت قوما سلاحهم النبي محمد. اليوم نثبت للوجود بأن من والاك بالنصر العزيز يؤيد. الله بالفتح المبين يحفنا.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها الحاضرون، أيها الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إن خير ما تواصى به المتواصون وتهادى به المتهادون هو التواصي بتقوى الله، والتناصح، والتآمر بالمعروف، والتناهي عن المنكر. وكلنا، كل بني آدم خطاؤون، ما من إنسان إلا وله خطوات، وما من إنسان إلا وله خطيئات، ولكن كما ورد كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، الذين إذا أصابهم ضائع من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء هم الممدوحون الذين إذا ذكروا تذكروا، وإذا أمروا ائتمروا، وإذا نهوا انتهوا. الذين إذا ذكرهم الإنسان المؤمن في أيام الله وتعالى عليهم آيات الله، وذكر لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نفعتهم وانصاعوا لها وأتمروا بها ووقفوا عند زواجرها فانزجروا لها. لا يكون الإنسان مستمر على خطيئته، مستمر في ذنبه، غافل عما يراد به. إذا كان الإنسان يسوي التوبة ويؤجلها من يوم إلى يوم، ومن أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، من عام إلى عام، فهذا وشيك أن يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات، وهو غارق في ذنوبه، مستمر في خطيئاته. وهنا لا ينفعه ندم، ولا تنفعه التوبة، ولا ينفعه الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هؤلاء ليس لهم توبة، من استمر في ذنبه وفي خطيئته.